0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح صوت
0: لا مش سامح حاجه
2: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
0: مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيد.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم في أم ونجوم في أم تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم في أم ونجوم في أم تي في. نجوم في أم على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11 900 رقم. نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: استثنائية كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم أفام الراعي للإذاعة الرسمي.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا مستير.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثالث.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن التلات كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك تلات كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة التلات كروت.
0: التلات كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد واسبوع جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. نكون معاكم ان شاء الله كل يوم من الحد للخميس من الساعه 8 للساعه 10. يوسف التهامي وفانا امام. صباح الفل عليك يا جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فانا وصباح الخير والهنا والسعاده على كل عيله عيشه صباحك اللي صاحي دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 راسي نجوم اف ام تي في معاكم ولمده ساعتين فانا امام ويوسف التهامي عشان ان شاء الله نعيش صباحنا مع بعض بمود مختلف كل يوم من الحد الخميس من الساعه 8 للساعه 10 الصبح. صباح الفل عليك يا فانا.
1: صباح الفل يا
2: جوجو. الاخبار
1: الناس كلها سالت عليك يوم الخميس وقعدوا
2: الناس كلها وفي عندك
1: عملت ايه؟
2: الناس كلها كانت اجازه.
1: لا ايه ده، ناس كتير قوي كانت بتسمع
2: بجد.
1: اه والله، وناس كانت في شغلها عادي. ابطال كتير
2: ما شاء الله.
1: عيب عليك بقى، عيب.
2: المهم
1: يعني انه قلت اقول لك كلمتين حلوين على الصبح كده يكشي. ايه يلا بينا 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الأرضي 3835-0022. عايز نبدأ بفيروز ولا إيه؟
2: مش نبدأ بفيروز،
1: شوف يعني شو ما بدك، شو ما بدك نبدأ بيه. شلت اللي أنا حطها
2: شكلها كده.
1: طبعا طبعا رجع رجع مكانه، وزي ما قلنا هيرجع وينور مكانه اهو. ادي منور اهو.
2: اتفضل. ماشي.
1: قرار إزالة أول حاجة عملها، قرار إزالة لأي حاجة نحطها.
2: يلا نبتدي يومنا بفيروز وبعد كده نرجع بقى نقول لكم على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. فصباحكم زي الفل النهاردة يوم الحد 26 يوليو. صباحكم زي الفل.

0: ابتدينا يومنا مع بعض بفيروز نسم علينا، ودلوقتي هنقول لحضراتكم على درجات الحرارة عشان نعرف الجو هيكون عامل ازاي النهاردة على بعض المحافظات. فالقاهرة درجة الحرارة العظمى هتكون 36 درجة والصغرى 26، اسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، مطروح العظمى 29 والصغرى 23، سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26، اما اسوان فالعظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.
1: طيب الحمد لله يا جماعة، خلاص موجة الحر انكسرت ابتداء من النهاردة يوم الحد، بتنخفض درجة الحرارة من 4 لـ6 درجات على أغلب الأنحاء. الجو هيكون مائل للحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد. الجو كان مش احسن حاجه خالص الفتره اللي فاتت دي،
0: بس امبارح الجو كان حلو.
1: امبارح كان ابتدى اللي هو يهدى كده علينا شويه، بس اليومين اللي قبليه كان الخميس، عامه الخميس والجمعه
0: كان حار، الدنيا
1: نور نور نور. بس الحمد لله ابتداء من النهارده الموجه الحاره دي انكسرت ورجعنا تاني. ان شاء الله النهارده الجو يكون لذيذ كده ويرطب علينا شويه. ماشي اسلام،
0: انت اول مره قلتي انكسرت، عامه ركزت قلت هي قالت كده ولا لا، بعد كده
1: لقيتك انكسار.
0: صح ماشي،
1: انكبت على وشها
0: بالظبط. ديك النهار ديك النهار. طيب خلينا نطلع نسمع احمد شاكر وسعد المجرد، عمرو ديالي، يلا بينا.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: رحلات اكتر واكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديده مباشره لزنزبار بدايه من 4 سبتمبر 2026، ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكه المتحده بدايه من 27 اكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على ارقام 1717 او 0900 7494، او عن طريق الموقع الالكتروني egyptair.com.
2: معاك كوري، معاك عربية، معاك كوري، معاك عربية تسد تشد تعد، معاك كوري، معاك عربية تودي تعدي تهدي، معاك كوري، معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن، معاك كوري، معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون، معاك كوري، معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد، معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات، معاك كوري، معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي، معاك كوري، معاك عربيه قويه شقيه رياضيه عصريه تعرف تعد لحد 100، معاك جيلي كوري، معاك عربيه
3: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: في ليلة استثنائية كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM، الراي لذاع الرسمي.
5: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV. تابعونا على tiktok.com/@nugumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: الواحد بيرجع من الويك اند في احداث كتير قوي. يلا الحمد لله.
1: الويك اند او مش الويك اند يعني الساحل الشمالي يا جماعه مشاكله كترت قوي. انت كل ما تروح مكان تحضر مشكله او تفتح السوشيال ميديا تلاقي فيه مشكله تانية خالص. يعني
0: وتلاقي اللي معاك بيتكلموا على المشكله دي. هو لازم يكون في مشكله. انا ما اعرفش بقى هل دي بتبقى نوع من انواع التسليه يلا نتسلى ونرغي شويه على مشاكل اللي بتحصل في الساحل ولا عامه في اي مصيف. يعني لازم كل وبعدين في مشاكل كل سنه لازم تطلع. احنا بنبقى قاعدين مستنيين المشكله دي هتحصل فين.
1: مشكله البوركيني دي معانا كل سنه. في مشكله ان الناس اتمنعت من دخول لمكان معين بسبب حاجات معينه. تمام.
0: الكيو ار كود
1: بقى في مشاكل. كيو ار كود زادت قوي الفتره اللي فاتت دي.
0: لازم
1: الزحمه كانت رهيبه الويك اند اللي فات في الساحل الشمالي للناس اللي سافرت الناحيه دي. يعني
0: لا زحمه مرعبه.
1: في ايه تاني
0: من الطريق اصلا؟ يعني دخول الساحل نفسه الدنيا بايظه خالص.
1: الاطفال ما بقتش تتخض عادي. بقينا لازم نقول لهم بيكابو. ما بقتش بخ عادي. يعني احنا زمان كانوا بيغطوا
0: مش بخ. حاجه حزينه.
1: فمن ساعه بقى ما الموضوع ده حصل والدنيا مش على ما يرام. يعني في معايير كتير قوي اختلفت.
0: صح.
1: والدنيا بقى وكله ماسك في كله. وطبعا في مشكله حجز الاماكن على البحر. دي برضو مشكله تانية. الناس
0: بتحجز. لا دي مشاكلها بقى السنه دي زياده عن اي سنه.
1: اللي
0: في
1: هو
0: ناس ماسكين في بعض. ان حد الحركه بتاعت ان حد يصحى من بدري يحجز مثلا مكان على البحر الشمسيه معينه مثلا يحط فوطه يحط حاجه ويقعد بالاربع خمس ساعات مش موجود والناس تبقى مثلا جايين عايزين يقعدوا ما يلاقوش مكان وبتاع وانت تيجي بعد كده براحتك. فانت
1: انا مش فاهم الظاهره دي. يعني هو بيصحى الصبح بدري يحجز وبيروح فين بقى صاحب الفوطه دي؟
0: مش عارف. يعني اي حته بقى هو مش موجود.
1: اي حاجه من اتنين.
0: يعني مفهوم لو مثلا غاب مثلا ساعه وجي نص ساعه وجي بيجيب حاجه وجاي
1: ممكن
0: فعلا
1: ممكن يبقى في الميه برضه
0: وممكن يكون في الميه وطالع. بس لا
1: محدش هيقعد في الميه خمس ساعات. ما هو برضه هيبقوش مننا. لا
0: او نقلق عليه بقى نبتدي نقول بقى
1: بالظبط
0: محتاج تصفر.
1: انا بتكلم على فكره. يعني هو دلوقتي حد بيقرر يصحى الصبح بدري ويحجز الحاجه دي ويرجع ينام ولا ولا هو بيبقى راجع مثلا سهران؟
0: طيب هو بيبقى بعت حد يحجز الحاجه شو؟ للأسف. يعني حركة لا.
1: ما انت برضو ما عملتيش ما حجزتيش قبل كده شمسية عشان صحابك جايين؟
0: لا مش بالمنظر ده.
1: بس
0: يعني اروح انا اقعد وفي ناس جايين حد يسبق ويقعد هو ويستنينا لحد ما نيجي كل واحد يجي بقى براحته. تمام. بس انت ترمي فوطة ولا تحط شبشب وتبين اقول لك لا دي محجوزة وما فيش حد قاعد عليها اربع خمس ساعات. حاجه مستفزه. تبقى حاجه مستفزه. الناس كتير جايين وتعبانين وشقيانين وبيدوروا على مكان يقعدوا فيه. يعني
1: مكلمين طوب الارض بره عشان يغيروا الكيو ار كود والدنيا
0: مثلاً.
1: والدنيا بره على البوابه زحمه يخشوا جوه. ده بقى في كيو ار كود جوه وبره. يعني بقى دلوقتي في بعض القرى السياحيه اللي موجوده في الساحل الشمالي انت دلوقتي
0: دخول البوابه ودخول البحر
1: مش زي خروجها بقى.
0: بالظبط
1: يعني
0: كده.
1: انت بقيتي دلوقتي بتخشي بكيو ار كود. ده انت كده دخلتي عايزه تخشي البحر. مش هينفع تخشي البحر عشان معكيش كيو ار كود التاني بتاع البحر.
0: بالظبط كده
1: يا جماعه. زود يعني خلاص بقى. فهي ظاهره بقى لها بقى فتره منتشره ومشاكل هي بس عماله بتزيد. بس هي فاهمه قصدي ايه؟
0: فاهمه جدا.
1: فسيزون
0: بقى.
1: فسيزون فعلا سيزون. واجازه سعيده على الجميع ان شاء الله. المهم ان كل واحد يبقى عامل حسابه. بس ان هو حتى لو انت بتسافر ويك اند او حتى لو هتاخد اجازه وتقضي الاسبوع كله هناك هم يومين ثلاثه الواحد راح يغير فيهم جو. فياريت نحاول على قد ما نقدر نقلل مشاكلنا. وعندي كمان مشكله ان في اوقات بقى في مجموعه كده بتبقى الشباب الرشيد اللي هو بيبقى داخل المكان معهوش اصلا كيو ار كود اللي الناس عامله عليه المشكله واقف بقى معطل الدنيا ان هو عمال يقول لك ايه انا لما هروح هتصرف وما بيبقاش عارف يتصرف. بس الطابور الصف اللي ورا ده هو بيبقى مسمع في الطريق بره خالص.
0: بالظبط. الصحراوي نفسه بقى بيكون واقف
1: بسبب ان في شخص معين
0: بيبقى انتهت حلول الارض. انا هخش واشوف هعمل ايه.
1: بالظبط.
0: بس بقى كلنا بقى بندفع الثمن بقى.
1: احنا واقفين مستنيين الباشا لما يكلم حد عشان خاطر هو ويدي التليفون للشخص اللي واقف بيشوف شغله عشان يدخله واحنا كلنا في لقطه كده. يعني احيانا هي ممكن تحصل مثلا ان الكيو ار كود بتاعك مثلا وانت بتعمل له سكان او بتعمل له عمليه المسح يعني عشان تدخل المكان ده ممكن يعطل, ممكن يبقى مش شغال, ممكن يتقال لك ايه ده اتعمل له سكاننج قبل كده, طبعا في 30 واحد داخل بنفس كيو ار كود من تمام كل ده مفهوم. بس في اوقات بتبقى فعلا موضوع العمليه معقده شويه, بتبقى الموضوع معلق. ما عندكش, ما فيش مانع انك شيء لا يعيبك تماما انك تجيب عربيتك وتقف على جنب وهيصدروا لك واحد يشوفوا المشكلة بتاعتك لحد ما الشخص التاني, ان هو ما فيش واحد بيبقى على البوابة دلوقتي, البوابات بقت متروسة ناس لان مشاكلها كتيرة, البوابات مشاكلها كتيرة في الساحل, فاركن على جنب بحيث ان في واحد هيجي يشوف لك المشكلة بتاعتك والتاني يشوف بقية الدنيا ماشية ازاي. لكن انت تفضل واقف مكانك عشان خاطر انت لما صدقت انك وصلت على راس البوابة خلاص انا عايز اخش, فتلاقي ان الدنيا كلها واقفة وراك, فانت تحس ان انت اهم واحد في الكون عشان انا موقف الساحل كله على رجل,
0: انا اللي موقف الناس دي كلها ورايا.
1: نفسي تسمع بقى اللي بيتقال عليك في العربيات اللي وراك
0: يعني كل للأسف ده. للأسف
1: فنحاول نقعد على بعض شوية لان مفيش مكان بتروح دلوقتي, ده حتى المطاعم من كتر الزحمة طبعا بقى في المشاكل وكل واحد مفيش حد ما نفسوش يحس ان هو اهم واحد في اي حتة عشان بس يلاقي مثلا يعيش تجربة لذيذة ان هو راح يبسط, راح ياكل في حتة, راح يسمع مزيكا في حتة, راح يخرج يستجم, ينزل البحر, ينزل البول, ياخد الاولاد, ياخد المدام, يروح لوحده, كل ده حق مشروعه كده. بس في نفس الوقت وانت بتحس ان انت اهم واحد في الدنيا في ناس برضو تانية نفسها تحس نفس الاحساس, فايه حاول تديهم فرصه عشان في الاول في الاخر هم ناس راحه ويك اند, هم 48 ساعه ولا 72 ساعه ناس عايز تتبسط فيهم, فلو بالزبط. كل مكان هنروحه هنبقى ماسكين في بعض وعاملين مشكله مع بعض احنا كده مش هنبقى مع القعده بقى في البيت
0: احسن, هتبسط بقى خلاص يعني. والويكند يبقى عباره عن هم على القلب, تبقى رايح كده اللي هو يا لسه هنعمل كذا ولسه هنوقف في زحمه كذا هي كده كده يعني. بنحاول ان هي تكون اجازه سعيده على قد ما نقدر, فنحاول ان كلنا نلتزم ونحترم بعض وكلنا طالعين نتبسط يعني, مش انت بس اللي طالع تتبسط والناس دي كلها راح تعمل حاجه تانية, فخلينا نتبسط كلنا مع بعض وايه وواحده واحده كده. ففكره بقى ان احنا ناخد مكان حد ونعطل حد لمجرد ان انا هخش بلطجه ولا مش عارفه انت متعرفش انا مين والحاجات دي كلها بقى ملهاش اي لازمه, خلينا نبسط في سلام. في حد بيقول لنا لا هم بيسيبوا الفوطه من الفجر او يظبطوا الراجل بتاع الشماسي ويجوا هم براحتهم.
1: انا لو حطيت فوطي الفجر انا تاني يوم هرجع مش مستحيل اصلا الاقي, مش هلاقي فوطه, لا مش هلاقي الشمسيه اصلا, ابقى مصق يعني ان انا ابقى رايح بالليل في الضلمه بعمل المشينيه بتاعه ان انا داخل لحد جوه احط فوطي على الشمسيه اصلا تاني يوم هنسى القصه دي. وفي نفس الوقت برضو الواحد لما بيروح ويلاقي المنظر ده الواحد برضو بعض الناس ممكن ايه تكسف ان هي تقول لك لا انا هشيل الفوطه دي واديها في حته تانية لحد ما صاحبها يبان مش عارف ايه, في الاول في الاخر هو ممكن يكون موجود فعلا وراح يجيب حاجه وراجع, ما انا برضو مش عايز ابقى السيئات عم على الجميع اللي هو اي حد مش قاعد على الكرسي بتاعه وانا معدي على البحر اخد يعني, برضو هو الموضوع اكيد ليها حبكه معينه.
0: انا مره عملت كده,
1: عملت ايه؟
0: رميتي شلنا الفوطه يعني قعدنا بتاع ساعه ساعتين الشخص مش موجود خالص,
1: انتوا واقفين مستنيين متربصين
0: للشمسيه؟ لا لا قعدنا في شمسيه تانية بعيده شويه, بس انا قاعده بقى انا مركزه اشوف الراجل ده هيجي ولا لا. كله قاعد يا بنتي في البحر, اكيد في البحر, ساعتين مفيش اي حاجه. قلت طب تعالوا يا جماعه هنروح والفوطه في مكانها مفيش اي مشكله. رحنا وقعدنا وخلصنا اليوم وسايبين الفوطه زي ما هي ومشينا والراجل ما ظهرش والله, وقاعدين بقى مستنيين بقى يجي واللي هو سوري معلش اصل

0: المعدات اللي الناس بتبقى قاعده عليها عشان هو
1: مش حد ياخد كرسي,
0: محدش هيجي, محدش هيعتب حاجه, فبتبقى بالنسبه لهم حلول تانية. فيعني على قد ما نقدر كده نحاول ان احنا ايه, الساحل الشمالي ساحل كبير قوي ان شاء الله يسعنا كلنا, بس نبقى طايقين بقى يعني, نبقى من دين المساحه لبعضينا عشان
1: نتجمع في حته واحده. هو كبير جدا
0: كبير,
1: مش بنتجمع في
0: حوالي ايه 300 كي يعني. أوه. هو فاهمين قصدي ايه كده, ف يعني نبقى بس رحماء شويه على نفسنا قبل ما نبقى حاجه, لان في الاول وفي الاخر المشاكل دي بتاخد من وقتنا وبتاخد من طاقتنا, وبيبقى الواحد داخل المكان اصلا اللي هو انت يعني رايح بمود داخل المكان بمود تاني خالص. فياريت على قد ما نقدر نحاول ولو انت هتكلم حد وانت
1: اقف على جنب, اقف على جنب واعمل اللي انت عايزه بقى, وكلم مصر عايزه كلها
0: شوف, وتبقى مديله برضو
1: بس ما تعطلش اللي وراه
0: انباء كده عن ان انت قربت توصل, عشان برضو يبقى واخد باله من تليفونه, لان في ناس بتفاجئ الناس اللي هو تقول له بتكلمه وما يكونش بيرد, فاحنا فانت فضلت واقف قدام البوابه عشان خاطر مستنيين الباشا بتاعك لما يطلع من البحر فيرد عليك. لا, هو انت ممكن تستنى على جنب او تبقى قايل له انت جاي معلش اخر نزولك للبحر شويه عشان خاطر انا هبقى واقف والدنيا هتبقى ايه مده دماغها ورايا ماشي. فهو في مشاكل كتير ظهرت بتظهر, او دي بتبقى زي ما فانا بتقول مشكله كل سنه ومشكله كل ساحل, بس هي الفتره دي بقت زياده شويه. شكرا.
1: محمد محمود بيقول لك يعني ايه بيكابو
0: بالظبط اصلا؟
1: هي البخ الاجنبي.
0: اه, بعدين في بعض في بعض القرى السياحيه برضو جاحده برضو.
1: ايه
0: بقى؟ يعني خلاص بقى الواحد بيبقى اللي هو بيقول نكلم احنا, انت عامل اتصالاتك كلها وخلاص, هو اخيرا دخلت يقول لك انت نزلت انهي بحر في القريه, انهي بحر ايه هو في هو في انت عندكم كام بحر؟ لا انت رحت كذا. لا ما ينفعش, انت لازم تيجي البحر التاني تقول اسمه بس.
1: اه,
0: بحر التاني ليه يا جماعه؟ احنا
1: ازاي انت عايز
0: تنزل
1: اي بحر وخلاص؟
0: ما هو
1: لا. بحر
0: لا, دوري غير الدولي.
1: مشاكل عالم عالم فاضي. ماشي يا جماعه, احنا لسه مكملين معاكم وبنفكر نكمل في الحد العبسي. احنا بادئينها عبسه والحمد لله من اول الحلقه, فقولوا لنا لو في حاجه عبثيه معينه حابين ان احنا نناقشها النهارده. ايه؟
0: يلا بينا
1: 015 5952 1006, صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. مستنيينكم في إديوجيت أرض المعارض يوم 28 و29 و30 يوليو، وفي الأسكندرية يوم 2 أغسطس في هيلتون جرين بلازا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312 515 154.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819-06206، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: يا ليلي يا
2: سلطان الطارب. لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبصلك، بس الحق يتقال، الحنجرة ألماز لو العرب
1: يا سيدي.
2: طب قول لهم حاجة بدل الهفهافة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع، قفش سكته ما بيلبسش، هو كاوتش عربيته لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رقم.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm

جديد نجوم اف ام تامر حسني وش الخير أغنية.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: عايز اعرف بقيه الموضوع.
1: يا جماعة الويك اند بقى اللي فات ده يعني اتكلمنا على مشاكل شوية ظهرت في الساحل الشمالي, وفي مشاكل جديدة ومشاكل قديمة لسه مكملة معانا, وفي مشاكل عمالة بتكتر. الفنانين بقى في ألبومات نزلت, انا حاسس ان في ألبومات متراكمة عليا لان ملحقتش اسمع كل حاجة. في عمرو دياب نزل, في تامر حسني برضه نزل, في تامر عاشور نزل, الحاجات دي كلها
0: نزل حاجة؟
1: مش عارف, هم دول التلاتة الصراحة والتلاتة التلاتة تقايل يعني
0: بنستناهم كل سيزن يعني.
1: فالواحد عايز فاللي سمع حاجة ياريت يقول لنا يعني. تمام
0: يعني انا سمعت تشوش كده
1: ظهرت بعض طبعا بقى, وابتدينا بقى مشاكل كل ألبوم بينزل بمشاكله, وبينزل بمنتقديه, وبينزل بمحبينه, وبينزل بمطبلينه, وبينزل بلجانه, وبينزل بحاجات ناس بتهاجم
0: ناس
1: تيك توكات وكل حاجه
0: كله
1: فبرضه الالبومات مشكلها كترت برضه. فقولوا لنا سمعتوا ايه من الثلاث البومات دول, ولو في البومات تانية نزلت برضه نورونا يعني, ممكن يبقى في حاجه نزلت واحنا للاسف تبقى كارثه,
0: يبقى عيب علينا بس يعني احنا اهل يعني مفيش بينا الكلام ده. فقولوا لنا وغششونا لو في اي البومات برضه تانية نزلت واحنا ما نعرفش عنها حاجه. طيب في حد بيقول لنا بمناسبة العبس يا جماعة, أسماء المحلات في مصر محتاجين نتكلم عليها أكتر من كده. أنا لسه معدي قدام بقال اسمه ابن عمتهم ابن عمتهم مين هم بقى؟ أنت تفضل بقى تركز اللي هو يا ترى مين ابن عمت مين؟ في محل تاني جنبك وانت ابن عمتهم؟ احنا لزاز قوي في الحاجات دي يا جماعه والله لزاز.
1: كان في زمان قوي قوي انا فاكر كان في محل حلاقه في مصر الجديده او مدينه نصر, حد برضو يصحح لي لو حد حضر الموضوع ده, كان محل كان اسمه الكابتن, فتح جنبه نفس يعني محل بيمارس نفس
0: الشغلانه
1: يعني اسمه كابتن الكابتن اللي هو زي اغنيه عصام صوصه كده, انا عمك وعم
0: عمك
1: فده انا فاكر قوي كابتن صغير كنت بالظبط انا الكوتش بتاع السب كوتش
0: بالظبط
1: كده ماشي.
0: طيب في حد بيقول لنا البوم تامر عاشور في الجون وعمرو دياب مهتم بالالوان جدا جدا سمعنا برضو الموضوع ده, لسه ما سمعناش الالبوم كله بس زي ما احنا عارفين يعني كده كده مهما كان عمرو دياب احنا بنستناه يعني بنستناه, وفي لازم بيكون اغنيه او اغنيتين او اكتر. طبعا الاذواق بتكون مختلفه, الاغنيه اللي بتعجبني ممكن ما تعجبش يوسف والعكس صحيح, بس في اغنيه بتبقى اغنيه الصيف دي حاجه ما ينفعش اتنين يختلفوا عليها, اغنيه الصيف بتاعت عمرو دياب في اغنيه الصيف برضو بتاعت تامر حسني, لازم كده لازم الموضوع ده يكون موجود. ماشي يا ايه قلنا والله البوم عمرو دياب نزل بس احنا لسه ما سمعناهوش. ماشي وانت 24 نفس اليوم حاتم من فلسطين بيصبح علينا
1: صباح الفل حتومه,
0: كان بيقول لك كل سنه وانت طيب
1: وانت طيب حتومه, ميرسي جدا ميرسي جدا حتومه والله.
0: في مين تاني في ناس برضو بتشتكي من موضوع الفوطه اللي بتتساب على البحر, احنا بقى في كوكتيل مواضيع كده, مشاكل الساحل على البومات الساحل على المزيكا على اسامي المحلات الغريبه, فهي حلقه عبثيه كده
1: صح.
0: لذيذ جدا الموضوع ده
1: صح.
0: لا ابن الشركه مش هنتكلم عنه تاني معلش, عقابا ليه هو اخد اكبر من حجمه, كفايه ان هو ابن الشركه خليه ابن الشركه واحنا مش هنجيب سيرته ما يستاهلش ان احنا نجيب سيرته اكتر من كده. حد بيقول اسمعي البوم تامر حسني يا فنى هتتبسطي جدا, حاضر هسمعه. احمد طلعت صباح الفل عليك يا طلعت, شنو ده مجدي بيصبح علينا صباح الفل عليك. وجيت لك والالوان ماشي اوكي, في ناس بترشح لنا اغاني من الالبوم
1: احنا شغلنا حبيتك عامه
0: بيقول لنا جيت لك
1: اوكي شغلنا حبيتك لعمرو دياب وتامر حسني شغلنا وش الخير لعبناهم على هوا.
0: ابانوب بيقول توليت نزل اغنيتين ثلاثه هنعدي عليهم برضو.
1: تمام
0: مين تاني ناوي تنزل الالبوم بتاعك امتى؟
1: اتمنع من العرض للاسف.
0: طبعا اتمنع من قبل ما
1: اتمنع من قبل ما يتسجل.
0: الالبوم عباره عن تسريبات بس يعني هو مفيش غنى, هو في تسريبات كلها
1: يعني
0: فويسات.
1: فويسات فعلا, فويسات فعلا. طيب في ايه تاني؟
0: ماشي.
1: اها
0: صباح الفل من الشام سوريا. صباح الفل والورد والله.
1: صباح الهنا.
0: في حد بيقول لنا تامر عاشور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون معانا قريب جدا.
1: موجود
0: عشان في ناس طالبه اغاني معينه من الالبوم الجديد.
1: صح. يلا رشحوا لنا عامه, نقولوا لنا انتوا يعني ايه المزيكا اللي انتوا سمعتوها خلال الويكند اللي فات من الاصدارات الاخيره لتامر عاشور, تامر حسني, عمرو دياب. لو في فنان تاني نزل اي البومات اي اغاني يا ريت تبعتوا لنا وهنحاول نلعبها لكم النهارده على الهوا ان شاء الله.
0: يلا بينا. محمد عبد الحميد صباح الفل عليك يا محمد. في حد بياكد لنا على موضوع توليت. حاضر. مش ناويين ايه؟ لا مش ناويين. بيقولوا انتوا مش ناويين تصيفوا, حرام كده. مش شايفين لون يوسف
1: عامل يوسف ايه؟ يوسف ده خد اي لون؟ خدتش اي لون.
0: لا والله خدت لون.
1: ما لا اي لون والله.
0: يبقى الابيض هو اللي عامل الايفكت.
1: خاطف لوني.
0: الابيض
1: خاطف لوني.
0: الابيض حلو عليك. عمرو دياب مغني لك.
1: ماشي يا عم.
0: عمرو دياب مغني لك, خد بالك. بس انت مش ملاك خالص بالابيض, انت يعني انت بتدمر الابيض.
1: ابعد ما يكون.
0: تماما.
1: ماشي يا عم.
0: يعني عشان بس ما نظلمش اللون. حد بيقول انا مستني بفارغ الصبر البوم حمزه نمره. حمزه نمره برضو عظيم يا جماعه.
1: يلا بينا
0: حقيقي يعني. هتشغل لنا ايه؟ طيب انت محتار, انا حاسه ان انت محتار صح. حاسك او محتاس. بمعنى اصح.
1: طيب تعالي نطلع نسمع شامي.
0: يا ريت.
1: يلا بينا يلا بينا نسمع شامي وكده ونرجع بقى معاكم بموضوع الساعة الثانية إن شاء الله في حلقة يوم الأحد 26 يوليو من عيش صباحك على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. صباحكم

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً، وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكبر مع الأهلي بيزنس. فكرة الجم اللي مش راضية تطلع من دماغك، الأهلي بيزنس هيمولها لك. نبدأ بفرع والفرع يبقوا اتنين، ونزود كافي بار أو ماشينز، الاشتراكات تزيد أكتر والاسم يكبر. تمويل مراكز اللياقة البدنية مع الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر بخبرات وخدمات تساعد مشروعك ينجح. أسهل وأسرع من كده مفيش. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
2: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور. رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
6: على تردد 11900 راس.
9: تابعونا على فيسبوك.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ماشي. لا انت مستفزني النهارده والله العظيم مستفزني. لا النهارده والله
1: ماشي يا عم.
0: مستفزني جدا. طيب يا جماعه بغض النظر عن الاستفزاز اللي هو عمله ده، بس
1: الموضوع انت اللي بقيتي بلمس جتش جنبك انت اللي بقيتي بلمس.
0: عايزين نتكلم فيه. موضوع عبثي لذيذ جدا.
1: يلا.
0: انا ويوسف كنا بنرغي كده من فتره وانا كنت انا ولا انت اللي طلع مننا الجمله؟ طلع مننا جمله اللي هو ايه، بقول لك إيه، انت اكيد وانت صغير كان بيتقال لك الكلمه دي وابتدت خلاص انت بترددها ومش فاهم معناها، بس هي كانت بتتقلنا على طول. حسك عينك. طبعا كانت بتتقال. طبعا حسك عينك، وكانت دايما بتبقى جمله تهديديه اللي هو زي اياك كده. حسك عينك تبقى اللي هو قاعد خلاص بتترعش كده، لو خلاص مش هعملها، انا مش هعمل الحاجه دي. بعدين ابتدينا نفكر هو ايه حسك، يعني ايه حسك عينك؟
1: صح.
0: حسك ايه علاقه حسك بعينك؟
1: وان هي تهديد ان هو حسك عينك، فيجي حاجه بعدها ان هو اوعى تعملها.
0: بالظبط.
1: فهو في بعض الكلمات كده الاهالي كانوا بيستخدموها عمرنا ما كنا بنفهم معناها خالص، ولا وممكن احيانا تكوني بتردديها مثلا مع، بس في نفس الوقت انت مش عارفه مصدرها ايه ومش عارفه اصلا اشمعنى
0: بس المردود بتاعها احنا عارفين، يعني احنا بالزبط. الاحساس نفسه وصل لنا، بس ايه معنى الكلمه وليه وصلنا لهنا، وايه علاقه حسك بعينك اشمعنى؟
1: صح.
0: يعني وفي كلمات كتيره جدا، جمل كتيره قوي. حد مثلا باباك عايز يقول لك مثلا روح هات لنا حاجه بسرعه، اخطف رجلك لاخر الشارع وهات لنا، مش عارف ليه اخطف رجلي، ما روح اجري كده بسرعه هات لنا كذا كذا، ليه بقى اخطف رجلي؟ وتحس اخطف رجلي دي لو انا لازم اجري بسرعه يعني احنا مفهوم اخطف رجلك وروح كذا كذا، حاضر. صح. ماشي، اللي هو في السريع كده.
1: صح. سايب قطتك تضرب تقلب. تضرب وتقلب.
0: تضرب تقلب.
1: فانت فاهم كده ان الاوضه
0: نيله.
1: يعني يعني ادائها راسا على عقب، الدنيا ما بايظه خالص. ماشي. في كلام كتير قوي.
0: في كلام كتير
1: بيتقال لنا من واحنا صغيرين ما بنبقاش فاهمين قوي او مش عارفين معناه. وقاموس الاهلي كلها بحس دايما مذاكره من نفس الكتاب، وكله بيقول نفس الكلام، وكلنا اتقلنا نفس
0: الحواديت
1: دي. فطبعا حسك عينك مثلا تعمل كذا، فانت ده معناه اوعى تعمل كذا، او مثلا ما يقول لك حسك عينك تغيب عن العزومه بتاعت العيله السنه دي، فانت غبت، فيتقال لك انا كنت قايله لك ان انت اوعى ما تجيش، ما هي ما اتقالتلكش بنفس الطريقه، بس انت عارف ان مضمون حسك عينك دي ان انت اوعى ما تجيش.
0: بالظبط كده، حسك عينك. وفي حركه بالايد كده ثلاث صوابع كده اللي هو حسك عينك. زي اياك برضو. احنا قلنا ايه، قطتك تضرب تقلب.
1: تخطف رجلك.
0: بالظبط. في ايه تاني؟
1: في حاجات كتير.
0: في حاجات كتير قوي.
1: في كلام.
0: في بقى الحاجات اللي هي تبقى على وزن، يعني اللي هو اي حاجه انا هضرب اي كلمه على وزن اي كلمه. تلاقي مامتك بتتخانق معاك ولا باباك يقول لك ايه وحالي ومحتالي، ايه حالي ومحتالي؟
1: حيس وبيس.
0: حيس وبيس.
1: حيس وبيس دي المعدل بتاعه اللي هو التيتو والشريف. يعني لو عايز تيجي بقى تعالى لي، فاهم قصدي ايه؟ تيتو. في حاجات كده جايه مع بعضيها.
0: في
1: لا لي على ولا عيل ولا تايل.
0: مش وانا كنت قاعد لعيل ولا تايل.
1: بالظبط. انا كان نفسي في تايل بس
0: بس جبت عيل،
1: حصلش نصيب. يعني في شويه كلام كده عامه ما بيبقاش معروف مصدره ايه ولا حاجه، بس انت بتبقى عارف مضمونه، وهو ده العلاقه الغريبه الغير مشروطه بحاجه، بس انت بتبقى دايما لما بيتقالك الكلام ده انت بتاخد بالك منه وكل حاجه، بس ما بتقفش عنده لان انت عارف مضمونه هو عايز يوصلها لك ازاي، يعني سواء الاب او الام. يعني فاحكوا لنا كده عن الكلمات والجمل اللي كانت بتتقال عشوائيه جدا، ولكن
0: جداً
1: ليها معاني في مضمونها.
0: صح.
1: بتبقى في بطن الجمله نفسها الغريبه جدا، بس نعرف عنها اكتر لان في كلام كتير قوي قوي، قاموس الاهلي لا ينتهي، وطبعا بيوت كتير شبه بعض، وفي بيوت ليها كلماتها المعينه، وفي حاجات بتبقى معبره جدا. فاحكوا لنا وقولوا لنا على 015 5955 1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. تامر عاشور لسه جاي لنا حالا عامه المزيكا بتاعته.
0: شكرا يا نور.
1: مش عارف نلعبها دلوقتي لسه ما سمعتش.
0: لا استنى
1: ما نفاجئش عشان ما يبقاش فجاه دخلنا في اتنين حزين
0: بالظبط كده.
1: مش
0: لا هو اكيد هيبقى فيه
1: اكيد
0: معانا بكره حاجات كتير, فعايزين بس ننقي الموضوع, ننقي قبل ما نلعب تامر عاشور. في حد بيقول لنا كاني ومامي ودكان الزلباني, دي كانت تكملتها
1: طبعا.
0: تهزرش بقى.
1: اكيد
0: كاني ومامي ودكان الزلباني
1: صح.
0: انا كنت فاكره دكان الزلباني ده حاجه معروفه,
1: مكان بنروحه ونشتري منه
0: حاجات. منه حاجات
1: طبعا. يعني عليك يا طنط. يعني عليك يا طنط. طيب في ايه تاني؟
0: حد بيقول لنا اخطف رجلك يعني بسرعه, مفهوم بس يعني
1: جت منين؟ يعني او
0: ليه اخطف رجلي معناها. يعني ليه اخطفها؟ ما هي معايا. هي معايا جايه معايا وانا بجري.
1: الموضوع برضو
0: مطرح ما تحط راسك حط رجلك.
1: دي اللي هي معناها ان انت عاجبك عاجبك مش عاجبك اخبط راسك في الحيط صح؟
0: مثلا تهيألي ولا ايه؟ صح ايوه. في اللي هو بما معناه انت حر.
1: لا
0: اللي ياكل على درسه ينفع نفسه.
1: دي انت حر.
0: مطرح ما تحط راسك حط رجليك برضو انت حر.
1: واللي ياكل على درسه ينفع نفسه مش انت حر عادي, انت حر بس ما تجيش. يعني بص بقى اللي هو ايه, يعني انت عامل اللي انت عايزه بس ما تجيش بعد كده توجع لنا دماغنا وتقول يا ريت.
0: قرارك انت بقى.
1: فهي ليها تكملة, مش بيدوك الحرية ان انت ايه ده انا وقال
0: لي قال لي مطرح ما تحط راسك.
1: لا ياكل على درسه ينفع نفسه ده انا خلاص انا هنطلق. لا ما تجيش بقى بعدها تقول له الحقني انا حصل كذا بسبب ان انا
0: بقى تحدي بقى تحدي. لو انت لو بتموت من القرار اللي انت خدته ما تفكرش تروح تشتكي. ليه؟ لانك اتقالك اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. بس خلاص.
1: واو.
0: طب ايه مطرح ما تحط راسك حط رجليك؟ هي بتبقى في مشكله برضو. يعني بتبقى اللي هو خلاص الموضوع اتقفل, مطرح ما تحط راسك حط رجليك.
1: وضع صعب. محتاج حد يعني اللي هو مرن جدا.
0: حاضر هعمل كده.
1: كلماته اكيد معبره وكل حاجه, بس طبعا يعني في قاموس اكبر من كده بكتير عايزين نعرفه منكم. بتقولوا لنا ايه اللي كان بيتقال لكم عامه من الاهالي وما كانش ليه تفسير بس انتوا فاهمين المضمون بتاع الكلام ده. 015-5955-1006 ده رقمنا على الواتساب وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7440 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: لينغلونج كاوتش قافش قافش سجل. لينغلونج الراعي الرسمي لريال مدريد.
2: الرقم الضريبي 331-212-633.
3: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. مستنيينكم في اديوجيت ارض المعارض يوم 28 و29 و30 يوليو وفي الاسكندريه يوم 2 اغسطس في هيلتون جرين بلازا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
4: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
5: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
5: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: جماعه بنتكلم على قاموس اهالينا، القاموس اللي هو كلنا سمعنا جمل معينه اتربينا عليها، كبرنا عليها، اهالينا كانوا بيقولوها لنا واحنا ما كناش فاهمين الجمل دي، بس احنا خلاص الجمله دي معناها كذا. حسك عينك يبقى انا بتهدد. ايه اللي دخل حسك لعينك؟ ما نعرفش. ليه حسك عينك ممكن تكون جمله تهديديه؟ برضو مش عارفين، بس هي جمله تهديديه. زي ما قلنا ولا كاني ولا ماني ولا دكان الزلباني، احنا انا كنت فاكره دكان الزلباني ده حاجه حقيقيه موجود.
1: في كريم بعت لنا نو باتس نو كاتس نو كوكوناتس، ده بكلمناه قلنا له ايه ده كريم؟ قال لنا ده شفته فيديو على التيك توك بالانجليزي، هي زيها زيها ولا كاني ولا ماني ولا دكان الزلباني
0: ولا دكان الزلباني.
1: صباح الفل يا كيمو.
0: في برضو
1: في حد بعت لنا عمرو، صباح الفل عمرو، بيقول لك هي كلمه ورد غطاء.
0: ايوه برافو عليك يا عمرو، برافو عليك يا عمرو،
1: كلمه ورد غطاء.
0: بس
1: لما بتتقالك الجمله دي قبل ما تسمعي البتاع تعرف ان انت عملتي مصيبه، واحنا عايزين الحقيقه بالظبط.
0: انا لازم اعترف دلوقتي. هي كلمه ورد غطاها، رد غطا كلمه يعني. انا يعني
1: احنا دلوقتي بنمسك بنشرح الجمله،
0: لا خلينا نشوف معناها الاول.
1: ما هو معناها ان انت هي كلمه ورد غطاها، يعني ما تدخلينيش في
0: كذا يا لا
1: عملت كذا يا لا كنت فين كنت في كذا، يعني ما تدينيش اللي هو ده انا فلان عدى عليا ورحت بالصدفه. لا كلمه ورد غطاها، هديك كلمه ترد على قدها.
0: صح،
1: ما تدخلنيش في حواديت. الحواديت هسالك هندحلب بعد كده ونجيب قرار الموضوع، بس كلمه ورد غطاها ولا لا؟ رحت ولا كنت فين؟ كنت هناك في المكان الفلاني. كنت مع مين؟ مع فلان وفلان. يعني مش
0: تحقيق بقى، خلاص هو تحقيق
1: ما فيهاش اللي هو ده انا رحت قابلت بالصوت. اسكت، مش ما فيش اسكت
0: اصلا. انا لما انت رحت شفت، لا ما فيش. احنا بقى في مشكله ثانيه.
1: في حد بيقول لك هو اتس يس اور نو كويستشن.
0: صح
1: ماشي. طيب في حد تاني في كلام يا جماعه احنا حاسين ان احنا قارينه غلط،
0: احنا مش فاهمين
1: ولا ده كلام ده عربي ولا ده، لان في حاجات
0: مش عارفين نقراها. فلو ينفع تبعتوا لنا فويس نوتس يا ريت، واكدوا لنا بس ان الكلام ده مصري يعني لان يعني ممكن جدا جدا يكون في، انا عندي في البيت مثلا كانوا بيقولوا جمله معينه انت اول مره تسمعها.
1: صح،
0: كل بيت برضو كان ليه حاجات معينه كده. في حد بعت لنا برضو، يعني مامتي كانت بتقول يا مدعوق. يعني ايه مدعوق؟
1: كانت بتقول لك يا مدعوق،
0: مامته بتقول له يا مدعوق.
1: مش عارف يعني ايه مدعوق،
0: يعني حاجه زي اللي هو مش عارفه، توبيخ توبيخ، بس عارف التوبيخ الجميل، توبيخ الزمن الجميل.
1: في حد بيقول لك هي المفروض اصل كلمه ورد غطاها كلمه والرد غطاها، ان يعني الاجابه تكون مطابقه.
0: الرد غطاها،
1: ده حد بعت لنا المسج دي نمره اخرها 385.
0: هي نفس المعنى، يعني هي بتدي نفس المعنى. كلمة وعايز رد، سؤال وإجابة بس، شكرا، مش عايزين أكتر من كده، مش عايزين حكاوي، مش عايزين نخش في حوارات. هي بتتقال في المواقف دي.
1: ماشي.
0: حد قال لنا برضو الهق والمق، بس مش حاسة إن هق ومق دي كانت
1: مدرسيني قوي، لأن كان بيحصل شوية شغب في الفصل، كان يقول لك
0: مش عايزين هق ومق. بس مش حاسة إن هي كانت بتتقال في البيوت.
1: كان ليها تكملة.
0: طبلة.
1: صح. ليها تكمله، بس في ممكن تبتدي في بيوت برضو لو حد لقى ان الحال مش عاجبه يقول لك لا مش عايز هق ومق.
0: بس دي لذيذه، انا ممكن اضحك يعني، فاهم؟ يعني ما تبقاش
1: بقى اصلا هم تسمع هق ومق تقوم
0: هق ومق،
1: شوف بقى الهق ومق على خلاص. طيب في حد بيقول لا دي صعبه قوي دي صعبه قوي. طيب في مين ولا من شاف ولا من دري.
0: ولا من شاف ولا من دري، يعني ما حدش شاف ولا حس. في الخباثه جدا، هنخش ونطلع ولا من شاف ولا من دي.
1: بالظبط، انا حاسسها دي عصابه، مش في البيت دي
0: تتأدي من ضمن الخطه.
1: في حد بيقول لك مدعوق زمان كانت يعني نوتي النهارده.
0: تصدق صح. يا مدعوق.
1: في حد بعت لك تاني يقول لك المدعوق هو الموكوس.
0: بالظبط كده، يا موكوس. يا مدعوق، اي بتبقى حاجات لازم طبعا بنسمع الحاجات دي كتير قوي.
1: في حد بيقول لك فكره
0: ايه لا
1: كوتو على كبوتو، لا هي توتو على كبوتو، بس دي ما بتتقالش برضو في
0: لا دي ما في مش في البيت خالص. ليه كده؟
1: صح.
0: لا يعني مفهوم بس لا يعني بنتكلم على الجمل اللي بتتقال اهالي، جمل حاجات قديمه، حاجات بتتردد من زمان،
1: مش امثله، لان في ناس بعتلنا بتقول لنا اللي اختشوا ماتوا، يا دي الاهالي دي الناس
0: يعني
1: كلها بتقولها طبعا. واكيد والاهالي كانت بتقولها برضو لما انت،
0: بس احنا بنتكلم على اللي هو ايه، اخطف رجلك. او ممكن مثلا اللي هو مثلا تقول حاجه، تتوقع حاجه وحشه فحد يقول لك تف من بقك. ما انا ما ينفعش تف حضرتك يعني
1: ما انت ما بتاخديهاش برضو ترجمة حرفية، بس في نفس الوقت برضو بنبقى عايزين نعرف اصل الحدوتة دي جاية منين يعني.
0: وهل الحاجات دي كانت بتتقال برضو تتقال لكم زمان وانتوا صغيرين ولا لا؟ قلنا يضرب يقلب، قلنا
1: طبعا
0: قطك تضرب تقلب.
1: ده معنى ان الاوضه مكركبه جدا. في حد بيقول
0: ترجموا لنا الحاجات الغريبه اللي بعتوها لنا.
1: في حد بيقول لا وش يسر ولا قفا يدور. يعني وجودك زعل،
0: وشك ولا قفاك،
1: وجودك زعل. وطبعا في يعني في كلام اللي هو العادي، اللي هو في بعض الاهالي لما انت تكون مثلا شخص بتنزل كتير وما بتقعدش في البيت كتير وكده، دايما يتقال لك ان انت قاعد في لوكاندا.
0: لازم لوكاندا او بنسيون.
1: لوكاندا او بنسيون، ما يقولكش انت قاعد في اوتيل. لا
0: لا،
1: لوكاندا او بنسيون. لان هو عامه البنسيون اعتقد ان هي بتاع، انا اعتقد يدش وتنزلي تغيري ممكن زمان اكيد كان ليه مفهوم تاني طبعا.
0: اكيد في فرق بين اللوكاندا والبنسيون، بس احنا ما نعرفوش بالظبط. زي الموتيل يعني،
1: موتيل
0: هوتيل وموتيل يعني، بحاول اشوف ايه الفرق يعني.
1: ايه الفرق بين الاوتيل والهوستل والموتيل؟
0: لا الهوستل بيبقى تبع حاجه معينه.
1: تبع ايه
0: يعني؟ تبع حاجه معينه.
1: كومنولث؟ لا
0: الكومنولث.
1: لا
0: الموتيل ده اللي بيحصل فيه مشاكل كتير قوي. ده بيحصل فيه مشاكل دايما، بيكون فيه جرايم موجوده.
1: ماشي، الافلام بوظت لك مخ.
0: موتيل بالنسبه لي ده فيلم رعب او فيلم سسبنس. دايما الاوتيلات لا تمام، مفيش اي مشكله. بتبقى لا حاجه الموضوع عريق شويه. الموتيل بيبقى حاجه اصغر كده.
1: الهوستل بيبقى عباره عن ان انت اوض بتشاركيها مع ناس.
0: ايوه، تبع جامعه، تبع بتاع،
1: مش شرط تبع جامعه يعني. هي بتبقى فكره ان انت مثلا انتوا مسافرين، مثلا انت واحده صاحبتك مثلا، فهو بيبقى ما بتاخدوش اوضه لوحدكم، بيبقى مثلا اوضه فيها اربع خمس بنات تانيين
0: او توفيرا يعني.
1: بالظبط، كل واحد ليه دولابه ومش عارف ايه، بس هو حمام مشترك وهي اوضه واحده. كله بيخش بيحترم وجود اللي حواليه، ما بيضايق المفروض يعني، ما يضايقهم
0: المفروض يعني.
1: ماشي، ده كان شغل الرغي بتاع قبل النوم ده، اللي انت وصاحبتك قاعدين بتنام الكلام ده
0: مش هينفع هناك.
1: هي وكاله من غير بواب.
0: من بواب طبعا.
1: في
0: كلام كتير كان بيتقال في الرجوع متاخر. ده لوحده قاموس مختلف تمام. الاوضه اللي انت مأجرها
1: طبعا،
0: مش عارفه ايه. هي وكاله من غير بواب، داخلين طالعين كده اي وقت.
1: تتشال وتتحط، برافو عليك. مالي تشال وتتحط، ده حسين، ازيك حسين؟ ماشي، يقول تتشال وتتحط. عماله تشال وتتحط،
0: تتشال وتتحط كده. ان شاء الله لو ايه هتتشال وتتحط، انا مش ده اللي وقعت تدبدب مثلا في الارض ولا يعني.
1: تتحط
0: شايل انت.
1: طيب في ايه تاني؟ في الشملول وصل.
0: الشملول
1: الحمد لله على السلامة. أيوة. الحمد لله على السلامة.
0: دي بتبقى زفة بقى، ميني زفة كده في الرجوع، بس استقبال.
1: صح،
0: استقبال بسيط. الشملول عاش من شافك طبعا.
1: ماشي، لو وقفت على شعر راسك، والمشكلة ان انا اصلع. صباح الفل
0: طبعا،
1: صباح الفل. زحلي بقى. ماشي، كان دايما يتقال لك جت هنيله عايز يعني
0: طبعا.
1: يعني صباح، انا اعتقد ان دي ممكن تكون بتتقال دلوقتي بينها وبين نفسها، حتى لو من الماميز الجداد عادي، ممكن بينها وبين نفسها ممكن يجي لها لحظه اللي هو ايه، نفس ال
0: بالظبط، لحظه ندم كده، بتبقى لحظه ندم اللي هو جت هنيله اللي عايز
1: لما تشوف حلمة ودنك.
0: صح.
1: دي اللي هي بقى اللي انت ايه بتشوفها اللي مش في مرايه، لا اللي هو ده
0: انت تشوفها عينك تشوف ايه هلمت ودنك كده،
1: ده اللي هو مستحيل المستحيل.
0: أوه.
1: يعني
0: مش هيحصل. ليه في المشمش؟ زي في المشمش برضو كانت بتتقال
1: بالظبط،
0: في المشمش مفهومه.
1: ليه المفهوم فيها؟
0: يعني عشان موسم المشمش يعني.
1: احكي لنا كده بدل ما هي مفهوم.
0: لا مش لدرجة ان انا احكي لكم يعني، بس المفروض ان هو المشمش بيطلع في وقت معين، فاللي هو يعني في المشمش بقى لما يبقى يطلع، فاهم؟
1: اه.
0: ايه تاني شبه الجمل دي؟
1: ثانية واحدة عشان محمود عادل، صباح الفل.
0: ايه يا محمود
1: اخبارك؟ ايه انت كان في البيت عندك بيتقالك اوعى الفحت لا تقع تحت؟ ازاي ده في البيت؟ امال كان الشارع بيتقال فيه؟ لا طبعا مش هو. بس هو اوعى الفحت لا تقع تحت دي ما اعتقدش هي ملهاش مدلول يعني، هو ملوش حاجة
0: ترباوي خالص
1: يعني. انا حاسس ان دي غير لو مثلا حد بيهزر معاك في البيت فاللي هو بيركبك هوا بتاع. انا بتكلم على الحاجات اللي هي كانت بتتقال لنا
0: من يعني امهاتنا ابهاتنا جدودنا برضو، يعني الكلام ده برضو كان جاي من عندهم اكتر.
1: يعني انا حاسس ان لو حد من اهلي يقول لي الجمله دي طبعا جاي من ابويا طبعا مش دي، بس هتيجي اللي هو بيقول لي ان انا عارف الكلام بتاع مثلا يعني اللي هو، وان هو ده الكلام مش بتاعنا.
0: اه الكلام الريوش بتاعكم ده انا عارفه
1: بالظبط. فيجي يقول لك حاجه زي كده فتبقى خارجه منه بتقل يعني،
0: فاهم؟ انت ماسك نفسك من الضحك
1: بالظبط، وبتستلز ان هو حابب يعرف لغه العصر عامله ازاي عشان تقربوا من بعض اكتر. وكاتب لنا جمله تانية اللي هو خش في عيب يخش.
0: اه خش في عيب يخش
1: يعني ايه بقى؟
0: اللي هو اعملهم عليا بقى، انت بتعملهم عليا.
1: وده ايه علاقته بالعيب؟
0: معرفش.
1: اللي هو يعني
0: خش في عيب يخش
1: اللي هو اعمل لي
0: يعني اللي هو

0: فيها حتة كده تودد كده بشكل اللي هو ما تخشليش من صغراتي يعني
1: ممكن بس اللي هي بتتقال كده خش في عيب يخش اللي هو انا قفشك يعني قفش انت عايز توصل لايه
0: برافو عليك نمر اخرها 3-4-3
1: بيقول ايه
0: بيقول لك بوز الاخص
1: بوز الاخص يا نهار ابيض
0: بوز الاخص
1: بوز الاخص جه
0: البوز نفسه عامة شيء مش مش حلو ان انت تتشبهي بيه اللي هو يقول لك اصلها خلاص هي ضربت لنا البوز في حين ان هي فعلا ضربة بوز فهي هتضرب بوز اطول عشان خاطر
1: عشان انت قلت
0: قلت ان هي ضربت بوز
1: بالظبط
0: فالاخص بقى ده انت كده انت خلاص بقى ده اللي هو الموضوع فاهم
1: اوحش حاجه دي اوحش مرحله اخص اخص عليك
0: ماشي في حد بيقول التحليلين صح شكرا
1: ميرسي جدا
0: تعال خش فاب
1: خش فاب خش ايه تاني كان بيتقال لنا يا جماعه ايه تاني
0: لا يا مايكل الكلمه دي ما بتجيش قوي من يعني دي لو جت من الاهل تبقى صعبه قوي بتبقى احيانا جايه من اتنين متصاحبين
1: اوكي
0: فبتعمل مشكله ولازم يسيبوا بعض بعدها
1: انا عايزه تمام؟ اعرف ايه الكلمه دي
0: ماشي في في ايه تاني عندنا والله مسجز كتير طب تعالوا نقول لكم على
1: اسعار الذهب والفضه
0: الذهب والفضه ولا ايه صح يلا بينا
1: يلا بينا
2: اسعار الذهب والفضه اليوم مقدمه من مركز تجاره السبائك بي تي سي اصل الذهب
1: سعر الذهب عيار 24 ب 6857 جنيه للبيع و 6822 جنيه للشراء أما سعر الذهب عيار 21 ب 6000 جنيه للبيع و 5970 جنيه للشراء سعر الجنيه الذهب ب 48616 جنيه سعر الفضة عيار 999 100 جنيه للبيع 96 جنيه للشراء
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب لخدمات بي تي سي اتصل على 15057

0: هذه المادة حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062206. رقم التسجيل الضريبي 611905793.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هم اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت ناردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: اصعب لحظتين اول ما دخلت بنورين كانت داخله المستشفى في مرحله خطر قوي، اللحظه الثانيه اثناء ما كانت ناردين بتعمل عمليه.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57 درجة 57 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
5: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. جديد نجوم اف ام، تامر حسني بنت مين، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ذنبك على جنبك. حلوه
1: ذنبك على جنبك. ليه على يعني جنبك ذنبك ماشي معاك. ايه زنبك رايك
0: على جنبك.
1: صح ممكن تبقى كده
0: ماشي
1: ذنبك على جنب.
0: في ندى بتقول مختوم على قفايا, ده لما تيجي تحور وتبقى مقفوش فيتقال لك وانت شايفني مختوم على قفايا, فمعناها ان انت يعني ما تستخفش بعقولنا.
1: احنا بنتكلم عن ايه يا جماعه؟ بنتكلم عن القاموس بتاع الاهالي, الجمل اللي كانت بتتقال لنا سواء جمل تهديديه سواء جمل اللي هو بتتقال كلها عتاب, جمل عتاب كده معينه مثلا او حاجه وما كناش فاهمين معناها. يعني فاهمين معناها الاحساس الجمله, احنا كده فاهمين احنا بيحصل لنا ايه, بس معنى الجمله غريب زي ذنبك على جنبك, زي مثلا ولا كاني ولا ماني. حاجات كتيره جدا كنا بنقول لكم عليها. في حد برضو بيقول رمينا طبتك, احنا رمينا طبتك. هي فعلا رمينا طبتك بنستعملها لحد دلوقتي, بس اشمعنى رمينا طبتك؟ فقدنا الامل فيك خلاص, انت فلت.
0: رمينا طبتك,
1: انت فلت خلاص, بقيت ولد فالت.
0: تمام. طيب في حد بعد بيقول لنا سكتم بكتم.
1: سكتم بكتم.
0: صح
1: سكتم بكتم,
0: ودي من مدرسة الرايمنج أو من مدرسة الكلام اللي فيه قافية يعني لازق يعني في بعضه وبيبقى لايق على بعضه.
1: صح.
0: في حد بيقول العصفورة قالت لي. ما هو انا اعتقد ان من هنا بقى ظهر مصطلح العصفوره اللي في الشغل. لان هو العصفوره اللي قالت لك دي انت بيبتدي في الاول زمان انت كنت وانت صغير قوي كنت بتفتكر فعلا العصفوره دي حاجه والدك او والدتك ما سلطينهم عليك فهم اللي فعلا زي ما فانا بتقول كده كانت هي اللي بتفتن عليك في حاجات كتير بتعملها, وبعد كده لما كبرت شويه اكتشفت ان العصفوره دي في هيئه بني ادم.
1: صح.
0: فالبني ادم ده انت بتبقى عايز تعرف هو مين بقى. هو خالك, خالتك, ابن خالتك, حد من الصحاب يعني حد من صحابك, مامته تعرف مامتك
1: عليه شويه مثلا واعترف عليه
0: نسلمك في حاجه.
1: فهو ده العصفوره اللي هي العصفوره قالت لي. تبقى دايما العصفوره قالت لي دي بتيجي في المواقف بتاعت اللي هو انت اتقفشت, انت اتقفشت وانت عملت كذا كذا, انت عرفتي منين؟ العصفوره قالت لي. اول ما نعرف العصفوره قالت لا العصفوره لا, لو كده ما اقدرش اتكلم. لو العصفوره يبقى خلاص انا هعترف
0: طبعا
1: يعني. كنا بنخاف من العصفوره دي اكتر من اي حاجه,
0: ودايما العصفوره بتبقى لما بيتقال لك فعلا العصفوره قالت لي فانت محتاج تعصر الموضوع تجيبه لاخره, لان ممكن يبقى فيه معلومه انت تبرعت بيها ما كانتش عند العصفوره.
1: صح كده.
0: والعصفوره قالت معلومه تانية فانت يا هتعمل حاجه من اتنين, يا تنشن في الحاجه ان العصفوره ممكن تبقى عارفاها فتمام, يا تقرب كل حاجه عشان خاطر
1: وتخلص بقى
0: تبقى انت كده بالظبط, انت ولا فارق معاك عصافير ولا حاجه, انا كده كده هقول كل حاجه, انا مش محتاج حد يسلمني. في حد بيقول لي لما اتجوزت اتقال لي احنا كسرنا وراك قله.
1: كسرنا وراك قله فعلا, بس كسرنا وراك قله دي ليها قصه.
0: صح.
1: مش فاكراها حاليا بس هحاول ان اجيبها لكم. ورمينا طبتك برضو نفس الموضوع.
0: في حد بيقول ابن بارم ديلو, ده حسين.
1: ابن بارم تعمل لي فيها ابن بارم ديلو
0: يعني ايه؟
1: هو كده هي اسمها كده, انا كنت فاكره بارم ديلو ده حد برضو, طلع بارم ديلو. ديلو مبروك بارم ديلو,
0: يبقى ده اكيد نوع مثلا معين من الحيوانات اللي هو
1: بس ايه حد واصل يعني, هي دي معناها كده اللي هو انت فاكر نفسك ابن بارم ديلو عامل فيها ابن بارم ديلو كده. كانتش بتتقال لك دي شكلها
0: يعني, ما كانتش على ايه.
1: لا ابن بارم ديلو دي بتتقال كتير.
0: طبعا بيتقال لك ادي دقني لو فلحت, ادي مش عارف ايه لو حصل كذا, بقى تعالى مش عارف على ايه اعمل ايه, الحاجات دي بتتقال. في حاجات كانت بتتقال كتير برضو, انت لما كنت بتحلم حلم او لما تيجي تحكي لهم حاجه معينه كان بيتقال لك برضو بعض الحاجات التانية يعني. ماشي. في حد بيقول لك ايه لو مش عاجبك اشرب من البحر, كان دايما تهديد اشرب من البحر ده اللي هو يعني زي اخبط راسك في الحيط.
1: اشرب من البحر,
0: الاثنين كده كده هتعور نفسك, واحد هيجيب لك مغص واحد هيفتح لك راسك. ماشي. اوكي. في حد بيقول لك لا هو مش بارم ديلو, هو بارون ديلون.
1: بارون ديلون,
0: اتمنى اكون بقراها صح.
1: مش عارف, شات جي بي تي قال لي حاجه تانية خالص.
0: اوكي قال لك
1: بص
0: إيه؟
1: بقى قال لي ايه ابن بارم ديلو او ابن اللعيبه. بص بقى لما شات ياخد علينا بقى.
0: حد فكر قبل كده يهزر مع شات جي بي تي؟ جماعه بجد بجد كتير قوي لما بيقعدوا يقولوا الذكاء الاصطناعي هياخد مكان البني ادمين وكده. في طبعا بعض الحاجات ممكن يعملها بس يعني مش هياخدها بشكل كامل يعني. والله ايا كان انت ما عندكش ثقه في في في في في في
1: ما تهزرش
0: بقى. خفه دمك في اي حاجه في كل اتكلم مع تشات جي بي تي هتحس ان انت سمير غانم بكلمك بجد. ده متقيل. ولما ياخد عليك بقى يعني انت ده انت صاحبي جدا. ده انت مش ذكاء اصطناعي خالص ماشي.
1: قال لك ده شخص مش سهل ومرموق في المكر واللوعة. اللوعة دي برضو كان
0: انا حسيت بارم ديلو دي ان هو متلق يعني متلاحق يعني فاهم
1: متلاحق. انت بتقول ايه؟
0: متلون مش عارف
1: متلون.
0: اه ده في حد بيقول لي ساعات لما بكون متضايق بخلي تشات جي بي تي يقول لي نكت. يعني ربنا يكون في عونك.
1: مضحك؟ انا مشوفوش مضحك خالص
0: طبعا.
1: مش مضحك تماما.
0: في حد بيقول عيارك فلت.
1: اه عيارك فلت صح.
0: عيار دي انا اعتقد ان هي جايه من
1: عيار
0: المسدس.
1: اه
0: اللي هو طلع طلقه بالغلط يعني. فانت عيارك فلت ان هي
1: ما معناه
0: انت خرجت عن السياق يعني.
1: خلاص بقى انت بقيت اه على حل شعرك.
0: لا يا عم على حل شعرك دي حاجه تانية.
1: عيارك فلت.
0: عيارك فلت دي اللي هو يعني مش عارفين يسيطر عليك.
1: ايوه
0: يعني انت خرج منك كلام معين او خرج منك جمله او خرج منك فعل معين احنا عيارك فلت.
1: انت زودتها بقى يعني انت بوظت الدنيا خلاص. احنا بقيناش عارفين نسيطر عليك يعني. ده معناه ايه تاني عندك؟
0: في حد بعت لنا موضوع ابن بارمديلو ده ان هو بيعود للعصر العثماني في مصر تحديدا امير سليمان بك الارماني ملقب ببارمديلو تمام عرف بشجاعته ووجاهته مما جعل الناس يضربون به المثل ويتفخرون به.
1: يبقى هو كان شخص فعلا. تشات جي بي تي مش عارف بقى المعلومه دي اصلا. يبقى هو فعلا كان شخص بس ما اسموش بارمديلو يعني. هو اسمه بس هي اتمصرت بقى بقت اه
0: ماشي.
1: حلوة قوي والله معلومات لذيذة جدا. شكرا يا جماعة.
0: اه هو مال سايب ده انت بتاكل من قطاية محلولة. ده عمل.
1: ايه القطاية يعني المحلولة؟
0: سمعتها في مسلسلات وكده.
1: اه انا كمان
0: ماشي ممكن تكون
1: بس, بس هو ده معناه ايه؟ برضو اه كانت بتتقال يعني. هو مال سايب ولا ايه؟
0: صح. ومال السايب يعمل ايه؟
1: يعلم السرقة.
0: صح
1: صح
0: صح. سرقت قبل كده من مال سايب؟ بامانه
1: سايب؟ اه مقدرش.
0: اللي هو لقيتي مثلا باباكي راجع من الشغل مثلا كان في شويه فلوس محطوطه في استك. باباكي بيحط فلوس في استك ولا
1: مش فاكره؟ لا ما شفتش المنظر ده.
0: ما شفتيهوش؟
1: اه
0: لا بيبقى
1: بعد مشوار البنك
0: بيبقى معاه محفظه وفي رزمه مش رزمه هي في ودي ليها استخدام ودي ليها استخدام. طبعا. المحفظه دي بتطلع في وقت والفلوس التانية دي بتطلع
1: دي في رايحه في حته
0: والاستك يقوم مطرقع في اه يقوم فاتح الاسلاك ويقوم لفه على طول. طيب هقرسك من ماشي. انا فاهم انا فاهم. لحد النهارده بنلعب مع الاطفال اللعبه دي. انا فاهم فاهم. طيب خلينا نطلع نسمع شيرين ونرجع نكمل معاكم تاني ونختم بقى حلقه يوم الاحد من عيش صباحك على نجومه في ام تي في. صباحكم زي الفل.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ثابت ما بنمشيش جنب الحيط، احنا بنمشي في نص الشارع.
2: طيب يا جماعه، ما
3: بخافش من ولا كاني ولا ماني ولا دكان الزلباني. خلاص بقى كده، شكرا.
2: صح.
3: برضو الجمل، في جمل اتقالت لنا
2: يا جماعه، في جمل مخيبه للامال قوي، اللي هي راجع وقفك يا قمر عيش. مخيبه للامال. في بقى الثانيه بقى بتاعتها
3: اللي قد السمسمه،
2: سبعه ولا ضبع.
3: قد السمسمه
2: سبعة ولا ضبع. مين فيهم بقى الحاجة الحلوة؟ يعني لو أنا عملت حاجة حلوة أقول لهم.
3: بتهيالي السبعة تقريبا ولا إيه؟ مش عارفين.
2: طيب يا جماعة،
3: ولا كان سبعة ولا ضبع، عمرها كانت ولا ضبع.
2: دايق وسارة النجار هتكون موجودة معاكم في برنامجها ممنوع الجد، وإحنا بكرة هنقابلكم في نفس الميعاد من 8 ل 10 الصبح، فانا ويوسف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: يلا نشوفكم بكرة إن شاء الله، وصباحكم زي الفل.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: العاشرة صباحا على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة.
2: ترامب يأمر بوقف الضربات اليومية على إيران بهدف إتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية.
1: قافلة زاد العزة 242 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: مصر تعرب عن تعزيها للحكومة والشعب السوري الشقيق في ضحايا الحادث المروري.
1: قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 74 للثورة 23 من يوليو 1952.
2: قرار جمهوري بالموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي.
1: اليوم إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.
2: مصر تستعد لاستضافة أكبر تجمع للطيران المدني في إفريقيا من 27 حتى 31 من يوليو الجاري.
1: اليوم انخفاض 5 درجات بحرارة الجو والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام على كيفك.

0: bass drop.
1: جديد نجوم اف ام تامر حسني وش الخير اغنيه جديده.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح، وبدايه اسبوع جديد بعد لونج ويكند كده، وويكند كان طويل، خميس جمعه سبت، فان شاء الله تبقوا قضيتوا اجازه سعيده وحلوه. الجو كان حر جدا جدا، ولكن خلاص الموجة بقى دي ايه بتتكسر كده النهاردة. حاسة ان النهاردة اصلا في لسعة كده ايه برد سن، او انا نازلة من بدري فمش عارف، بس اللي هو في كده الدنيا مغيمة شوية. ففي حاجة معينة ولا لحد ما خلص الحلقة كده الموضوع هيختلف؟ هنشوف مع بعض. يا رب تكونوا بخير، طمنوني عليكم وبعتولي على رقم الواتساب 0159555006، او كلموني على 3835022 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. اجازة جميلة، ناس كتير سافرت فيها وناس كتير روحت الساحل، وابتدى بقى ايه كل الكلام بتاع الكيو ار كودز وكل الكلام. لو انت شخص يعني اونرز وليك كيو ار كود، ابتدت التليفونات تهل عليك وبقى معكش كيو ار كود اللي مش عارف فين، ومعكش كيو ار كود لفين، وناس كتير عندهم بقى ايه مشاكل بقى في القصة دي. في طبعا الناس اللي بتروح الساحل الطيب اللذيذ، قرى اللي في الأول، التحفة الجميلة دي، خلاص غير ما نعرفش يعني ايه اصلا الموضوع ده، والدنيا لذيذة واليوم بيمشي عادي جدا والدنيا تمام. وفي طبعا أماكن احنا كل خطوة هي جيم، يعني هي جيم، انت بتروح الليفل اللي بعده الليفل الأعلى لحد ما تقابل الوحش في الآخر اللي هو بيكون البحر. فاللي هو أنا هوصل امتى؟ يعني كيو ار كود على الباب، بعدين كيو ار كود للكومباوند اللي جوه اللي مش عارف ايه، بعد كده كيو ار كود للبحر، ومش اي بحر، انت على حسب انت مين وفين، فيبقى البحر معين ليك ومعاك كم فرد، والكيو ار كود ده لكم فرد، واي زياده. قصه كبيره، قصه كبيره، وفي الاخر البحر مليان موج وما نزلتش، فانا عملت كل ده علشان ابص بس القي نظره اشوف ايه اللي بيحصل. فالنهارده عامه هنتكلم على فكرة الكيوار كود بغض النظر ايه اللي بيحصل في الساحل، ما خصناش في حاجة، خلاص اللي حصل حصل، واللي بيروح بيروح، واللي بيعرف يعمل الكيوار كود تمام، واللي مالوش فيه عادي جدا، كل واحد يتبسط بطريقته. ولكن فكرة الكيوار كود بقت موجودة وبقالها شوية، يعني احنا برضو جات فترة كده كل الكافيهات بقت المينيو كيوار كود وما عندوش ورق، احنا قررنا نوفر في الورق وده حاجة جميلة جدا. فالمينيو هتلاقيها سكان كيو ار كود. طب انا مع موبايلي فصل، طب انا معيش نت، لا ما هو هقول لك بقى انا هسمع لك بقى المينيو. طب ما تخلي مينيو شوية يعني ورق على جنب للناس اللي زيي، ابقى عايز مثلا كيو ار كود، لا ما لا والله عايز مينيو ورق، ما فيش، هو كيو ار كود بس. فالفكرة دي بقت موجودة عندنا وبقت حاجات كثيرة جدا، اللي هو سكانر كيو ار كود وهتخش ان شاء الله ربنا يكرمك تشوف احنا ناويين على ايه. فبما ان احنا في ممنوع الجد دايما بنحاول كده ايه نفكر في افكار خياليه مع بعض، فايه المواقف اللي انت حاسس ان احنا محتاجين فيها كيو ار كود وساعتها هيكون حاجه كويسه، مش حاجه بتضايقنا، مش حاجه تقيله على قلبنا، لا بالعكس، انت يا سلام لو في كيو ار كود مثلا للخروجات اللي بتبقى انت مش قادر لها، فبعتولي كيو ار كود اشوف مين خارج وهنخرج فين، ويا سلام لو المواضيع بالقلش اللي فلان بيقوله عشان بس ابقى فاهم هابروف او هتمام هاجيلكوا ولا مش هاجيلكوا. كيو ار كود للناس اللي بنقابلها وما بيبقوش في المود، اللي هو انا طب ما دام عفاف اللي هو انا هخلصت الورق، حضرتك فطرتي وخلصت كل حاجتك وتمام، هتوديني الخزنه، هتوديني الشباك تاني، اللي هو كيو ار كود بس فهميني الدنيا ايه وانا معاكي. فممكن تبقى مواقف خياليه جدا، السايس مثلا يديني كيو ار كود كده، انت تمام هنا، ده مكانك ولا انت بتشتغلني. كيو ار كود للناس اللي مش سالكه مثلا، تبعتوا لي كيو ار كود ابقى ادخل عليه كده، ده مش تمام، فنبتدي نشوف هيحصل ايه وهتعامل معاه ازاي. فنتخيل مع بعض كده شويه مواقف ممكن تبقى الكيو ار كود فيها نعمه، اللي هو تمام، يا ريت تعملوه، يا ريت تعملوه عشان يبقى عندنا كده ملخص للي بيحصل، او يبقى عندنا اكسس لحاجات معينه كده ايه نقدر نروحها بسهوله شويتين. ده اللي حسيته جدا، ده اللي حسيته جدا. فبعتوا لي على 015-59-55-1006 امتى الكيور كود ممكن يبقى لذيذ، وابعتوا لي بقى لو عايزين تبقوا معايا في الجيم النهارده، وهكلمكم على طول.

بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي. حاليا الكيو ار كود ليه سمعه وحشه جدا واحنا ايه في موسم ساحل واجازات وكده، ولكن لو فكرنا شويه هتحس ان ممكن يكون ليه استخدامات كويسه ومفيده، وممكن ساعات تبقى انت فعلا محتاج كيو ار كود عشان ياثر عليك حاجات كتيره قوي، او تبقى واخد فكره كده عن الحاجه اللي انت داخل عليها وتبقى فاهم ايه الدنيا، يشيل عنك اي احراج من اي نوع انك مش فاهم حاجه معينه او عايز ترفض حاجه معينه. فالنهارده هنفكر مع بعض ممكن تكون الحاجات دي ايه، سواء خياليه او حقيقيه. فابعتولي على 015 59 55 1006. معايا اسلام. اسلام
3: ايوه،
2: صباح الخير. طبعا. الاخبار طبعا. كله حلو؟ تنايم ولا ايه؟
3: طبعا.
2: انت كملت الاجازه ولا اول يوم ولا نزلت؟
3: لا انا سايب يعني طول الاجازه قاعد في البيت، وجيت امبارح بقى ودخلت
2: اصلا. يعني انت فعلا سايب خميس وجمعه وسبت، وسبت جيت السبت جيت ميد نايت. فن اختيار الاوقات. طب ودلوقتي رحت الشغل ولا ضربت اجازه؟
3: انا في الشغل اصلا.
2: هي باين عليك عامه. طيب لو محتاج كيو ار كود لحاجه معينه تحسك كده ايه تسهل الدنيا، ممكن يبقى ايه؟
3: عايز كيو ار كود احيانا قهوه يعني.
2: طبعا. كيو ار كود تجيب لي القهوه اللي انا محتاجها بدوز الكافيين اللي انا محتاجه دلوقتي.
3: ايوه احيانا احيانا.
2: باين جدا. طب ولو في المطلق؟
3: شايف كيو ار كود للجواز الصالونات ده يبقى جميل قوي يعني. يبقى كل بيت كده مثلا، عندي مثلا عروسه عايزه تيجي على وش جواز، حاطط على باب الشقه كده كيو ار كود وعليه تاج مثلا، او لو ولد عايز يتجوز عليه بيبيونه كده على كيو ار كود.
2: حلوه دي. فاللي عايز يتقدم
3: يعمل سكان احط فيها مواصفاتي كلها بقى يعني.
2: ده حلو ده. فتمام تمام، مش تمام ما ندخلش البيوت ونعشم الناس.
3: بيصحى امتى؟ بيلبس ايه؟ شكله عامل ازاي؟
2: عليه قصات ولا لا؟
3: مثلا محتاج مساعده.
2: محتاج مساعده ولا تمام؟ داخل جد ولا لا؟ يعني نبقى فاهمين الحاجات دي.
3: هيمضي على القايمه ولا لا؟
2: مثلا ناوي يعمل فرح ولا لا؟ عرف عيلتكم بيمشي ازاي وعندنا بيمشي ازاي؟ نبقى خلاص يعني. والله سهله. والله حلوه.
3: ما بدل بقى ما نجيب بقى هدايا ومرمطه وصوف
2: وجاتوه وحاجه ساقعه وبتاع وعلى ايه
3: بالزبط.
2: ونترفض بالزبط في الاخر والحاجات دي ونتعقد. فيا باشا
3: الدنيا سهله جميله
2: يعني. دي مواصفات اهي. تمام يلا نقابل بابا. مش تمام خلاص. مش اول مره ترفض.
3: لا والحاجات دي بقى خلاص.
2: كبرنا على الكلام ده. بس عامة والله فكرة لذيذة جدا، ان شاء الله حد يعملها. ماشي تعالى نلعب الجيم.
3: اوكي
2: ماشي. هقول لك الاغنية اللي باللغة العربية الفصحى. اوكي
3: ماشي.
2: ماذا انت؟ اليس كافيا ان تجرحني؟ هذا ظلم منك. ماذا انت؟
3: مجيد انت ايه؟ شيرين.
2: أيوة. انت ايه بس مش شيرين.
3: ننفع اجرب.
2: ايوه انت ايه مش كفاية عليك تجرحني. حرام عليك. ماشي. ليك في الامثال
3: يعني؟
2: دي سهله. ده سهله اصلا. مثل مقلوب وناقص كلمه. يا جايين يكفيكوا شر. ايه المثل بقى؟
3: يا رايحين يكفيكوا شر الجايين.
2: لا هي مش يا رايحين.
3: يا
2: احنا في نفس مكاننا. احنا في نفس مكاننا وهم اللي جايين، فاحنا ايه؟
3: يا قاعدين
2: يكفيكوا شر الجايين. طيب تعالى. كلمه السر ولا مش قادر؟ انا مش عايزه اضغط عليك. كلمه السر. وتقعد تسالني اسئله. ماشي يلا. كلمه مكتوبه قدامي واسالني لحد ما نعرف ايه.
3: جماد.
2: شيء يعني.
3: حاجه ماديه ولا معنويه؟
2: ماديه.
3: في البيت؟
2: لا.
3: في الشغل؟
2: لا.
3: الشارع؟
2: في الشارع.
3: في الشارع.
2: يعني هي في أماكن معينة وهي حاجة كبيرة يعني. حاجة كبيرة؟ لا أصغر شوية. زي البيت بس مش بيت، بيتقال عليه حاجة تانية.
3: بالله
2: إيه لا ليها علاقة
3: حاجة سكنية يعني
2: ولا حاجة سكنية؟ أيوة.
3: كوخ
2: ايه اللي ودنا الحتة دي فيها حاجات اسهل. ليها علاقة بالاجازة بالبحر؟
3: اوتيل.
2: إيه حاجة بقى ممكن تبقى يعني مش اوتيل بقى حاجة انا ايه
3: شاليه.
2: الحمد لله برافو برافو شاليه. ماشي انا قلت افوقك بس ايه شوية. نشغل الكام خلية في المخ.
3: انا قلت
2: شغالين. صباح الفل نورتني. باي باي
3: باي.
2: ماشي طيب احنا لسه مكملين واول فكرة كده معانا كيو ار كود فعلا للعرايس والعرسان. انا ايه بحب ايه بكره ايه مودي ايه الحاجات اللي بقبلها ايه الحاجات اللي ما قبلهاش وهو ده كيو ار كود كده خلاص. اللي ناوي يتقدم اقرأ الشروط والتعليمات الاول بعد كده نتكلم. وعمدا في ناس انا قابلتهم بيعملوا بقى الموضوع ده بس بشكل كده تسويقي ليهم يعني لو مثلا هم في ايفنت ورايحين ايفنت وعارفين انه هيقابلوا كام حد ممكن يبقوا بيشتغلوا مع بعض مثلا او يبقى عايز يعرض عليه شغله او كده. بجد انا دي شفتها واتبهرت الحقيقه. حاطه الوول بيبر بتاعه الخلفيه بتاعه الموبايل كيو ار كود كده حد هيسكان هيدخل على الشغل بتاعها اللي هو خلاص لينك كده الحاجه يدخل بقى يشوف الأكاونت عليه كام الشغل اللي عملته قبل كده أي بقى إيه بورتفوليو كده إيه الحاجات اللي هي عملتها من غير بقى ما استنى طب هبعت لك طب اديني رقمك طب ابعت على الواتساب طب اير دروب. لا لا لا هي عملت كيو ار كود عليه كل الشغل فاللي هو لو قابلت حد وحد مستعجل اسكان بس الكيو ار كود كده وهتدخل على كل الشغل بتاعي خلاص يبقى عندك مش هياخد ثانيتين. فدي بالنسبة لي كانت برضو فكرة لذيذة جدا اللي هو تهنت الفرصة أو تصطاد الفرصة على طول بكيو ار كود. فإمتى حاسين أو ممكن نقعد نفكر كده مع بعض حاجات اللي هو بتحس إنها مش قادرة أتكلم يعني مش عايز أي تفاصيل ما تقوليش أي حاجة مش عايز أروح وأتفاجئ هاتلي كيو ار كود أنا هدخل أشوف بقى أنا عايز أعمل ده ولا مش عايز هفهمه ولا مش هفهمه المود بتاعي ولا لأ. فقولوا لي ما بين خيالي وما بين واقعي بعتولي على 015 59 55 1006.

حاسه ان محتاجين برضو نستفيد من الكيو ار كود في الافراح، يعني اكيد هيبقى ليه حاجه، يعني ليه استخدام. كيو ار كود مثلا نعرف الشخص اللي جاي ده فعلا كان معزوم ولا جاي برشطه. الناس اللي بتيجي كده لو احنا قرايب العريس قرايب العروس هندخل، فيبقى في كيو ار كود كده. كانت في ناس عامله فكره برضو لذيذه جدا لصور الفرح، اللي هو بقى خلاص كل واحد في اخر الفرح بيبقى بيسكان برضو كيو ار كود، ده اللي بيجي له عليه صوره في الفرح، بتبقى برضو لذيذة. بدل ما يقعدوا بقى ها محدش الراجل ما بعتلكش الصور، ما تبعت لنا صورنا مع بعض مش عارف ايه، لا هو لينك كيو ار كود بيتبعت خلاص انت صورك هي موجودة، ما تقعدش بقى ايه تصدعني وتسألني كل شوية الحاجات دي. برضو فكرة الاكل، سؤال بتاع كل يوم الامهات كلها، هناكل ايه النهاردة؟ حاسة تبعت لهم كيو ار كود، دي محتويات التلاجة، هو ده اللي ممكن يتعمل مع ده، ودي المكونات، اختاروا وبلغوني، علشان الكلام بتاع كل يوم ده انا تعبت منه. فممكن يبقى فكرة الكيو ار كود ممكن تبقى لذيذة، مش زي ما هي واخدة سمعة وحشة كده لو استخدمناها في حاجات فعلا محتاجينها. احمد بيقول لي عايز كيو ار كود يتحط على قفا كل بني ادم يعرفني هو سوي نفسيا ولا لا. يعني في ناس ممكن تكلمات تبان طبيعية جدا بس هم مش طبيعيين ومرضى والله لما تتعاملي معاهم. انت فاهم القصة دي هتبقى عاملة ازاي؟ يعني كانت في اصلا حاجة كده معمولة في مسلسل اجنبي اسمه بلاك ميرور، شوية فكرة ان هو كل واحد ليه تقييم زي كده التقييم اللي احنا بنعمله على الابليكيشنز مثلا بتاعة التوصيل وكده، فبتلاقي رقم الكابتن مثلا تحت تقييم. فهم كانوا معممين الفكرة على البني أدمين عامة، انه يبقى فيه تقييم للبني أدمين، فاللي هو ده التقييم بتاعه يجيبه ان هو يدخل المكان ده، التقييم بتاعه يجيب ان احنا نبقى صحاب، والتقييم بيظهر كده جنبه. فانا متخيلة لو حصلت حاجة زي كده كيو ار كود او بقى ريفيو كده ممكن تحطه على البني أدمين، انت متخيل الموضوع هيبقى عامل ازاي؟ بس اسهل، اللي هو انا هدخل الاول اشوف على الكيو ار كود الريفيو بتاعك ايه، الناس قالت عليك ايه قبل كده، تعاملاتك عاملة ازاي، بتطلع في الاخر فعلا كويس وطبيعي وسوي زي ما باين عليك ولا لا تبقى في مشكلة في الاخر. فبس عشان ايه نهدي الدنيا ونستثمر كده ايه شوية الوقت اللي احنا بنضيعه في معرفة بني ادمين ما يستهلوش في حاجة افيد. في احمد عبد الجواد بيقول لي ممكن كيو ار كود للمنتجات اللي في الماركت بس على الموبايل مش الجهاز بتاعهم ده. يعني ايه؟ يعني تحاسب يعني على طول قصدك ولا ايه؟ ماشي. في برضو محمد كيو ار كود للحب، يعني ايه يعني ايه عامة؟ هل يعني ايه؟ هل الشخص ده مستعد دلوقتي ولا لا؟ هل الشخص ده بيحبك فعلا ولا لا؟ يعني حاسه ان هو كيو ار كود كشف الكذب، يعني هنبقى محتاجينه جدا، اللي هو انت هتقول حاجه يطلع جنبها كيو ار كود، اسكان الكيو ار كود، ايه ده؟ لا ده حقيقي، ده مش بيكذب، ده فعلا. ملك صباح الفل ملوكة، في عشان نعرف الحبيب ده حقيقي ولا مش حقيقي. فهمت. في ناس كتير عامه عايزه القصه دي، اللي هو انا بس ايه مش عايزه ادخل في حاجه ملهاش اي لازمه. ايهاب راضي صباح الفل عليك، شكرا جدا جدا. ماشي، ابعتولي على 015-59-55-1006. انت هتحس ان الكيو ار كود ده مهم ممكن نستخدمه في حاجات هتفيدنا اكتر من الدوشه اللي حاصله دلوقتي، اللي هو لا احنا محتاجينه في حاجات اعمق من كده بكتير. وهسالكم بقى دلوقتي الفزوره الثانيه سهله، بس هي هيبقى فيها حرفين كده ايه متكررين. بصوا، مدينه ساحليه مصريه اسمها بيتكون من 5 حروف، اول 4 حروف نوع مشهور جدا من السمك، اخر حرفين كلمه معناها بحر، وهيبقى في حرف كده ايه متكرر في النص ما بين الكلمه دي والكلمه دي عشان ما تتلخبطوش، فانا بس ايه بسهلها لكم. فهي 4 حروف نوع مشهور من السمك واخر حرفين كلمه معناها بحر، تبقى ايه؟ ابعتولي على 015-59-55-1006 علشان نكمل الجيم، وعشان تقولولي محتاجين كيو ار كود في حياتكو في ايه؟

0: Heye. Cairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي
1: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا المناقشة فيه كانت مختلفة إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص اللي اتفقنا عمله هو إنه خلق الفرص نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف إن التفاهم ممكن وإن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرص والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك
3: يعني ايه جيمر؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: عادي الموضوع مش صعب خالص
3: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
4: هيدخل في كل المجالات
3: هي الحضارات القديمة كان عندها تكنولوجيا
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
4: ايوة طبعا مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده؟
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام شريف جوي
2: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام نجوم اف ام على كيفك تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: متخيلين الحياة ممكن تبقى سهلة ازاي لو عرفنا نستخدم الكيو ار كود صح، بما انه هو دلوقتي ترند يعني، بس احنا استخدمناه بقى في حاجات فعلا احنا محتاجين نعرفها، او حاجات فعلا اللي هو ايه هتأثر علينا مسافات كتير من الهارية، او ان هو نبقى نتخزل في حد، او ان نتصدم، او نتحرج ان احنا نقول رأينا، او نتحرج ان احنا نقول لأ، او ان نبقاش عايزين نروح. يعني كيو ار كود كده بس ايه تفهمني ايه الدنيا، فايه اللي ممكن تبقى بتستخدم ليه كيو ار كود وحاسس انه ده هيبقى مفيد جدا. خالد بيقول لي كيو ار كود لنسبة خفة الدم وقياس نسبة السداغة. عامة محتاجينه جدا جدا، اللي هو يعني بس ابقى فاهمة، ابقى فاهمة بس دخل على ايه، هتفهم هزار مش هتفهم هزار، هنبقى رايحين لفين، ايه المواضيع اللي احنا نتكلم فيها وايه اللي لا، هنرغي رغاي فهنقعد 20 ساعة بنتكلم، ولا خلاص نقول كلمة ورد غطاها وشكرا على كده. فدي برضو فكرة لذيذة جدا. معايا أماني. أماني صباح الفل، عاملة ايه؟
3: تمام، انت عاملة ايه؟
2: كله حلو الحمد لله. انت في الشغل؟
3: في الشغل.
2: كلام جميل جدا. طيب قوليلي بقى محتاجة كيو ار كود في حياتك في ايه؟
3: هو تقريبا اول حاجة محتاجين نعملها كيو ار كود في الشغل نفسه.
2: طبعا طبعا. ايه ولا ايه ولا ايه؟
3: من اول انترفيو.
2: نشوف
3: هنكمل اصلا ولا
2: بالظبط بالظبط ولا نمشي، يعني لو انا ملهاش اي لازمه وجاي ومتشيك وبتاع امشي يعني.
3: ايوه.
2: وبعد كده بعد ما نتقابل؟ لا في حاجات كتيره قوي. طب انت في مجالك حاسه ايه اكتر حاجه محتاجاها مثلا في الشغل؟
3: التعامل عموما مع البشر.
2: الفكره لا اعرف ده بس لا فعصفوره ابقى فاهمه، مش هيخلص لي شغلي ابقى فاهمه،
3: انا عارفه داخل على ايه.
2: كيو ار كود للميتنجز بتاعه الشغل اللي هي ما بيبقاش ليها اي 30 لازمه، فنبقى ابقى داخله عارفه كده اللي هو ايه، احنا ناويين نقعد قد ايه وهنتكلم في الحاجات اللي ملهاش لازمه، فابقى عارفه هروح ولا مش هروح ولا هتحجج ولا هيحصل ايه. متخيله المرتب ده محتاج له كيو ار كود لوحده.
3: بس احنا لو عملنا كيو ار كود المرتب
2: محدش
3: هيشتغل
2: في مصر. والله
3: هي من نفسه مش
2: هتشتغل. بس بجد كيو ار كود اللي هو المرتب هينزل امتى، هيبقى فيه الخصومات بتاعتي، بس ابقى فاهم ايه يعني، فهموني ده ايه اللي يعني اجازاتي،
3: الحاجات اللي الاسرار فيها احسن من ان هم يقولوها لنا. يعني دي حاجات انا بحتاج افاجئ فيها.
2: خبوا عليا.
3: خبوا عليا
2: مش محتاجه اعرف. طب وفي بره بقى الشغل حاسه ان محتاجه كيو ار كود لحاجه في التعاملات برضو في كده ولا
3: القرايب؟ وقفت القرايب العائلات كلها، يعني الناس كلها اتضربت تقريبا.
2: صح عامه. طب ايه اكتر حاجه حاسه اللي هو لا للقرايب انا محتاجه كده افهم حاجه معينه؟
3: بتحبوني ولا بتضحكوا عليا؟
2: بيضحكوا عليك. وفي الاغلب بيضحكوا عليك. بس متخيله التجمعات العائليه عامه حاسه ان محتاجه ليها كيو ار كود، اللي هو هي هنقعد وهتسالوني نفس الاسئله، وهنفرح بيكي امتى، وهتعملوا ايه، ورحتوا فين وجيتوا منين، ولا لا كيو ار كود هتوزعوا الورث ازاي؟
3: هتدخله في حياتي ولا هتسيبوني
2: ولا لا
3: ولا هتسيبوني في حياتي؟
2: بجد يعني في حاجات مشاكل عائليه كده كتيره جدا بحس انه محتاجين كيو ار كود. بس خاله ممكن كيو ار كود ناوي تدي الورث لماما ولا احنا كده خلاص؟
3: لا ده طبيعي لازم يبقى
2: وقت. بالظبط. تقول لي بس يعني ناوي ولا مش ناوي، هتوزع بالعدل ولا مش قوي، يعني فهمني.
3: ما فيش الكلام ده خالص، ما فيش حاجه عندي.
2: يلا بلا خير ولا مال. ماشي طيب تعالي نلعب الجيم بقى، وقولي لي ايه المدينه الساحليه اللي من 5 حروف اول 4 حروف، نوع مشهور من السمك واخر حرفين كلمه معناها بحر.
3: بالتيم.
2: برافو. ماشي هنكمل، وهقول لك على فيلم، قصه فيلم، قولي لي ايه اسم الفيلم ده. فيلم عن شاب متدلع بيدرس في الاكاديميه البحريه، بيتخطف هو وعيلته من قراصنه على مركب في عرض البحر.
3: امير البحار.
2: برافو. طيب دلوقتي هسالك اسئله، ولازم اجابتك تبدا باول حرف من اسمك، بما انك اماني فلازم اجابتك تبدا بحرف الالف.
3: اوكي.
2: ماشي دي سهله. اول حاجه اسمك ايه؟
3: اماني.
2: حلو. عندك كام سنه؟
3: بس ده مش بحرف الألف بس. انت عاوز ايه؟ لا اي اسم.
2: يعني اي حرف، اي رقم بيبدأ بحرف الألف، يا ممكن تحطي كلمة بتبتدي بحرف الألف وتكملي.
3: 21.
2: 21 ده مش هيبتدى بحرف الألف.
3: واحد لا شيء انا مش عارفه.
2: واحد زي الألف. بس يعني لا. لا. يعني ممكن تقولي اي كلمه اللي هو اي كلمه بتبتدي بحرف الالف مثلا، وبعد كده تقولي رقم عادي.
3: انا 21.
2: حلو. اكتر ممثل بتحبيه؟
3: اكتر ممثل احمد حلمي.
2: حلو. اكتر ممثله؟
3: امينه خليل.
2: حلو. اكتر فيلم؟
3: امير الدحوش.
2: حلو. اكتر مسرحيه؟
3: ده سيد الشغالي.
2: ماشي. اكتر اغنيه؟
3: أكتر أغنية أنا أكتر واحد بيحبك
2: عمرو دياب. أنت شاطرة جدا، ده أنت شاطرة جدا. برافو عليك يا أماني والله، وصباح الفل ونورتيني. شكرا ليكي قوي. باي باي. طيب يا جماعة، في ناس كتيرة قوي عايزة فكرة التعاملات دي، تعاملات في الشغل بقى، تعاملات في الحياة. لو أنا بس أبقى فاهمة كده إيه اللي يحصل. في كيو آر كود على باب المدير، نعرف المود النهاردة إيه، مود سيادته إيه النهاردة. محمود زكي. ما كيو آر كود كده اللي هو أنا تمام، أدخل لك أكلمك في موضوع مهم دلوقتي أو مشكلة عندي ولا مش وقته. ودي عامة ممكن ما تبقاش المديرين بس، يعني هو عامة للأشخاص، وخصوصا مثلا الأشخاص اللي بتتعصب اللي على طول مسيكبة كده، يبقى ليه كيو آر كود، أسكان الكيو آر كود أعرف النهاردة مودو رايق ولا لأ. حسن من أسوان، صباح الفل عليك. كيو آر كود لطلبات البيت لغاية آخر الشهر. حلوة دي، ده زي برضو فكرة اللي هي إيه هناكل إيه النهاردة، فنبقى في نفس الفكرة. إياد صباح الفل. صباح الفل إياد. ماشي. في كمان ممكن نستخدم كيو آر كود للبني أدمين عموما، طبعا صفات كل شخص مميزاته وعيوبه، كل حد بقى يبقى بياخد اللي يناسبه. هبة معاكي جدا، عشان بجد احنا كلنا ما بقيناش عندنا الخلق، وغير كده دايما عندنا ايه اللي هو ها المشكله هتحصل امتى، انت اكيد مش طيب كده، ما انت اكيد فيك مشكله، فانا ابقى عارف من الاول. حسن علي برضو، كيو ار كود يعرفني مود المدام النهارده رايق ولا مش رايق، عشان افهم هتعمل معاها ازاي. المود ده مهم جدا، وعلى فكرة بجد بيخلينا أولا لو أنت شخص مودك بيقلب بسرعة ما تبقاش محرج من أي حد بيتعامل معاك، وتقعد كل شوية تقول له أنا مش في المود أو متضايق، وفي نفس الوقت يعني ما يبقاش فيها إحراج للطرف التاني ويدخل يكلمك أو يسألك وأنت تحرجه، فدي حاجة حلوة قوي. أحمد ماهر، الحياة والكود إحنا محتاجينه في الحاجات اللي هم بيقولوا عليها الساحل والشواطئ وأي حاجة فيها تجمعات بشر، مش محتاجينه في أكتر من كده. ما هي بقى الفكرة انه الحاجات اللي فيها تجمعات بشر يعني ممكن تبقى بتنظم حاجة، تبقى عارف الحاجة دي مناسبة ليك ولا لا، بس الافوارة اللي حصلة دي مش حسها دايما اصبط حاجة وملهاش معايير، فلا احنا هو الكيو آر كود تمام بس احنا نستخدمه صح. فروحة صباح الفل عليك يا فروحة. مش في حد بيقول لي يا ريت كيو آر كود لماتشات الزمالك عشان اعرف الماتش هيخلص كام كام، بدل ما تجيلي الجلطه اللي ممكن تجيلي في الماتش. ان شاء الله ما يجيبش، ربنا ما يجيبش اي جلطات، وكل الفرق تبقى كسبانه والدنيا كلها مبسوطه وكله يبقى تمام. احمد سكر، صباح الفل عليكم، كنت مجاوب صح. ماشي، ابعتولي على 015 59 55 1006 لو هنستخدم الكيو آر كود في شكل مفيد اكتر، انت محتاجه اكتر، سواء حاجة خيالية زي البني ادمين والحاجات دي، او في حاجة عملية فعلا انت حاسس ان احنا محتاجينه اكتر بكتير. نسمع بقى عمرو دياب عشان صيف يعني عمرو دياب، ونرجع تاني.

ماشي. عايز اصبح على احمد السعدي وبيقول لي برضو فكره كيو ار كود للبني ادمين وفكره انا عارفه المشكله هتيجي منين. محمد الحفناوي صباح الفل عليك، وبصبح على بنتي رفال الحفناوي واتمنى اشفاء العاجل ليها يا رب، ربنا يطمنك عليها ان شاء الله. في برضو لو ينفع كيو ار كود يوضح الحاله الاجتماعيه للناس عشان اول ما حد يتكلم حد يبان خاطب او متجوز فيتعرف من الاول. طبعا في من قديم الازل في حاجه اسمها دبله، دي نفس فكره الكيو ار كود كده، اللي هو احنا في دبله المفروض بتبين الشخص اللي قدامي ده خاطب متجوز متجوزه. في طبعا ناس ما بتلبسهاش، مفهوم جدا لاي سبب اي سبب كان، ولكن انا فاهمه هي اصلا رقم مروه، فاهمه مروه جايه من جايه منين، لانه بقت الحاجات دي بتتنسي يعني مش لازم اقولها في الاول، فاحنا بنبدا بنبقى في كلام والدنيا بتكون لذيذه ومش عارف ايه، طب يا ترى طب هيجي يقابل بابا امتى، طب الدنيا هتبقى عامله ازاي. بعد كده بنكتشف كده بالصدفه انا خارج بس مع الولاد. ولاد مين؟ ولاد ايه؟ ولاد صحابك كولاد يعني كرجاله شباب ولا ولاد دي ايه؟ فلا والله بقى ما الولاد خلصوا المدارس بقى، مين ولاد مين ايه اللي حصل، انت سقطت تقول لي حاجه زي كده ليه؟ ما سالتيش دي حاجه تساليني اقول لك على طول، انا ما خبتش، انت اللي ما اهتمتيش كفايه انك تسالي. فحاسه ان الموضوع ده يا مروه فهماكي يعني ممكن يبقى حاصل من اي اتجاه، فهنحتاج فعلا كيو ار كود هنحتاج بقى فعلا، بس هيكذبوا برده عادي فيه مش مشكله. في كيو ار كود للزعل والعياط والكآبه، ده نلغيه ولا نخليه؟ يعني ابقى فاهمه دي ايه يعني، اللي هو نلغيها ولا انا دلوقتي في المود ده فمحدش يتكلم معايا. كيو ار كود للجواز والمدام، امتى ممكن يحصل مشكله؟ ان شاء الله ربنا ما يجيبش مشاكل. محتاجين كيو ار كود بقى للفلوس، للناس اللي بتستلف الفلوس. احنا بقت عندنا دلوقتي ابلكيشنز كتير خاصه بالفلوس والتحويلات والحاجات دي، عايزين ابلكيشن بقى وكيو ار كود كده، اللي هو انت لما هتستلف مني ناوي ترجعهم امتى، بيبقى بيبعت ريمايندر كده بس كل شويه ايه فكرك بس كده، على فكره في فلوس على فلان انت ما دفعتهاش على فكره انت محتاج تحول له بس الفلوس، يعني محتاجين بس ايه ابلكيشن يبقى موجود في الحته دي. وقت ما نبقى قاعدين في مكان وعايزين نقسم الشيك فيبقى بيبعت لكل واحد كده انت عليك كذا، ها ودفعتهم ولا ما دفعتهمش عشان دي خناقات عامه. هبه صباح الفل عليك يا هبه، نحطمه من حياتنا ان شاء الله ان شاء الله. انا نفسي باركود عامه لجوزي عشان ابقى عارفه المود بتاعه ايه. ندى، فكره المود بقى وفكره الحاجات دي كلها والشخص ده سالك ولا لا وسوي ولا لا، دي هنحتاج ليها زي ما هما بيعملوا كيو ار كود كده، ان هو انت ينفع تخش المكان ده ولا ما ينفعش تدخله، يبقى نفس الفكره، ان احنا ينفع نبقى اصحاب ولا ما ينفعش. سهله طبعا، كلها حاجات خياليه، احنا الحقيقي عندنا دلوقتي هو كيو ار كود الساحل اللي عليه خناقات غير كده لسه شويه. بما ان انا شغلت لكم برضو عمرو دياب وفي ناس اغاني كتير عندنا، فتامر عاشور والبوم تامر عاشور الاغنيه دي حسيتها لذيذه قوي، فيعني دي اخر اغنيه معانا النهارده، واشوفكم بقى بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى عاد.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: تابعونا على youtube.com/@nuhumafan.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة.
2: ترامب يأمر بوقف الضربات اليومية على إيران بهدف إتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية.
1: قافلة زاد العزة 242 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: مصر تعرب عن تعزيها للحكومة والشعب السوري الشقيق في ضحايا الحادث المروري.
1: قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 74 لثورة 23 من يوليو 1952.
2: قرار جمهوري بالموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي.
1: الرقابة المالية تطلق برنامج بناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية.
2: اليوم إعلان نتيجة شهادات الثانوية الأزهرية.
1: مصر تستعد لاستضافة أكبر تجمع للطيران المدني في إفريقيا من 27 إلى 31 من يوليو الجاري.
2: اليوم انخفاض 5 درجات بحرارة الجو العظمى بالقاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جماعتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم أو كل الناس اللي بتتفرج على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة وساعة حظ جديدة مع ندى فليفل كل حد وتلات من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. فاظبطوا ساعاتكم كده وافتكروا كده أنه إيه ساعة الحظ كده هنيجي نعرفها مع بعضينا. طبعا زي ما أنتوا متعودين أنا بكون سعيدة الحظ الأولى, نعرف حظنا مع بعض أنا أول واحدة. ولكن قبل ما أعرف كده حظي النهاردة هيقول إيه, عايز أفكركم بأرقامنا 015-595-1006 رقم الواتساب. تعالوا بقى نلف عجلة الحظ النهاردة بحروف على طول كده داخلين سخنين. حرف النون, لا أنا اخترت حرف النون آخر مرة, ماشي. حرف الزين, حرف مظلوم معانا جدا برضو, يلا بينا. طلع في حظ دي حاجة لسيجمند فرويد, وسيجمند فرويد مش دايما بيطلع معنا فدي حاجة لذيذة. بيقول إيه بقى الأستاذ سيجمند؟ الإنسان الوحيد الذي يجب أن تقارن نفسك به هو أنت في الماضي 100% 100% حصل. عشان ساعات الواحد كده بيدخل في اللوب بتاعت فلان واصل لإيه وأنا واصل لإيه, هو فلان عارف معلومات كتيرة قوي أكتر مني, هو فلان محطوط في حتة خطيرة وأنا لأ ليه, هو فلان نجح ليه وأنا لأ ليه, هو فلان هو فلان هو فلان. بتحس اللي هو أنا بس, أو أعرف ناس بجد كانت اللي هو يعني أنا بس لو يجي لي الفرص اللي بتيجي الفلان ده أبقى كنت خطير, أنا مش عايز أي حاجة تانية من الدنيا, أنا بس لو يجي لي, أنا بس لو يجي لي. أو ففي حتة كده اللي هو بتنسى نفسك كده ساعات, اللي هو بتبقى أنا بقارن بكل الناس اللي حواليا لدرجة أنا ما بقتش شايف أنا عندي إيه أصلا, أو أنا أقدر أعمل إيه, أو أنا إيه اللي عندي ممكن أقدمه لنفسي أساسا, لكاريري, للناس اللي حواليا, لحياتي أنا, لشخصيتي, لكل ده. ففي كده يعني حتة كده بتنسى نفسك فيها لما بتقارن نفسك بالناس اللي حواليك, بتنسى أصلا تشوف أنت إيه, أو بتنسى تشوف أنت عندك إيه أصلا تقدمه أو قدمت إيه أساسا. ف 100% الإنسان الوحيد الذي يجب أن تقارن نفسك به هو أنت في الماضي. كنت فين من سنة؟ كنت فين من 3 سنين؟ كنت فين من 5 سنين؟ كنت فين من 10 سنين؟ أنا من 10 سنين كنت أتمنى القعدة اللي أنا قاعداها دي دلوقتي, أنا من 10 سنين كنت بحلم أكون الشكل والشخص اللي أنا عليه دلوقتي, وعرفت الحمد لله. ماشي توكني 10 سنين, أو الموضوع أخذ مني 10 سنين أنا أوصل لحاجة معينة, ولكن عادي في البروسيس, في الوقت, في الرحلة أكيد اتعلمت حاجات كتير قوي, أكيد بقيت بني أدمة مش ما كنتش أعرف إن أنا ينفع أبقى الفيرجن دي من نفسي. قارن نفسك بنفسك القديم مش بحد تاني غيرك. 015-595-1006 رقم الواتساب, ابعتوا لي حرف تكونوا بتتفائلوا بيه أو حرف عشوائي جدا تكونوا عايزين تعرفوا بيه حظكم, دي أرقامنا على الواتساب. ولو عايزين كمان تكلموني على الأرضي 3835-022 too late شديني.

وخطره، اوبا

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nogoomfm. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم FM ونجوم FM TV.

طيب يلا بينا نبتدي يعتبر حلقتنا النهاردة. تعالوا نقرأ المسجز بتاعتكم كده نشوف مين بيصبح علينا. طبعا للي بيبتدوا يبعتولنا أول مرة يا جماعة، احنا قبل ما بنقول الحرف اللي احنا عايزينه أو الرقم بنصبح على بعض. هذا كده، هذا هو العرف في هذا البرنامج. صباح الفل يا ندى، يا سكر حرف الألف المرة دي مين بقى؟ صباح الفل والجمال، مالك ولا ملك؟ مش عارفة، مش كاتب الاسم باين يعني انه ايه، مالك ولا ملك. ف حاضر حرف الالف، يلا نشوف حرف الالف ليه مالك او ملك. يلا بينا. اوكي، طلع في حظك الايام افضل جهاز لكشف الكذب. استنى كده واتقل، هتعرف التقيلة، هتعرف جاية منين، هتعرف يعني هيبان كده هيبان. فالجهاز أفضل جهاز الأيام أفضل جهاز لكشف الكذب، واللي قال ده جورج برنارد شو. فبنستنى عشان نعرف بقى إيه اللي هيحصل. صباح الفل يا أستاذة ندى، إزايك عاملة إيه؟ يا رب تكوني تمام. مختفية بقالي فترة بس ظهرت اهو. مبسوطة جدا انك ظهرتي طبعا. ايويا، ايويا، صباح الفل، صباح الفل والجمال عليكي، لعل المانع خير، بيطمنينا كده. وعايز تعرف حرف الياء علشان اسمي ممكن تشغلي لي اغنية رامي جمال، كلميني شوية عني. دي الاغنية. ماشي، حاضر. طيب تعالي نشوف حرف الياء لأيويا، هي ترى هيجيب لها ايه النهاردة. والله العظيم صح، مثل مصري بيقولك اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده. بيزيد عن حده بقى في لزازة، بيزيد عن حده في وحش، بيزيد عن حده في حلو. حتى الحاجة الحلوة لما بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، حتى الحاجة الحلوة. ليه؟ لأنه أنا بعتقد أنا جدا مع الحاجات اللي هي في النص دي، الوسطية الجميلة دي، اللي هو كل حاجة لذيذة وحلوة بس مش شرط تبقى بزيادة، ولا هي بزيادة في زعل، ولا هي بزيادة في انبساط، ولا هي اللي هو كل حاجة تبقى حلوة كده لذيذة يعني. ولكن برضو في كده حتة فيه بحس انه عادي الواحد ياخد كده الحاجات لاخرها يعني. لو انت عندك وقت انت مش تمام فيه خده لاخره علشان ما ترجعش تبقى بعد كده مش عارف، لما ما تعديش الحاجة لاخرها وما تخدش الحاجة تحس الحاجة كاملة على بعضها غصب عنك كده، جسمك بيبقى اللي هو ما خدش كفايته في الزعل ده، او ما خدش كفايته في الوقت ده، فبيبقى محتاج كده اللي هو ايه، طب انا هرجع تاني بقى، فبترجع اقرب كتير مما توقعت. ففي حاجات بتبقى مش زياده مهم ان هي تبقى زياده، بس في حاجات بتبقى اللي هو لازم تتاخد لاخرها. ولكن اللي بيزيد عن حده بتقلب لضده، ده ممكن يبقى في حاجات تانيه كتير عامه. زي ايه؟ مش عارفه. بعتوا انتوا قولوا لي على 0155955006. ايوه، بعتت قالت لنا للاسف المثل ده عكس اللي انا فيه يا استاذه ندى، للاسف يعني. لا مش للاسف ولا حاجه، هو في حظك يعني، ممكن عادي بس يخليكي تفكري في حاجه، لان انا بعاني حرفيا. يعني ايه؟ فاللي هو عارفه اللي هو الحاجه الكبيره، انا شبه دي بقى. لا مش فاهمه حاجه، اقري مسج كده وارجع اكتبيها تاني. طيب بفكركم بارقامنا تاني، 0155955006 رقم الواتساب بتاعنا، تقدروا تبعتولي عليه. صباح الفل عليكي، قولي اسم اختي علشان هي بتحبك، صباحي على مكه. يا مكه صباح الفل والجمال عليكي. طب نروح نسمع زياد زوزو اللي بعتونا، ونرجع نكمل تاني مع بعض، نقرأ المسجز ونشوف كده حابين تعرفوا حظكم بحرف ايه.

طيب عاجبني في وجوه جديدة ظاهرة في المسجز كده، فعايزة أصبح عليهم الأول وبعدين نشوف بقى الحروف والحظوظ بتقول إيه. أنا أفراح، صباح الفل عليكي، عايزة أعرف حظي بختار حرف الدال. أفراح اسمك لذيذ جدا جدا، وأفراح رقم من السودان، صباح الفل والجمال. طيب مين تاني بيصبح علينا؟ صباح الفل والورد والياسمين، على أجمل مذيع في مصر والعالم والفضائيات. يا خبر أبيض، إيه عمرو مالك؟ إيه الدلع ده كله؟ أنت هتقطع على مين رفعت كده؟ ممكن أعرف حظي بحرف العين؟ حاضر، تعالى نعرف حظك بحرف العين ونشوف حظ أفراح كمان بحرف الدال. تعالى نشوف حرف العين الأول لمالك بعدين نكمل. اوكي، صباح الخير، انا جنة من سوريا، ممكن اعرف بحرف العين برضو؟ حرف العين ده اللي طالع في حظكم بقى دلوقتي. فولتير طلع في حظكم بحرف العين، وهو بيقول لولا نعمة النسيان لما بدأنا حياة جديدة كل يوم. والله ساعات النسيان، ساعات الواحد مثلا بيبقى متضايق ان هو انا بنسى كتير قوي، انا مش عارفة ايه، مش ده اللي احنا بنتكلم عنه. النسيان بقى اللي هو اللي بينسيك مواقف صعبة عديت بيها في حياتك، بينسيك ناس كانوا مرحلة وحشة في حياتك، بينسيك حاجات، مواقف بتبقى انت اخدت المورال بتاعها، اخدت الحاجة الحلوة اللي انت محتاج تتعلمه منها، ونسيت الموقف نفسه ونسيت الوجع بتاعه كان عامل ازاي. يعني النسيان ده نعمة كبيرة جدا جدا في حد ذاته عامة. لولا نعمة النسيان لما بدأنا حياة جديدة كل يوم، 100%. في حاجة كده برضو ساعات المخ بيعملها على فكرة، برضو من فكرة النسيان دي، بيبقى كأنه أسلوب وقائي قوي، ميكانيزم وقائي جدا كده، أو اللي هو دفاعي، مش عارف اسمه ايه بالعربي، دفاعي، ديفنس ميكانيزم، انه المخ ساعات بيبقى بيخليك تنسى، بس كمان لمجرد انه هو مش عايزك تحس بالألم، او خلاص اللي هو حاجة لسه يدوب مثلا حصلة من يومين ثلاثة انت ما نسيتهاش. انت حقا لو انت قعدت كده وخدت وقتك ان انت تفتكر الحاجة دي هتفتكرها عادي جدا، بس في حتة كده معينة في مخك اللي هو مش عايز يفتكرها عشان هي ضايقته قوي في الموقف، فهو بيبقى فيه كده اسلوب كده بيدافع عن جسمك، بيدافع عن نفسك كده، اللي هو طب انا عايزه اصد الحاجه دي، مش عايزه تخش جوه تبقى بروسيسد. فخلي بالك ان ده ممكن يبقى متلخبط مع فكره النسيان، ده ممكن يبقى حلو في لحظات، بس ستيل انت واعي، انت مدرك ان انت مش عايز تفكر في الحاجة دي، بس برضو تبقى فاهم ان هي هيجي لها وقت وهتقوم مزغزغة مخك كده، واللي هو هتيجي فاهم تجري وراك عشان انت لازم تفكر فيها، عشان مخك لازم يعمل لها يحطها كده في كونتكست، اللي هو دي ضايقتني عشان واحد اتنين تلاته. عارف ان هو بيقولك لما تتضايق تكلم في الحاجه اللي ضايقتك علشان تصفي تخرج اللي جواك، هو نفس الحاجه بالظبط كده، بتصفي تخرج اللي جواك. فالحاجه دي لو ما كلمتش فيها او لو ما طلعتهاش، مخك بيحوشها كده ورا كده، بيرميها ورا كده في صندوق اللي هو ايه، يلا الصندوق الاسود اللي احنا مش عايزين نفكر فيه ده. ولكن مع اول مطب، مع اول حاجه شبهها، مع اول حاجه تضايقك، هتيجي هتطلع وهتعضك، فخلي بالك. في فرق كبير جدا.

ان انت تبقى ناسي وما بين ان مخك يبقى بيصد مش عايز يفكر اصلا. طيب تعالوا نشوف حرف الدال لافراح وبعدين نطلع بريك بقى سريع، يلا بينا. طلع في حظك نصيحة مجهولة المصدر، بس هي نصيحة. استني نشوف بتقول ايه. ما تخليش خوفك من بكرة يخليك تنسى تعيش النهاردة. السلام. أو الله، دي أنا عندي فيها ضرر وحكم أقولها، لأن أنا بفكر فيها ساعات أنه الواحد ساعات لما بيبقى قلقان من بعد كده، أو قلقان من بكرة، قلقان من المستقبل، قلقان هيجيب فلوس منين، قلقان هيشتغل إيه تاني، قلقان شغله هيكمل ولا لأ، هيعرف يعيش ولاده ولا لأ، قلقان أنت عاد قلقان من كل حاجة، كل حاجة هتظبط زي ما أنت عامل لها الخطة ولا لأ. لما ده بيحصل انت غصب عنك بتعيش القلق، بس من غير ما انت عايش اللحظة اللي هي اللي انت قلقان ليها دي، فانت بتفضل قاعد قلقان دايما طول الوقت. ليه؟ لانه قلقان ان حاجة بلوة تحصل، قلقان ان حاجة كبيرة جدا جدا تحصل انت متعرفش تتصرف فيها، وبيبقى غصب عنك. انا فاهمة ده، بس فكر فيها ان انت لما انا بقلق قوي كده بعد كده، انت بتقلق من غير ما بيبقى في ايدك حاجة تعملها، لانه مفيش حاجة حصلت اصلا، فبالتالي مفيش حاجة بتعرف تعملها، فالقلق بيفضل قاعد أكتر بكتير. وعشان كده فكرة البلاء أصلاً، ربنا بينزل بلاء على أي بني آدم، بتحط بلاء، ربنا بيجيب البلاء ده بس بيجيب معاه قوة تحمل، وبيجيب معاه رحمة، وبيجيب معاه حاجة بتيسر البلاء ده. لكن لما أنت بتبقى قاعد قلقان من البلاء ده، هي الحاجات دي، الحاجات التانية، الرحمة وقوة التحمل وكل ده ما نزلوش لسه على قلبك علشان البلاء ما حصلش. فانت جبت الحاجة الوحشة والحاجة الحلوة مش جاية معاها علشان الحاجة الوحشة اصلا ما حصلتش، فودتنا في حتة وحشة وحشة وحشة يعني. ماشي، هنطلع بريك سريع سريع سريع. استنوا، عايزة بس اقرأ مالك ايه الاسبوع اللي فات لي نصيحة كده، مفيش كام يوم لقيت الموقف اللي يليق على النصيحة وعملت بيها. يا السلام، دي بقى الحاجات يا جماعة اللي انا بحب اسمعها جدا، انه ايه النصايح والكوتس اللي بتطلع في حظكو تبقى كده بتدقدق على حاجة في مخوكو كده لحد ما الحاجة دي تحصل، او انتوا تيجوا تحكولنا، مش عارفة. انا رح اسمع احمد بهاء ولاجسي سهران بالليل، وهنرجع نكمل تاني.

0: في الجر برنامج مختلف مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

facebook.com/نجوم FM. جديد نجوم اف ام، تامر حسني بنت مين، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ماشي، مسجز كتيرة والله لذيذة جميلة. الأسبوع اللي فات المسج دي قريناها. صباح الفل عليكي، يا رب تكوني بخير. معاكي ديارة. يا جماعة الأسماء اللذيذة دي، انتوا أول مرة تيجوا البرنامج على فكرة، يعني حابة أقول يعني، وعايز أعرف حظي وأختار حرف الهي يا رب يكون حلو، لأني متضايقة قوي. ليه؟ مفيش حاجة تضايق خالص. تعرفي تيجي تعرفي حظك، تكوني في كامل سعادتك وكامل كل حاجة لذيذة. يلا بينا. يا ترى هيطلع في حظك ايه بقى؟ اوكي، طلع في حظك حاجة الجبران خليل جبران، وده يعني اللي هو ايه، انت يعني مستحيل تطلع في حظك حاجة لي وتزعلي غالبا. يعني استني نشوف. ليس عليك ان تكون قويا دائما، مر بلحظات الضعف ولا تخجل منها. كأني أنا جبران صغير كنت لسه من شوية بقول لكم كده، لا تخجل منها لأنها جزء من إنسانيتك. والله صح، والله صح، والله صح. أوكي هقولها تاني. ليس عليك أن تكون قويا دائما. الهلع بتاع إن إحنا في هلع كده بيبقى أنا لازم طول الوقت أكون متمالكة نفسي. في ناس عندها كده، في ناس بجد يعني، في ناس بالنسبة لها أنا لازم طول الوقت أكون متمالكة وأكون قوية، ولازم أكون طول الوقت مبينة السايد الخطير مني، وإن أنا ضد الكسر، وإن أنا ضد المضايقة، ضد ضد ضد. فاللي هو طب يعني الإنسان عامة يعني، هو ما أنت عمرك في حياتك ما هتفضل طول حياتك قوي خارق كده، احنا مش سوبر هيروز، ما مش هتحصل. ففي مساحة ان انت تقع تتكسر، في مساحة ان انت تتعب شوية، في مساحة ان انت، في ناس بالنسبة لها ده صعب قوي ان هما انه يحصل، خاصة قدام ناس تانية بيبقى بالنسبة لهم ضعف او نوع من انواع الهزيمة، او نوع من انواع اللي هو انا كأن الناس دول كسبوني، او انا خسرت في حاجة كده هما كسبوا فيها وانت خسرت فيها. انا بشوف ان دي اكتر يعني من اكتر الحاجات اللي ممكن يبقى الواحد بيتعب نفسه بيها وبيحط على نفسه شقاء بيها وهو مش واخد باله. هي بس الفكرة ان الواحد يعرف يختار هيتعب ازاي قدام مين، هيبين السايد الضعيف ده، لانه في حتة برضو فيها انا فاهمة قوي انه الواحد مبقاش عايز يبقى ضعيف قدام ناس معينة عايزين يشوفوا ضعفه، او عايزين يشوفوا ان هو احنا عايزين نشوفك بتفشل واحنا اللي بننجح. في ناس كده بتبقى، في ناس كده للأسف احب اقول لكم يعني اللي لسه ما شافش، في ناس كده والله. ولكن في حتة كده معينة ان انت بس تبقى عارف تدي نفسك المساحة ان انت تقع عادي، بس تختار انت هتعرف تبقى vulnerable او تبقى ضعيف وهش كده قدام مين. ودول الناس اللي المفروض يبقى اصلا هشاشتك دي حواليهم بتجبرك اكتر وبتقومك اسرع وبتقويك احسن بكتير كمان. فليس عليك ان تكون قويا دائما، مر بلحظات الضعف ولا تخجل منها لانها جزء من انسانيتك. حاجه انسانيه جدا الانسان على فكره يسلم ان هو بني ادم ضعيف، لانه اصلا ربنا خلقنا كده. فحاجه انسانيه جدا جدا ان انت يبقى عندك مشاعر ضعف، ويبقى عندك مشاعر حزن، ويبقى عندك مشاعر حزينه شويه بعض الشيء، وتعيش معاها وتفهمها وتتعايش معاها، لان هي هتيجي شئت ما بيت، هتيجي. فلما تتعامل معاها برضا او باكسبتنس، بقبول، هتيجي وتعدي اهون بكتير مما لما تبقى انت كمان بتحاربها وهي موجوده، هتبقى اهون الف مره فعلا. فخليك رحيم بنفسك يعني. ده نصيحة اليوم من الندودة. طيب ده كان حرف الهيه، يعني حرف الهيه ده مش عارفة بقى ده معناه ايه. بعتي قولي لنا ديارة هل الكلام ده كان كويس ولا لا عليكي، مش عارفة يبقى عامل ازاي بصراحة. استني، في مسج جميلة والله. المهندس أيمن رضا، صباح الخير على الغاليين، صباح الورد والياسمين للذين يحملون الفرح والسعادة في عيونهم ويعزفون لحن الأمل والجمال لأرواحنا. مين دول؟ أنا؟ ايه مهندس ايمن، ايه باش مهندس. صباح السعاده لكل من يزرعون الحب والمحبه في قلوب من يسمعهم. صباح الرقه والدلع، صباحكم سعاده سكر زياده لكل مستمعي نغم. طب ده انا يعني، هل انت قصدك انا ولا قصدك المستمعين بشكل عام؟ عشان انا عايزه اخدها بشكل شخصي، فانا هشخصن الامور، انا حالا هشخصن الامور. فشوف انت بقى، مش عايز تاخدها بشكل شخصي برضو عرفني علشان مشخصنش الامور. اعتقد ان احنا نطلع نسمع اغنية وبعدين نرجع بقى نختم مع بعضينا. تحبوا تسمعوا ايه يا جماعة؟ اعتقد ان انتوا يعني متسوبيشي سمعتوها كتير قوي قوي. عايز اسمعكم حاجة من الحاجات الجديدة برضو، نحط لكم حماقي. حماقي بيقولولك ايه، وبعدين نرجع نختم مع بعضينا.

عايزة على الأقل ألحق أصبح على الناس اللي بعتلنا مسجز تصبح علينا، حتى لو مش هلحق يعني أقرأ لكم حظكم النهاردة بيقول إيه. صباح الورد على بنتنا الجميلة ندى، ندى الجميلة دكتور عماد من اسكندرية، وحابة بشارك معاكي بحرف العين. حاضر هحاول، بس شكرا والله بنتنا ندى الجميلة دي عجبتني جدا. كمان مين تاني؟ محمد الحفناوي بيصبح على بنته رفال الحفناوي، واستنى المسج راحت، راحت فين؟ أيوة، وبتمنى الشفاء العاجل يا رب. إيه ده، ربنا يشفيها يا رب. طمنا طيب يا أستاذ محمد الحفناوي، عليك أن تطمئن على بنتك، يعني ده حاجة مهمة على فكرة. ندود صباح النجاح والبهجة منورة الدنيا والله. إيهاب رودي مساء صباح الفل عليك، وعلى طول كده بتبسطني بالمسجز بتاعتك. كمان كان فاني بيصبح علينا صباح الفل والجمال. ومين تاني؟ سلميلي على نورة من المنصورة، بتحب تسمع الراديو جدا يا نورة، يا رب تكوني بتسمعي ولسه مشغلة البرنامج. صباح الخير يا ندى، أنا فاطمة. فاطمة كمان بتصبح علينا. أوكي، في حالة طفرة في المسجات حصلة دلوقتي، في المسجز عمالة تطير. يا ندودة صباح الورد يا وردة نجومة في أم، الألقاب الجميلة اللي بتنزل ترف عليا دي، خليهم يجوا كمان كمان وكمان. ممكن تشوفي لي حظ النهاردة، ممكن نشوف حرف الياء دي. طبعا طبعا أيوه يا صح، طبعا أيوه. صباح الفل والجمال عليكي، حاضر هحاول أعمل كده دلوقتي حالا قبل ما نختم. كمان صباح الخير أنا سليم، صباح الفل عليكي يا سليم. و مش عارف رقم، مش كاتب اسمه، ولكن اخره 251 بيصبح علينا برضو. صباح الفل يا ندود. مين بقى هذا الندود؟ براء. براء صباح الفل عليكي. وفي ناس كثيرة كنت عايز تعرف حظها بحرف الميم، انا مش عارفة ليه في اقبال على حرف الميم، ولكن ممكن حاضر، بس خايفة اداء ناس وناس لا، عشان احنا لازم نختم. انا هشوف حظ. ومينا، مينا رفعت صباح الفل والجمال عليك يا مينا رفعت، صباح الجمال على ليدي ندى هنم وسندريلة الإذاعة، أي لقب يتقال تستاهلي عن جدار، والله ربنا يخليك. طيب أنا هقول رقم في سري، أنا مش هقوله لكم، وهنشوف الرقم ده، أنا هحطه أنا في عجلة الحظ ونشوف الرقم ده هيطلع إيه، علشان ما يبقاش إيه عملنا طفرة ما بين الناس اللي طالبة حروف مختلفة. ف نف بعجلة الحظ، ده هيطلع في حظكم كلكم بقى، يعني فاللي هيطلع لينا كلنا بعون اللي كده يعني. اوكي، طلع حاجه جميله. هي حكمه، بس هي مش معروف منين، ولكن ناس كتيره جدا قايلين حاجه شبهها، وهي اعمل بجد في صمت ودع النجاح يحدث او يحدث الضجيج. الضجيج مش عارفه الكلمه رخمه قوي في وسط العاميه، بس بما معناه ان انت تعمل في صمت وتسيب النجاح هو اللي يتكلم، هو اللي يعمل الدوشه، هو اللي يعمل الزيطه والزنبليطه. انا اعتقد دي اكتر حاجه ممكن الواحد يختم بيها الحلقه النهارده، اكتر حاجه خطيره. ليه؟ عشان في ناس كده بتخش بيبقى اللي هو بتقعد تتكلم تتكلم تتكلم، اللي هو انا خطير، انا ما اعرفش ايه، انا انا انا انا، ورغي كتير قوي. بعدين مثلا تيجي تحطهم في امر الواقع تلاقي زيرو، يعني تلاقي حاجه. ده برضو بيعلي قوي الاكسبكتيشنز، انت بتبقى فاهم هتشوفها، شوف حاجه خطيره بقى، فبالتالي مثلا يطلع حاجه اي كلام او كده. ده جزء من الموضوع. جزء تاني انه الواحد لما بيبقى، انا بالنسبه لي ده ماي فيفورت بارت، اشتغل يا باشا، اشتغل في صمت تام من غير ما حد ياخد باله، اشتغل والناس نايمة، اشتغل ومحدش واخد باله. دايما دايما دايما هيكون في حد كده قاعد من ورا ازاز بعيد عمال بيتفرج، بيتفرج على البروجرس، بيتفرج على انت بتعمل ايه، بيتفرج انت بتشتغل في صمت ازاي ومكمل لوحدك ازاي من غير ما انت تبقى مستني برافو، شابو، ايه ده، برافو برافو. مش مستني ده، انت بتشتغل عشان انت عايز تشتغل، انت بتشتغل عشان انت حابب تشتغل، انت بتشتغل عشان انت عندك اهتمام بالحاجة اللي انت شغال فيها دي وبيها، وحابب الحاجة دي وعايز تبقى حاجة. مش مستني بقى عائد، مش مستني ريورد، مستني ريورد الكبير اللي هو هيجي في يوم من الايام. جيجي مجاش دي بتاعت ربنا، انت بتشتغل وبتعمل اللي عليك. دي من اكتر الحاجات اللي لما بتنجح بجد بتحس بطعم حاجة قوي، لانك بتحس اللي هو ايه ده الوقت والجهد ده كله ما راحش على الفاضي.
وهنا تخلص حلقتنا. انا ماليش عربي النهارده، ولكن هسيبكم مع اغنيه جميله جدا جدا جدا، وهي اغنيه جديده بتاعت عمرو دياب، حبيتك. وكنت معاكم ندى فلي في العلا، نجومه في ام ونجومه في ام في في. هشوفكم يوم الثلاث وهاخد تليفونات، اي بروميس ان شاء الله يوم الثلاث. عمرو دياب حبيتك، باي باي.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: عشر مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: 12 ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: مصر تعرب عن تعزيها للحكومة والشعب السوري الشقيق في ضحايا الحادث المروري.
2: ترامب يأمر بوقف الضربات اليومية على إيران بهدف إتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية.
1: إيران تعلن إحراز تقدم في المحادثات مع عمان بشأن مضيق هرمز.
2: قافلة زاد العزاء 242 تدخل من مصر إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: وزير الاستثمار يؤكد أن برنامج تأهيل الشركات الحكومية للطرح بالبورصة يعزز الحوكمة ويوسع قاعدة الملكية.
2: قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبات لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 74 للثورة 23 من يوليو.
1: قرار جمهوري بالموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي.
2: الرقابة المالية تطلق برنامج بناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية.
1: مصر تستعد لاستضافة أكبر تجمع للطيران المدني في إفريقيا من 27 إلى 31 من يوليو الجاري.
2: اليوم انخفاض 5 درجات بحرارة الجو العظمى بالقاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على tiktok.com/@nujumafm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم أف أم على طول معاك، ونزل الابليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم في قراءة موجزة لاهم الاخبار.
1: ايران تعلن احراز تقدم في المحادثات مع عمان بشان مضيق هرمز.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 165 ألف طن مواد غذائية خلال أسبوع، وبريطانيا تتصدر الدول المستوردة.
1: غدا بدء التقدم لحجز 2898 قطعة أرض سكنية صغيرة ضمن برنامج مسكن في 17 مدينة جديدة.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن برنامج تأهيل الشركات الحكومية للطرح بالبورصة يعزز الحوكمة ويوسع قاعدة الملكية.
1: الصحة تعلن تقديم 8,400,000 خدمة مجانية ل 3,400,000 مواطن عبر 4,790 قافلة طبية خلال عام.
2: انتظام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظات.
1: الرقابة المالية تطلق برنامج بناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية.
2: وزارة الري تؤكد أن بلاغة المواطنين ركيزة أساسية لحماية نهر النيل والمجاري المائية.
1: مصر تستعد لاستضافة أكبر تجمع للطيران المدني في إفريقيا من 27 إلى 31 من يوليو الجاري.
2: وزير السياحة يواجه برقمنة مكتب المتحف المصري الكبير وتعزيز الحجز الإلكتروني.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بعدين.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في مع الأف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث. برعاية عيريد على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فن شغال نجوم FM
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
2: وانت

0: على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معانا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

تابعونا على facebook.com/nogumaff. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: ميناء رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 165 ألف طن مواد غذائية خلال أسبوع، وبريطانيا تتصدر الدول المستوردة.
1: غدا بدء التقدم لحجز 2898 قطعة أرض سكنية صغيرة ضمن برنامج مسكن في 17 مدينة جديدة.
2: وزير النقل يتفقد محطة قطارات صعيد مصر لمتابعة انتظام تشغيل منظومة السكك الحديدية.
1: وزير الاستثمار يؤكد أن برنامج تأهيل الشركات الحكومية للطرح بالبورصة يعزز الحوكمة ويوسع قاعدة الملكية.
2: وزير الصناعة يؤكد أن الصناعات الغذائية والهندسية والملابس الجاهزة ركيزة أساسية في هيكل الصناعة الوطنية.
1: الصحة تعلن تقديم 8,400,000 خدمة مجانية ل 3,400,000 مواطن عبر 4,790 قافلة طبية خلال عام.
2: الرقابة المالية تطلق برنامج بناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية.
1: وزارة الري تؤكد أن بلاغات المواطنين ركيزة أساسية لحماية نهر النيل والمجاري المائية.
2: وزير السياحة يوجه برقمنة مكتبة المتحف المصري الكبير وتعزيز الحجز الإلكتروني.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.
4: جديد نجوم اف ام، تامر حسني وش الخير، أغنية

0: فمن علامات الإيمان. الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عن فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسام الخطوات رارارا جبار
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام على كيفك
4: لا

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة.
2: شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم FM، النجوم FM TV 1006 أو ابعت

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رقم. نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير التعليم ويؤكد ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية.
2: الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية.
1: مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.
2: ميناء رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين.
1: وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 165 ألف طن مواد غذائية خلال أسبوع، وبريطانيا تتصدر الدول المستوردة.
1: غدا بدء التقدم لحجز 2898 قطعة أرض سكنية صغيرة ضمن برنامج مسكن في 17 مدينة جديدة.
2: وزير النقل يتفقد محطة قطارات صعيد مصر لمتابعة انتظام تشغيل منظومة السكك الحديدية.
1: وزير الاستثمار يؤكد أن برنامج تأهيل الشركات الحكومية للطرح بالبورصة يعزز الحوكمة ويوسع قاعدة الملكية.
2: وزير الصناعة يؤكد أن الصناعات الغذائية والهندسية والملابس الجاهزة ركيزة أساسية في هيكل الصناعة الوطنية.
1: الصحة تعلن تقديم 8,400,000 خدمة مجانية ل 3,400,000 مواطن عبر 4,790 قافلة طبية خلال عام.
2: وزارة الري تؤكد أن بلاغات المواطنين ركيزة أساسية لحماية نهر النيل والمجاري المائية.
1: وزير السياحة يوجه برقمنة مكتبة المتحف المصري الكبير وتعزيز الحجز الإلكتروني.
2: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: جديد نجوم FM، تامر حسني، بنت مين؟ أغنية جديدة على نجوم FM.

0: دلوقتي جماعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام يا رب تكونوا بخير وعلى العال وميت فل و14. حاسس ان انا شكلي بقى باكستاني قوي بالدقن كده وبتاع ومش عارف ايه. صح ميدو نجيب، بس ميدو بقى باكستاني بعينين خضراء، يعني ده مختلف شويه. طيب يا رب تكونوا بخير وعلى قد حراره الصيف. كل سنه وانتم طيبين. بدا الموسم الصيفي رسميا كده زي ما بنقول، انبسطوا واستمتعوا، والانبساط عمره ما بيجي بالفلوس بس. الفلوس مهمه مش مختلفين يعني، بس مش بالفلوس بس برضو، اظن كده مفهوم المساله بالراحه يعني. في جعل التطلع البرجوازي المبالغ فيه ده يعني. الخلاصة سيبنا من كل ده وخلونا نبتعد عن البرجوازية تماما ونتجه إلى الصين. أنا من الناس بالتأكيد اللي بتحب الصين زي الملايين من سكان الكرة الأرضية. الصين حضارة كبيرة جدا ومهمة جدا وأثرها في العالم حتى هذه اللحظة ملحوظ. ومش بس بكلمك على التقدم في الاقتصاد الصيني ولا التقدم في الصناعة ولا التكنولوجيا ولا بس أثرها الحضاري والثقافي. الصين بلد مهم وبلد فاعل، وجزء كبير من إعجابي بالصين أو أجزاء كبيرة من الإعجاب بتاعي بالصين حاجات كتير، منها هي فكرة تطوير النمط الاقتصادي الصيني من أيام ماو تسي تونج مرورا بتجربة 78-79 حتى هذه اللحظة. انفتاح الصين على العالم، إزاي قدرت المنتجات الصينية تبقى موجودة في كل مكان من أرقى وأغتت الأسواق في العالم، هي السوق الأوروبي اللي أصبح موجود فيه المنتج الصيني زي صباح الفل في أي حاجة. اوعى تفتكر المسألة قاصرة على أنك تجيب تيشيرت ولا تجيب نظارة، لا، العربيات الصيني، المكن الصيني إلى آخره. الصين حالة مذهلة جدا وقد تتفوق في إذهالها عن دول كتير جدا مفترض أنها كانت سابقة. الصين بتضرب نموذج اقتصادي بارع، بيضرب الرأس المالية المتوحشة في مقتل، وده حديث آخر. بس خليني وأنا بتكلم عن الصين أرجع لإيه؟ أرجع لروح لأهل العلم. جيمان واحد من أهم خبراء الشؤون الصينية، إيه الأخبار؟
2: الحمد لله كله تمام.
1: عايز أبدأ يمكن من المقدمة اللي أنا كنت بقولها، إيه سر التفوق الصيني الملحوظ جدا جدا بما أن إحنا نهاردة أو السنة دي في 26 يعني 70 سنة على العلاقات المتميزة ما بين القاهرة وبكين، إيه سر التفوق الصيني؟ إيه سر القفزات الصينية؟
2: والله أنا من وجهة نظري أن السبب الرئيسي للصين في دلوقتي هو الاعتماد الكامل على النمط الصيني والنموذج الصيني. أنه بياخد من كل التجارب الناجحة في العالم ويصننها ويقدمها للعالم على أنها صينية 100%. يعني الصين مش دولة شيوعية، وهي بتقول أنها دولة شيوعية. الصين مش اشتراكية، اسمها اشتراكية ذات خصائص صينية. لو قلت الصين مش دولة رأس مالية يبقى بنكذب، لأن أغنى 500 شخص في العالم منهم 250 صيني.
1: هي عملت نموذج جديد
2: بالضبط،
1: خلطة.
2: النموذج ده عمله واحد اسمه دنس يوبين لما الصين وقعت في الثورة الثقافية وموتوا ناس كتير جدا وكانوا رايحين لتجربة كوريا الشمالية وكوبا والحاجات المنغلقة قوي دي. فجاء الراجل قال لهم احنا هنمشي بقاعدتين. القاعدة الأولى هو ان الحقائق تستخلص من الوقائع، يعني احنا هنجرب ولما نجرب الحاجة الصح هنقول عليها صح. الحاجة التانية ان مش مهم لون القط اسود او ابيض، المهم انه يعرف يصطاد الفار. فانا مش هنظر كتير واقول ان انا همشي رأس مالي وهمشي اشتراكي وهمشي شيوعي وهمشي اقتصاد سوق. طيب احنا دولة كبيرة عندنا ازمة ان عدد السكان كبير جدا، نعمل ايه؟ نتحول لدولة صناعية. طيب علشان نتحول لدولة صناعية هنعلم الناس يقروا الكتالوجات بتاعة المكن، دي اول حاجة. تاني حاجة هنفتح الاسواق عندنا في مناطق تجارية حرة وصناعية حرة لكل مصانع العالم، تعالوا صنعوا عندنا واحنا مش عايزين منكم حاجة. وقد كان قرية صغيرة للصيد اسمها شينجن تحولت دلوقتي الى عقل العالم والمصنع الاكبر للرقائل الالكترونية وكل الاجهزة الالكترونية في العالم، واقتصادها يعادل اكتر من 70 دولة مع بعض. مقاطعة على البحر زي جواندونغ تحولت إلى أغنى مكان في العالم من حيث الجي بي دي والفرد. طيب التجربة قائمة عليه إيه اللي يناسبني؟ إيه اللي يناسب ثقافتي؟ مش الغرب بيقول إيه؟ مش المنظرين بيقولوا إيه؟ مش النظريات بتقول حوار حضارات ولا صراع حضارات ولا عولمة ولا مش عولمة؟ الحاجة التانية هو التعلم المتقن واستر. هنظهر نفسنا للعالم غير لما يفوت 100 سنة على إقامة الصين. لما نيجي لسنة 2048 نبقى نقول إن احنا دولة عظمى، إنما قبل 2048 احنا دولة نامية عادية جدا بتحاول تأكل شعبها. الحاجة التانية هو العقد غير المكتوب بين الحكومة الصينية والشعب الصيني إن الشعب ملوش علاقة بالسياسة، وإن الدولة مسؤوليتها إنها تخلي الشعب غني وعايش كويس. فهتلاقي البنية التحتية في الصين أجدد من أوروبا بمئة سنة مثلا. هتلاقي إن الخدمات في الصين أعلى بكتير. هتلاقي إن الدولة اللي بتقال عليها مغلقة في كل حاجة، عندهم وسائل دفع إلكترونية، عندهم كل حاجة متاحة بالAI. هتلاقي الAI طالع من عندهم بينافس أمريكا، بس كله على الطريقة الصينية. بمعنى إن العالم عنده فيسبوك. طب إحنا شايفين إن الفيسبوك ده ممكن يجيب لنا وجع دماغ، لأنه هينقل أفكار لناس إحنا شايفين إن هم لسه في طور التعلم والتحضر. هم بيقولوا على نفسهم كده. طب ما نعمل لهم فيسبوك صيني. طيب العالم فيه واتساب، لا احنا هنعمل ويتشات، والويتشات ده بس مش هيكون بس وسيلة للتواصل، ده احنا هنعمل عليه دفع الكتروني هو الاكبر في العالم، عدد مستخدمين وصل للمليار، هيبقى عليه نموذج ذكاء اصطناعي، هيبقى عليه كل اللي ممكن يكون موجود على تويتر وفيسبوك وانستجرام وكل حاجة عند العالم. المهم ان احنا نعمل الحاجة عليها نبعة من احتياجات. تلبي تطلعات ان احنا بنتنافس مع حد وعايزين نبقى زيه.
1: يعني المسألة مرتبطة بانه الصينيين فهموا هم فين،
2: هم مين،
1: هم مين، انا فين، اقدر اعمل ايه،
2: تعريفي لنفسي ايه. علشان كده مثلا الادبيات الصينية الفلسفية والسياسية ما فيهاش كلمة هيمنة، مش موجودة أصلا عند الصينيين. هو شايف إن العالم يتسع للجميع، أنا بس كبرت شوية فعايز مساحة أكبر، إنما أنا مش عايز أبقى في مركز قيادة، أنا مش مؤهل لده، أمريكا هي الأقدر بيه وأنا مش عايز أوقعها. الصينيين ما بيقولوش كلمة حرب تجارية، بيقولوا صراعات تجارية، بيقولوا مشحنات تجارية، إحنا عايزين ندخل في صراعات مع حد. ليه؟ الصين تاجر وأمريكا بيع سلاح، فلما يبقى في حرب الامريكان يغتنوا قوي، لما يبقى في سلام الصينيين يتاجروا. فمن مصلحه الصين، واحنا مش بنوصف الدول من منظور الفضيله انها دوله كويسه ودوله وحشه،
1: يعني
2: بالظبط ان الناس تبقى مع بعض كويس. عشان كده اول خطوه عملوها في الشرق الاوسط هو الصلح بين ايران والسعوديه. لما تبقوا كويسين مع بعض طريقه وانتوا هتشتروا من عندي وهندخل في مبادرات مع بعض حتى لما جم يزودوا ناس في البريكس جابوا الدول اللي هم شايفين ان مستقبلا الدول دي مؤهلة انها تكون نموذج اقتصادي ناجح جدا. الموضوع مش عشوائي، لان الصينيين بيذاكروا وما بيعلنوش غير عن 10% من اللي بيعملوه. كل اللي امريكا بتعمله الصين بتعمل عكسه. يعني مثلا احنا نعرف كل حاجة عن ترامب، بس الراجل الرئيس الصيني بيطلع يتكلم بمنتهى الرزانة وبيتكلم في مصلحة الدولة، ما بيتكلمش في حاجة شخصية، ولا حد شاف بنته، ولا حد يعرف هما بيعملوا ايه، ولا عيلته بتعمل ايه، هو مركز في شغله. وهو ده الفرق، ان الصيني عارف هو مين، هو عايز ايه، هو رايح فين، وما عندوش النوايا بتاعت انه ياخد حاجة من غيره، لا هو عايز يكسب مع غيره. برضو هرجع واقول ان انا مش بقول ان ده كويس ولا وحش، بقول ان هو ده النموذج،
1: ده اللي بيحصل
2: بالظبط، وده اللي حصل معانا لما عملنا طريق الحرير من 2000 سنه. اصل العلاقات العربيه الصينيه من قبل الاسلام
1: طبعا،
2: يعني رحله الشتاء والصيف دي كان فيها بضائع جايه من الصين، مجموعه من الفنانين الصينيين مسؤولين. الأراضي الصينية والصينيين ما بيعرفوش يحكي، فالموضوع قديم جدا، بس عمره ما كان فيه نزاعات ولا صراعات. ليه؟ لأن العرب برضو بتوع تجارة والصينيين بتوع تجارة. فزمان كان شرق أقصى بيصنع كل حاجة في العالم، شرق أوسط هو الوسيط التجاري بين الغرب والشرق، بيبيع كل حاجة، وغرب مستهلك، عندهم حروب داخلية، عندهم جماعات فايكنج، عندهم حاجات كتير، وما وصلوش للشرق غير في القرن الستاشر لما البرتغاليين جم وخدوا الخرايط وبدأوا يدمروا كل المواني اللي موجودة. حتى لو لقيت العواصم الإسلامية من أول ما الإسلام نشأ لحد آخر حاجة بالخلافة الإسلامية هتلاقيها على البحر. يعني أكبر عاصمة إسلامية احنا بدأنا بدمشق بعد ما انتقلنا من تجارة. طب هنتاجر مع مين؟ هنتاجر مع الصين. عندنا المؤرخين حتى التاجر سليمان وابن بطوطة وغيرهم اللي اتكلموا عن مدى صنعة الصينيين وإتقانهم في العمل. إنما الصينيين مش بتوع سياسة ومش بتوع صراعات دولية ومش بتوع حروب، هم بتوع إيه؟ بتوع تجارة، بتوع مصالح مشتركة. وإدراكهم لده دلوقتي إن شي لما بيتكلم وهو شايف وشايل ثقافة 4-5 آلاف سنة، ودايما بيدي أمثال من الكونفوشيوسية، بيقول إن هم عارفين هم مين وهم رايحين فين. إنما الغرب شايفهم إزاي؟ شايفهم عدو، شايفهم واحد بيأثر على مصالحه. لأن أنا عايز العالم يولع، أنا كأمريكا أو كغرب علشان أبيع سلاح وأكسب أكتر، وفي حد تاني عايز يطفي الحروب دي كلها علشان المواني تعدي وهرمز يفتح والتجارة تمشي ونقدر نبيع ونعمل مع بعض. فإحنا ضدين مختلفين عن بعض تمام. وعلشان كده بيهمل في النص الجانب الثقافي والحضاري اللي أنتجته الصين، وهو عظيم جدا
1: طبعا،
2: وإحنا الأقرب ليه. يعني المؤرخين والرحالة الغرب لما راحوا الصين أول ما كتبوه أن المسلمين والعرب كانوا أبكر منا في معرفة الصين. إحنا الأقرب. وعلشان كده دلوقتي في العلاقات إحنا برضو الأقرب. يعني بنتكلم عن 70 سنة كلهم خير ما بين البلدين، مفيش نزاعات، مواقف سياسية واحدة. لما تيجي تبص على القيادة السياسية، 8 زيارات للصين، أكتر من دول عربية كتير الرئيس زارها. لما الصين تيجي تعمل بريكس ولا تعمل G20 ولا تعمل أي حاجة، مصر بتكون ضيف الشرف. ما هو ده برضو مش عشوائي، لأن الصين بتدور على دولة حضارية تعرف تتعامل معها، يكونوا فاهمين بعض، فالفهم المشترك واحد، غير أن أنت ما عندكش شكوك في نوايا الصين، وهو برضو ما عندوش شكوك فيك، ومدرك كويس قوي أن برغم تفوق بعض دول الجوار اقتصاديا، إلا أنك على المستوى الثقافي والإعلامي أنت المنظومة الأكمل في المنطقة العربية والأفريقية. غير أن تأثيرك الثقافي والإعلامي واصل لكل محيطك. فأنت لما تيجي تعمل إيفنت النهار، إيفنت في القاهرة لحاجة تخص مثلا كتاب الرئيس الصيني، أنت بتغطي بيه المنطقة العربية طبعا. كلها، لأن الحدث الصغير عندك هو خبر في المنطقة العربية. فالصين مدركة لده بشكل كويس. السنة اللي فاتت كان في 280 فعالية صينية تنفذوا في مصر. احنا في الشهر يعني 6-7 فعاليات صينية، حفلات أوبرا، أسبوع السينما الصينية، مشاركة مصر كضيف شرف في مهرجان طريق الحرير للسينما، أفلام مصرية بتروح تشارك في مهرجان شنغهاي ومهرجان بكين، 3 أفلام صينية السنة اللي فاتت شاركوا في مهرجان القاهرة. ده مش عشوائي. الصين عارفة مصر هي عاملة ازاي، عارفة القيادة السياسية بص على الصين ازاي. وانت ما هتقدرش تتحرك ثقافة غير لما تكون المؤشرات السياسية ماشية وماشية كويس. والمؤشرات السياسية بيننا وبين الصين بتقول ان احنا مع بعض نقدر نعمل حاجة كبيرة. لان الصين مثلا لما يتقفل عليها في اوروبا اقتصاديا وجمارك وضرائب وكده، طب ما ممكن يبقى في بديل ان احنا نطور منطقة خليج السويس ونصنع في مصر ونبقى بلد المنشأ مصر ونصدر للعالم كله باتفاقيات الجات واتفاقيات مصر مع الدول الاتحاد الأوروبي وغيرها.
1: ده فعلا هياخدني على نقطة يمكن نستأنفها بعد الفاصل، ألا وهي الصين بتنظر لمصر إزاي وشايفة حيز مصر وحجمها قد إيه. عشان بس ما تقوليش وليه دايما الصين، ومصر بتبص على الصين إزاي كمان، يعني لأنه دايما الظاهر والبادي على السطح إن على السطح مش بالضرورة يكون ده الواقع، انه مصر بتولي علاقتها بالغرب او الولايات المتحدة الامريكية مساحة اكبر او بتديها اولوية اكبر من المساحة اللي ممكن تكون بتديها مثلا للصين.
2: لا ده كان قبل عصر الرئيس السيسي. لا واضح جدا.
1: صح كده؟
2: قبل عصر الرئيسي.
1: فاصل بقى وعايز اناقش النقطتين دول باسهاب وتفصيل. استنونا وخليكم معانا مع كاتبنا ومترجمنا والخبير الابرز في الشؤون الصينية الدكتور احمد السعيد. استنونا لو سمحتم.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سهلا بحضراتكم مرة تانية، وكل الترحيب بضيفنا العزيز دكتور أحمد السعيد كاتبنا ومترجمنا الكبير وطبعا الخبير البارز في الشؤون الصينية. وكنت بسأل سؤالين على بعض، كيف تنظر الصين إلى مصر، وكيف ترى حجم مصر، وكيف ترى الصين وكيف ترى مصر علاقتها مع الصين ومستقبل هذه العلاقات على بقى مختلف الأصعدة والمناحي؟
2: طيب خلينا ناخد الشق الاولاني، الصين شايفانا ازاي؟ بعد الثورتين كان في حاله ترقب شديد على المستوى السياسي ومستوى الدوله. لما حصل الاستقرار بوجود القياده الحاليه وحصلت اول زياره في 2014 لفخامه الرئيس للصين، بعدها الرئيس الصيني جه زار مصر في 2016، تحس ان حصل تلاقي على مستوى القيادتين في رؤيتهم لحاجات كتير. فده خلى الصين تحط مصر كنموذج لتعاون دول الجنوب الجنوب او الجنوب العالمي. ليه هي النموذج؟ هو عايز يقول انه بيلقى قبول كبير جدا في العالم. الصيني هيقول لمين؟ يقول للشعب بتاعه. مين الدولة اللي ممكن تحقق له ده؟ مصر أول واحدة. هو عنده ثلاث اختيارات، أمريكا اللاتينية عشان يبقى مؤثر على أمريكا من الحديقة الخلفية، واختيار الأفريقي، الدول الأفريقية اللي بيتعاون معها من الخمسينات، ومنطقة الشرق الأوسط. الدولة المتكاملة في الثلاث مناطق على المستوى المنظومة الثقافية والإعلامية والفكرية والحضارية هي مصر. فأي حاجة بيعملها مع مصر هيقدر يروج لها كويس في الداخل الصيني، فتزيد ثقة الناس فيه على المستوى الدولي. يعني هو ممكن يشتغل اقتصاد مع كل دول العالم، ممكن يبقى العلاقات الاقتصادية بينه وبين السعودية والإمارات وتركيا وغيرها أعلى من مصر. إنما في حاجات في التواصل الإنساني وفي المواقف السياسية الواحدة، زي القضية الفلسطينية، زي الوساطة في موضوع إيران، زي حاجات كتير، لا مصر هي الاختيار الأول. الحاجة التانية إن ليه مصر؟ لأن مصر دولة ما فيش مواطن صيني ما يعرفهاش، لانه بيدرس الجغرافيا العالم، فبياخد عجائب الدنيا السبعه، فالاهرامات موجوده قدامه من وهو في رابعه ابتدائي، فبالتالي هو ما بيقولوش على دوله هو مش عارفها. غير ان مصر دوله من الدول الجاذبه للسياحه الصينيه بشكل كبير، فبالتالي اهميتها الجيوسياسيه عاليه جدا، اهميتها الثقافيه والاعلاميه عاليه جدا. ليه؟ لان هو عنده اربع مبادرات عالميه، مبادرة الحزام والطريق، ومصر في نقطة محورية منها بسبب قناة السويس، مبادرة الحضارة العالمية وهو ما يقدرش يشتغلها دلوقتي غير مع دول عندها حضارات قديمة زي مصر، مبادرة الأمن العالمي، والمبادئ اللي احنا بنتكلم فيها على المستوى الرسمي ومستوى القيادة هي نفس المبادئ اللي الصين بتتكلم فيه، مبادرة المصير المشترك للبشرية هي نفس الفكرة اللي احنا عايزين نوصل لها، ان العالم يتقدم بدون حروب، وبالتالي التوافق كامل. فعلى المستوى الرسمي، لأن الصينيين بيسمعوا كلام الحكومة، فلما الدولة بتعمل حاجات في مصر ده معناه إن يا جماعة روحوا استثمروا في مصر، إن يا جماعة روحوا سياحة في مصر، فهتلاقي إن عدد السياحة الصينية في مصر بيتضاعف سنة بعد سنة، مش بتعليمات مباشرة بس، هو شايف الدولة بتعمل إيه. ليه؟ لأن الإعلام في الصين هو إعلام رسمي فقط، فلما تلاقي نشرة الأخبار الرسمية في الصين اللي كل محطات التلفزيون في الصين بتقطع البث وتذاعها فيها خبر كل أسبوع عن حاجة بتحصل في مصر، يبقى كده مصر من الدول اللي احنا لازم نروح نزورها. يعني هقول لحضرتك على حاجة، في 2016 حصل افتتاح العام الثقافي المصري الصيني بحضور الرئيس الصيني والرئيس عبد الفتاح السيسي في معبد الأقصر، فتحول معبد الأقصر إلى أهم مزار سياحي في مصر خلال العشر سنين اللي فاتت. ليه؟ لأن الرئيس الصيني كان هناك، فبالتالي الدولة كلها بتمشي وراء قيادتها السياسية. أضف إلى ذلك أن مصر عندها تأثير ثقافي في محيطها كله، ومنظومتها الإعلامية مؤثرة جدا. غير بقى القدرات الاقتصادية اللي مصر ممكن تقدمها، بمعنى ان دلوقتي الصين لو عايزة تعمل توطين للتقنيات الصينية بره الصين، مصر خيار مناسب جدا، لان انت عندك مناطق صناعية حرة، عندك منطقة صناعية صينية كاملة في خليج السويس، عندك بحرين ونهر، وعندك مواني كتير جدا وقريب لأوروبا. فبالتالي هتلاقي في نشرة الأخبار أو هتلاقي على صفحات الوزارات أو صفحة رئاسة مجلس الوزراء تقريبا مصنع صيني كل شهر بيفتح في مصر. يعني في الفترة اللي جاية مثلا هيكون في واحدة من أكبر شركات ومصانع الإطارات السيارات في العالم هتفتح مصنع في مصر بتكلفة 2 مليار دولار.
1: رائع.
2: ليه؟ لأن في توافق. هو ما عندوش أزمة معاك، هو عنده أزمات مع دول كتير عارف ان الغرب كلمته فيها مسموع. انما انت من اول 2016 تقريبا والتوجه الدبلوماسي بتاعك والسياسة الخارجية بقت منفتحة شرقا وغربا زي بعض.
1: مظبوط.
2: فده التوافق ده مطمنه. طيب مصر بقى شايفة الصين ازاي؟ شايفاها حليف تجاري مهم جدا، شايفة ان دورها في منطقة الشرق الاوسط وفي حل قضايا الشرق الاوسط ممكن يكون اهم من الدور الامريكي، لان هي ما عندهاش اطماع ولا عايزة تبيع لهم سلاح ولا تخلي الحرب موجودة، هي عايزة الدنيا تهدى علشان تجارة،
1: ولا عايزة امتص ثروات.
2: الدخل القومي، السياحة وقناة السويس، مين ممكن يكون المصدر الأول ليهم؟ الصين. إن ممكن تستوعب زي خطتنا إن احنا نوصل 2028 بمليون سايح صيني، ان ممكن الصينيين يجوا يعملوا بنية تحتية لتطوير المناطق السياحية، لان احنا محتاجين فنادق اكتر
1: طبعا،
2: ومحتاجين خدمات سياحية اكتر عشان تستوعب الاعداد اللي بتجيلنا. وقناة السويس ممكن يكون فيها استثمارات كتيرة جدا من الجانب الصيني. اضيف الى ذلك زي ما قلت لحضرتك ان كل مؤتمر دولي اتعمل في الصين مصر دعيت ليه كضيف شرف ليه. يعني احنا حضرنا البريكس كضيف قبل ما ننضم للبريكس. الصين هي اللي دعتنا ودعمت الملف للانضمام للبريكس. التوافق اللي حصل في القضية الفلسطينية والوساطة المصرية الصينية المشتركة في أكتر من مرة لوقف إطلاق النار برضو بتؤكد أن لازم يحصل تواصل قوي. إنما في المحيط بتاعك أنت الأنسب كويسة بأمريكا، بس أمريكا مش هتفيدك على الجانب التجاري والصناعي، ممكن تفيدك على المستوى السياسي. بشكل غير نمطي وبقى فيها استعراض قوة وبتاع وزيارات الخليج وهناخد فلوس قد ايه والكلام ده، وانت ما تعرفش تلبي له ده. انما مع الصين انت تقدر تعمل حاجات كتير وتعملها بمبدأ الوين وين زي ما الصين

0: قريبة جدا من المبادئ اللي الإسلام بيقول عليها والمسيحية بتقول عليها، بر الوالدين والأسرة والانسجام مع الطبيعة وحماية الطبيعة والتعامل مع الناس برفق والكلام ده، غير اللي بتقدمه المنظومة الغربية اللي احنا وهم اتقرصنا منها كتير جدا.
1: طبعا
0: يعني احنا والصين اكتر دولتين في العالم اثرهم معروضة في اوروبا، والمتاحف اللي في العالم بتكسب منهم اكتر ما احنا بنكسب من متاحفنا، وبالتالي الهم مشترك والمستقبل مناسب ان الاتنين يكونوا قريبين من بعض اكتر. غير مثلا ان احنا اهم دولة بتنشر كتب في المنطقة العربية، تلت الانتاج النشر موجود عندنا، صناعة السينما، صناعة التلفزيون، المسلسلات، الدراما، الكلام ده، والصين عايز تطلع في ده بره لان هي لسه ما اشتغلتش بشكل كويس على قصة القوى الناعمة والتأثير من خلال القوى الناعمة. مين المحطة اللي ممكن تعمل لها ده في المنطقة العربية كلها؟ مصر. عندك اكبر عدد قنوات تلفزيونية، اكبر مؤثرين، منظومة انتاج سينمائي قوية جدا، ممكن سينماتك بعد كده تبقى متاحة للأفلام الصينية اللي بتعرض لأول مرة، الأفلام المصرية ممكن تعرض في الصين وتحقق أرباح كويسة، ممكن يبقى في انتاج مشترك للأفلام، لأن زي ما قلت لحضرتك طالما التوافق السياسي من قمتي الدولتين ماشي في نفس الاتجاه فهتلاقي الدنيا بتفتح. ليه؟ لأن ما بيجيش في النص أزمات تعطل، لأن الثقافة هتيجي اتباعا بعد التوافق السياسي ثم التوافق الشعبي والقبول الشعبي، لأن أنا ما أقدرش أجي أعمل ترويج ثقافي لدولة الشعب مش متقبلها، وما أقدرش أعمل ترويج ثقافي أو تعاون ثقافي مع دولة القيادة السياسية متخوفة منها. فأنت لازم تكون السكتين دول مفتوحين كويس علشان لما تشتغل ثقافة تشتغلها في جو من التوافق العام. طب اللي حصل بين مصر والصين خلال 70 سنة؟ لا قليل جدا، احنا نقدر نعمل اكتر.
1: ايوه قليل جدا
0: جدا.
1: المفترض يبقى شكله عامل ازاي؟ يعني انا بقعد بفكر كويس جدا في الكلام اللي كنت بتقوله يا دكتور، فمساله على سبيل المثال التوافق الثقافي والتبادل الثقافي اللي ما بين البلدين على كل اشكال الثقافه والفنون، بعد 70 سنة أو بعد مرور 70 سنة وأنا لسه ما بعرضش أفلام صيني في السينمات بتاعتي، والصين عندها سينما حلوة مش السينما التجاري بتاعت أفلام بروسلي بتاعت أيوة زمان، ولا أفلام حلوة أدرى مني بكتير، عندها أدب عظيم إلخ عندها بالتأكيد بقى النشر العلمي، وعندها زي ما كنا بنتكلم حتى في الفاصل في هناك جامعات بنت لذينة، أنا لسه ما ببعتش ولادي يروحوا يتعلموا في الصين مثلا، يعني لسه عندي الهوس بتاع هنبعت العيال على أوروبا وأمريكا، مع أنه الجامعات الصينية في بعضها تفوق على هذه الجامعات الأوروبية في بعضها، وهكذا حتى في التكنولوجيا. يعني أنا لازلت أسير للتكنولوجيا الغربية بالرغم أن التكنولوجيا الصيني أصبحت أسهل أرخص أقوى وأكثر اعتمادية في بعض الأحوال.
0: بي واي دي في عربيات الكهرباء تخطت تسلا
1: طبعا،
0: بقت اكبر شركه في
1: مصنع كاتل بتاع البطاريات ده اصبح اكتر مصنع متفوق في تكنولوجيا
0: البطاريات، غير ان الفرخه الاكبر ان تسلا بتتصنع في الصين،
1: وتسلا بتتصنع في الصين
0: والايفون بيتصنع في الصين،
1: هو ديزايند بس في امريكا وبتصنع في الصين. طب انا يمكن بفكر في ده، هو كل ده ليه ما حصلش على مدار 70 سنة؟ فتره الجمود او الفتور او ايا كان التباطؤ اللي حصلت، ثم خلال 10-12-13 سنة اللي فاتوا بقينا بنجري بسرعة زي ما ذكرت في وقت تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه بنجري بسرعة جدا في العلاقات المصرية الصينية. ليه سر الجمود او الفتور اللي حصل؟ وهل انا محتاج سرعة اكتر من كده كمان في علاقاتي المصرية الصينية ولا لا؟ فاصل ونكمل الكلام.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير التعليم ويؤكد ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية.
2: الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية.
1: مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.
2: وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية.
1: رئيس الوزراء يتابع ملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي ويؤكد الحرص على ضمان كفاءة التشغيل لتلك المحطات.
2: مدبولي يتابع الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.
1: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 165 ألف طن مواد غذائية خلال أسبوع، وبريطانيا تتصدر الدول المستوردة.
2: وزير الصناعة يتفقد 4 مصانع بالإسماعيلية ويؤكد دعم الصناعات الغذائية والهندسية والملابس الجاهزة.
1: غدا بدء التقدم لحجز 2898 قطعة أرض سكنية صغيرة ضمن برنامج مسكن في 17 مدينة جديدة.
2: وزير النقل يتفقد محطة قطارات صعيد مصر لمتابعة انتظام تشغيل منظومة السكك الحديدية.
1: وزير الاستثمار يؤكد أن برنامج تأهيل الشركات الحكومية للطرح بالبورصة يعزز الحوكمة ويوسع قاعدة الملكية.
2: الصحة تعلن تقديم 4,400,000 خدمة مجانية ل3,400,000 مواطن عبر قافلة 4,790 قافلة طبية خلال عام.
1: المصري عمر حسام يحصد المركز التاسع عالميا في بطولة العالم للتجديف تحت 23 عاما.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

bass drop. جديد نجوم اف ام تامر حسني وش الخير اغنية.

0: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ انا بضحك عشان كنا بنتكلم في حاجات ملهاش اي علاقه بالحلقه ولا موضوعها على الاطلاق. مواضيع كلها الحقيقه كانت في منتهى التفاهه اللي كنت بتكلم فيها مع ميدو، تحديدا دكتور احمد سعيد كان عمال بيضحك جدا، وغالبا كان يضحك معنا اتفاقا مع وجهه في حاجه غريبه كنا بنقول كلام غريب جدا، بس مش ده المهم. خلونا نجدد الترحيب بحضراتكم وبضيفنا العزيز الكاتب والمترجم والخبير البارز بل والابرز في الشؤون الصينيه دكتور احمد سعيد. وانا كنت بتكلم على ما يجب أن يكون ما بين مصر والصين على صعيد التكنولوجيا، على صعيد الصناعة، على صعيد الثقافة بمختلف مناحيها، تبادلا رايح جاي.
2: حضرتك قبل الفصل برضو أثرت نقطة مهمة، ليه تأخرنا في التعاون مع الصين؟
1: بالضبط جرينا 13 سنة اللي فاتوا.
2: طيب أنا شايف أن السبب الرئيسي عند الصين، الصين كانت قافلة على نفسها قوي، لأن الصين لما بدأت الإصلاح والانفتاح في 78 كان تركيزهم الأساسي أن احنا نبقى دولة غنية، وأن احنا نحقق نموذج صناعي ونعمل اقتصاد سوق ونتخلص من الفقر والكلام ده كله. لما جه الرئيس الحالي شي جين بينغ في 2012 كانت رؤيته للعالم مختلفة شوية، أن احنا نبدأ نعبر عن الصين الثقافية المؤثرة اللي لها علاقات دولية قوية وكده، فطرح مبادرة الحزام والطريق 2013. زي ما حضرتك عارف احنا في الفترة من 2011 ل 2014 كانت فترة الاضطراب والثورتين وحاجات كتير جدا، بس كان فيهم مكاسب على المستوى الايديولوجي، ان احنا زهقنا من النموذج الغربي. من غير ما النموذج الصيني يقدم نفسه لسه كنا احنا شفنا كل المساوئ،
1: بس انا تعبت من محاولات فرض سيطرة الغرب علي.
2: بالضبط. أنا وبعدين لقيت إن هي مش مفيدة في أي خالص. حاجة ده هو انسحاب بالقوات وبقاء الاستعمار الثقافي أو محاولة التأثير الثقافي، إنه يحط لك معايير كل حاجة في الدنيا. بعدين بدأ يظهر قدامك نموذج تاني بيقدم نفسه على إنه مختلف في كل حاجة، بيتكلم عن نفسه هو مش بيتكلم عن الآخرين، مش بيحاول يفرض عليك أي حاجة من اللي هو بيعمله. فكل ده كان معطل التواصل الثقافي بين الصين والدول العربية ومصر تحديدا. يعني أقول حضرتك على مفارقة، من سنة 49 الصين تأسست فيها 2011 عدد الكتب اللي تترجم ونشر بين الصين ومصر 50 كتاب، من 2011 لدلوقتي 1000 كتاب. ليه؟ لأن
1: ده فارق مخيف
2: جدا. الصين خلصت التنمية الاقتصادية بتاعتها وبدأت تقدم نفسها كنموذج، مش نموذج بديل ولكنه نموذج مغاير في العالم. احنا ممكن نقول فوقنا، ممكن نقول ان القيادة السياسية كانت واعية بشكل كافي ان العصر اللي جاي مش عصر الغرب، فاحنا مش هنبقى زي عصر مبارك محسوبين على ان احنا وكيل لأمريكا في المنطقة، لا احنا هنبقى في منطقة وسط. فدايما كان التوجه كله ناحية روسيا والصين ودول وسط اسيا وغيرها من الدول، وان احنا يبقى عندنا نبدأ نتكلم بالمفهوم القومي والمفهوم الوطني، ان احنا مصريين فالمفروض كل حاجة تطلع ويبقى منطلقها هو الاحتياج المصري والضرورة المصرية. فكل التوافقات دي اصلا هو اي نجاح في الدنيا او اي حاجة بتحصل في الدنيا محتاجة زمن مناسب ومكان مناسب. فالزمن كان مناسب جدا ان الصين اطلقت الحزام والطريق عايزة تنطلق. طب مين اهم محطة ممكن الصين تعرف نفسها من خلالها؟ مفيش افضل من مصر. الحاجة التانية ان مصر بدأت تبقى شايفة ان الاعتماد على النموذج الغربي مش هو اللي هيخليك تتطور. انت عايز تتحول لدولة صناعية، عايز تعتمد على نفسك، عايز تقلل استيراد، عايز يبقى عندك مؤامات دولية مناسبة بعد الصعود الخليجي اللي بدأ يبقى يعمل كتلة سياسية في الناحية التانية خاصة بيه، حتى لو ما فيهاش منافسة، إلا أن مصر دولة كبيرة وكل الدول لازم تدور على مصالحها
1: طبعا.
2: فمصلحتك من أول 2015 لحد دلوقتي ولحد 20-30 سنة قدام هو الصين. في نفس الوقت الصين محتاجك ليه؟ زي ما قلت لحضرتك من شوية انك دولة مؤثرة، وبعدين انت كثافة سكانية عالية، ايد عاملة ممكن تبقى مدربة في اي وقت، تقدر تبقى بديل لأي حتة بيصنع فيها، إنك تعمل تصنيع وتوطين للتقنية، إنك تبقى داعم قوي في المواقف الدبلوماسية كلها. زي ما حضرتك شايف الدنيا تبادل، يعني أنت النهاردة الصين بتدعمك في القضية الفلسطينية وتدعم الموقف المصري تماما، وأنت بتروح تقول إن الصين دولة واحدة، وإن أنا ما بعترفش بحاجة اسمها تايوان، وإن ما فيش غير الصين واحدة بس في العالم. وبالتالي التوافق ده بيروح مسمع بقى في التعليم، يسمع في الثقافة، يسمع في الفنون، يسمع في التكنولوجيا، يسمع إن العربيات الصيني بقت منتشرة في كل حتة، يسمع يعني على مستوى التعليم مثلا، أنت عندك النهاردة 12 مدرسة إعدادية في مصر بتعلم لغة صينية.
1: صينية
2: ما كناش نحلم بده. عندك 30 قسم لغة صينية في مصر في الجامعات المصرية. الصين فيها 48 جامعة بتعلم لغة عربية، فيها 8 مراكز أبحاث لدراسات الشرق الأوسط، فهم سابقين في الحتة دي شوية. ليه؟ لأن الصين داخليا دلوقتي قررت إن هي تبدأ تعيد حكاية سردية العالم من المنظور الصيني. يا جماعة انتوا وانتوا بتحكوا تاريخ العالم بعد الحرب العالمية التانية استبعدتونا من كل حاجة، طب احنا بقى عايزين نحكي تاريخ العالم من منظورنا احنا، ان يبقى في نظرة صينية لكل الحاجات اللي حصلت في العالم. ما احنا دولة
1: بس احنا متفقين ان الصين هي اللي مسؤولة عن ده.
2: بالضبط،
1: لان الصين من بداية الكلام في اول حلقة هي الصين قالت احنا عايزين نفضل في حالة هدوء وتكتم شديد.
2: صحيح.
1: الى ان نعلن عن نفسنا في العالم في 48.
2: صح.
1: 2048.
2: بالضبط. بس مصر فتحت للصين في كل مجالات التعاون، لان اكتشفت ان في احتياج، ان ده شريك حقيقي، ان الظرف الزمني والمكاني والتوجه الايديولوجي يسمح بده. فبالتالي انت اللي جاي هتعمل فيه اكتر. يعني انا شايف ان السبعين سنة دول ممكن نقسمهم الى ما قبل 2015 لما وقعت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة وما بعدها. فالعشر سنين اللي فاتوا دول اللي اشتغل فيهم الرئيسين على الملف هم اللي ممكن تقول فيهم ان هم البنية الاساسية للي جاي في العلاقات ما بين الصين ومصر. وانا بقول الصين ومصر في ناحية، واقول الصين والدول العربية في ناحية تانية، لان مصر لها خصوصيتها، لان مصر لها بعد افريقي، لان مصر لها اثر اوروبي، لان مصر لها تأثير جغرافي في محيطها، وفي نفس الوقت هي جزء من المنطقة العربية لما تيجي تتكلم عن العلاقات الصينية العربية. وبالتالي يعني مثلا هقول لحضرتك على حاجة، كتاب الرئيس الصيني مثلا اللي هو حول الحكم والإدارة موزع في مصر حوالي 50,000 نسخة. ليه؟ لأن الناس عايز تعرف الصين دي بتقول إيه.
1: طبعا
2: يعني ما احنا ما فيش بيننا وبينكم عداوة، بس احنا الغرب بيقول لنا عليكم كلام وبيقول عليكم كلام، فاحنا عايزين نفهم الدنيا ماشية ازاي. وبالتالي بقى السوق الصيني دلوقتي عندك مفتوح انك تستفيد من زيرو جمارك اللي الصين اقرتها للدول الافريقيه من 1-4.
1: عايزين نعمل الموضوع ده عندنا.
2: بالظبط، انك تطلع افلام، تطلع مسلسلات وتعرض على المنصات الصينيه. المنصات مش لازم تلفزيونات، لان الصين دلوقتي يعني لو كان في العالم نتفليكس و اتش بي او فالصين عندها اعظم منهم وبيكسب اكتر منهم بكتير. فبالتالي انت يعني لو اتعاملت مع الصين زي ما بتتعامل معاك ان هي سوق مستهدف، فانت ممكن تكسب كتير جدا.
1: واظن، بس صححني، اظن كمان ان الصين عندها تقريبا نفس المعيار الاخلاقي.
2: بالضبط.
1: لا يخليك لما تفتح المنصات الفنيه او السينمائيه الصينيه هنا في مصر انت مش هتبقى منزعج من محتوى يتنافى مع منظومه الاخلاق
2: اطلاقا
1: والقيم المصريه،
2: ولا السياسه ولا الدين ولا العري ولا اي حاجه، هيبقى متوافق معك تماما. وفي نفس الوقت في فكره القيمه والفلسفه اللي انت برضه بتحاول تضيفها في كل اللي انت بتعمله. هو بس دلوقتي احنا محتاجين نزود القنوات، قنوات التواصل في كل المجالات. يعني يبقى عندك قناة شغالة في الانتاج السينمائي، في المسلسلات، في الكتب، في الدبلجة، في الاي اي، في التعليم، الذكاء الاصطناعي، انك تفتح كليات وجامعات معتمدة على النموذج الصيني للذكاء الاصطناعي علشان يبقى الطالب عندك شايف النموذج الامريكي والنموذج الصيني، علشان ما نتفاجئش ان هو اتطور اكتر وان فجاه نلاقي ان الديبسيك تخطى تشات جي بي تي، وبعدين دلوقتي بدات تطلع كيمي وحاجات تانية اكتر من الصين. فاحنا محتاجين نكون متابعين ده، وهم فاتحين لنا ده، فاحنا دلوقتي محتاجين ان احنا القنوات دي تكون موجوده، فنقدر نبقى مترجتين من الصين زي ما هم مترجتين عندنا، ان الدوله دي هتكون النموذج التعاون المثالي للصين مع اي دوله في الدول الجنوب الجنوب.
1: طيب هروح للفصل، وعايز ارجع بعد الفصل افكر معاك برضو بصوت عالي على مساله انه الصين ابدت استعداد كبير جدا لدعم الدول الناميه بمشروعات الـ AI وقالوا احنا يا جماعة هنقدم حوالي 5000 مشروع. ايه مدى التعاون والاستفادة اللي ممكن نحققها في مصر تحديدا في مسألة الـ AI اللي الصينيين تفوقوا فيها بشدة، والأوبريتنج سيستمز يعني هواوي خلاص عندها الأوبريتنج سيستم بتاعها، ما بقتش لا معتمدة على أندرويد ولا محتاجة iOS، هي عندها أوبريتنج سيستم بتاعها. ايه مدى استفادتي انا في مصر بنية تكنولوجية وبحثية وأكاديمية وصناعية من هذا الانفتاح الصيني، سواء إذا كان على الدول النامية أو ما يطلق عليه مؤخرا اقتصاديات السوق الأسواق الناشئة، علي أنا تحديدا مصر بخصوصيتي بموقعي الجغرافي بكل ما قد تستطيع أن تستفيد منه الصين وتستفيد منه مصر. هروح للفصل ونكمل الكلام.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجومFM.
1: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم FM ونجوم FM TV.
2: يا مساء السعادة وحديث آخر لم يكن هلسا على الإطلاق وإنما في منتهى الجدية، ولكن لن نتحدث فيه دلوقتي مش لحقيقة سبب من الأسباب اللي ممكن تيجي في بالك، غير أنه إحنا دلوقتي بنركز جدا في حديثنا عن الصين ومصر ومصر والصين، وكل الترحيب بضيفنا العزيز، والله مش ضيف ولا حاجة، ده صاحب بيت، دكتور أحمد السعيد الكاتب والمترجم الكبير والخبير الأبرز في العلاقات أو الشؤون الصينية. وكنت بتكلم على مدى الاستفادة اللي ممكن تجرى. احنا كل مرة بنقول ايه في مصر؟ نقول احنا فتنا الثورة الصناعية الاولى، فتنا الثورة الصناعية التانية. طيب دلوقتي ثورة الاي اي، قطر، لا قطر مين ده، مكوك فضى وطاير، انا عايز الحق اركب. الصين انا ادعي على قد فهمي المتواضع مقدمة لي فرص على طبق الماز، اعمل ايه بقى؟
3: والله أنا في رأيي إن إحنا كمان فاتنا في سنين الثورة فكرة الرقمنة، وإن إحنا نعمل نموذج الرقمنة الشامل للدولة. فده إحنا بدأنا فيه متأخر عن العالم، ممكن يكون 10 سنين تقريبا.
2: أوكي.
3: يعني في خدمات إلكترونية ظهرت عندنا بعد العالم ب10 سنين، حضرتك عارف يعني الدفع الإلكتروني مثلا إحنا لسه شغالين
2: بعد
3: فيه
2: بعد سنين طويلة،
3: بعد 4-5 سنين. خدمات كتير في مصر ممكن تتم إلكتروني، لسه ما وصلناش لده، لسه بدئين في منظومة المرور والحاجات دي متأخر. فإحنا المفروض تكون بدايتنا من هنا، ثم نلحمها بقى أو نواصل فيها مع الاي اي. بس هو أنا قناعتي الشخصية إن زي ما الصين بتعمل إحنا لازم نعمل، بمعنى إن أنا نماذج الاي اي الصينية ممكن اخد منها اللي ينفعني واعمل نموذج اي اي مصري،
2: وليه لا؟
3: بالظبط، يعني هما الناس مقدمين التقنيات، فانا بدل ما اجيب ديب سيك واعمل منه النسخه المصريه، طب ما اعمل نسخه باسم مصري تعتمد على الخوارزميات والداتا الكبرى اللي موجودة عندهم، وهم هيرحبوا جدا بده. طيب البداية المفروض تكون منين؟ ان انا يكون عندي في التعليم بداية من الثانوية زي ما الصين بدأوا يعملوا فكرة الاي اي. يعني احنا كنا بنقول من 3-4 سنين وما تخافوش من الاي اي ومش هياخد شغل حد، لا هيقعدنا كلنا في البيت، وده طبيعي ومنطقي وهيحصل. حتى فكرة الإحساس وعدم وجود الإحساس اللي كانت الناس بتتهم بيها الاي اي، لا يعني انا بقول لحضرتك في الترجمة دلوقتي الاي اي ممكن يوصل لدقة تكاد تكون 80-90%، وممكن يعمل افلام وفيها ايموشن وكل حاجة.
2: صحيح.
3: الفرق بقى دلوقتي، كان في حد صيني قال قدامي جملة، قال لي الاي اي هيقعد في البيت اللي ما بيعرفش يستخدم الاي اي.
2: بالظبط،
3: مش هيقعد في البيت الشخص العادي كده كده
2: بيعرف يستخدمه، هياكل من ورا ده.
3: بالظبط، زي لما ظهر الكمبيوتر وبدأنا نكتب على الوورد، فالناس اللي كانوا الكتبة اللي كانوا بيكتبوا
2: النسخين
3: النسخين قعدوا في البيت. ليه؟ لانه ما قدرش يستخدم الكمبيوتر. فاحنا متفقين ان الاي اي ده مهم جدا، وان امريكا مش هتدينا الخلاصه اللي عندها لان الناس واقفين طوابير عندها، انما احنا عندنا فرصه كويسه ان احنا نحصل على ده من الصين. نحصل على ده ازاي؟ بنفس الفكره اللي الصين بتعمل بيها، ان احنا هناخد النو هاو بتاعه ونطبقه هنا. احنا عندنا اكاديميات كويسه، ممكن يبقى عندنا كليات، ممكن نبدا نعمل اول جامعه في مصر للذكاء الاصطناعي باستثمار مصري صيني مشترك مع الدوله. ممكن نبعت مبتعثين من الطلبه بتوعنا يدرسوا اي اي في الصين لمده 4 سنين، لان هو الموضوع كله معتمد على مين اللي عنده الخوارزميات الاكتر، مين عنده الداتا الاكتر، مين يقدر يعدل افضل مودلز. وانا عندي قناعه ان العقليه المصريه المفرده ممكن تكون بتفهم اكتر من 1000 صيني. هو احنا ازمتنا في العمل الجماعي، فلما ننظم العمل الجماعي ونخرجه بشكل كويس نقدر نكسب من التقدم الصيني، مش في الاي اي بس، ما انا نفسي برضو يبقى اكبر مصنع في العالم لبطاريات عربيات الكهرباء موجود في مصر. وانا ايه اللي يمنع؟ انا نفسي ان مصر في خلال 10 سنين تتحول الى الطاقة الشمسية والكهرباء بالطاقة الشمسية.
2: حلم عمري.
3: احنا بلد الشمس ما بتغيبش عنها،
2: اعلى سطوع شمسي.
3: بالظبط. فايه المشكلة ان احنا نقدر نحقق ده؟ هل الصين منع؟ لا، هو الصين مش متبرع، ما هو برضو هيكسب في
2: مش حد هيتبرع.
3: بالظبط،
2: الناس بتقول لك بمنتهى العلنية احنا تجار.
3: بالظبط، بس هو الراجل اعلن ان انا عندي 13 دولة في العالم انا ممكن اطلع لهم كل التقنيات الصينية الموجودة، على رأسهم مصر. طب انا ممكن ابدأ ان انا اعمل في مصر مركز لتوطين التقنيات الصينية، اجيب فيه باحثين يدرسوا ايه اللي بيحصل في الصين، ايه اهم حاجة، نبعت مخاطبات يا جماعة احنا عايزين خبرة من عندكم في المجال 1 2 3 4، لما الناس تيجي تدرب ناس عندنا فنبدأ ناخد النموذج، زي ما بدأنا مؤخرا نعمل ترميم للأفلام القديمة اللي موجودة في الأرشيف بتاع مسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامي بتقنيات الـ AI الصيني. طب الخطوة اللي جاية خدوا بقى ناس من عندنا دربوها في الصين وخلوها تجيب النوهاو ده وهم جايين. فلما بنمشي بشكل منظم
2: نشوف على السينما تاك المصري رئنا نشف.
3: بالظبط، والايطاليين عجلوا الموضوع والفرنسويين عرضوا ولغوه، دلوقتي الصينيين بداوا ينفذوا وبدا يطلع نماذج كويسه من الموضوع. فهي الفكره ان انا عايز اتخلى في مصر عن دور المستورد الى دور التوطين.
2: ايوه،
3: توطين صناعه، توطين تعليم، توطين تقنيات، توطين نماذج ناجحه. يعني انت عندك مثلا ابسط حاجه في الدنيا، الصين لغت الدفع النقدي في الكارته بتاعه العربيات عشان يبقى الناس ماشيه بسرعه. طيب انا ممكن اعمل ده، ما انا ممكن اعمل نموذج من الويتشات الصيني بالطريقه المصريه، الناس تدفع بالان اف سي وهي معديه ووفر وقت
2: بتاعت الرادار اللي عندنا ده اعتقد مجهز، لان هو بيسكان الستيكر بتاعنا اللي احنا وانا بجدد الرخصه في ستيكر كده بحطه، هو بيسكان اصلا.
3: أيوة، الستيكر ده ما انا ماشي
2: النموذج ده واحده هو هيسكان برضه وهدفع وشكرا.
3: بالظبط، الجراشات متعددة الطوابق اللي الدخول فيها بنفس الطريقة. لا، انت عندك نماذج كويسة قوي قوي في الصين، لو اتوطنت في مصر بالطريقة المصرية هتكسب الناس فلوس كتير، هتوفر وقت، هتعمل تقنية، وكمان هتحول لك الاقتصاد اللي خارج المنظومة الضريبية لاقتصاد دولة. لانك دلوقتي لما تخلي بتاع البطاطا اللي في الشارع ولا الكشك اللي ما عندوش بطاقة ضريبية بيبيع بالمحفظة الالكترونية، ما انت بتدخل الفلوس في حضن الدولة. فعندك تفرق اقتصادية، زي ما الصين كان الدافع بتاعها في الأساس ان هي تشوف حجم الاقتصاد بتاعها عامل ازاي.
2: وانا في رأيي يعني على قدي المصريين جاهزين لده والله. وهضرب لك مثل حصل معايا، انا بحب الاكل حب غير طبيعي. فمرة كنت ماشي فلقيت محل بيبيع كبدة ومخ، ليه كبدة بالردة بتاعتنا بتاعت القاهرة دي، وشكله كده حلو والناس كده مهفهفة عليه، فروحت راكب ونازل عشان اشتري. اكتشفت وانا بشتري ان انا عايش فلوس مش كاش في جيبي. فهو محل يعني عادي جدا غالبا ما عندوش البي او اس الصغيره دي. فقلت له بقول لك ايه، هو انا ينفع ادفع لك بانستا باي؟ الراجل من غير ما يبص راح مشاور لي على ورقه
3: هو معلقها فيها كيو ار كود،
2: الدفع بالانستا باي على رقم كذا كذا كذا كذا كذا، والله العظيم راح مشاور لي. قال له فقلت له تمام، اعمل 1 2 3 4 ورحت داخل على انستا باي.
3: شفت امبارح واحد بتاع تين شوكي برضه معاه انستا باي،
2: جدا جدا. يعني هو الفرد في حد ذاته جاهز لده، ده بالنسبه له اسهل 30 مليون مره،
3: اوفر، احسن، مفيد للدوله، بيقلل التعامل بالكاش، ما هتروحش تطبع فلوس اكتر
2: ولا فكه ولا بتاع ولا فيش ازمه. طيب يعني خلاص
3: دي حاجه. طب ما احنا عندنا بقى 1000 حاجة ممكن نستفيد منهم من النماذج اللي حاصلة في الصين. بس هي الفكرة زي ما بقول لحضرتك اللي هو مش استيراد، هو توطين، ان اي حاجة تيجي سيرفراتها هنا
2: وطن.
3: يعني مثلا انت لما تيجي تعمل منظومة دفع الكتروني لازم تخلي سيرفراتها عندك.
2: طبعا،
3: ليه؟ لان ده امن قومي، صح، لازم يكون جزء من اقتصادك،
2: دي داتا بتاعتي.
3: بالظبط بالظبط. فحسب ما بتتفاوض، والصين الصيني تحديدا ان كان رئيس الدولة ولا اي شخص صيني شخص بيحب التفاوض، حسب ما تطلب منه هيدي لك، وهيبدأ معاك انه يقول لك ما ينفعش وبعدين ينفع، طب انا هكسب ايه، لحد ما توصل لان هي
2: الاتفاق المرضي لجميع الاطراف،
3: عقلية التاجر، انا هستفيد ايه وانت هتستفيد ايه. فلما نوصل لده، لما ندخل في مرحلة بقى البنوك الرقمية والبنوك الالكترونية والناس تقبض معاشها من غير ما تروح تقف في التوابير اللي بنشوفها وحاجات كتير جدا، دي حاجة من حاجات الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل. لما نعدي الاول بمرحلة الرقمنة التامة لكل حاجة في الدولة، وبعدين ندخل على النموذج المصري والاحتياج المصري لفكرة الـ AI، لان احنا محتاجينه. احنا انت عندك التراث وكتبك وحاجتك كلها، ان كان دار الكتب ولا هيئة الكتاب وغيرها، محتاجة انها تتعامل بالـ AI، محتاجة انها يتعامل لها رقمنة، محتاجة انها تبقى في مخزون ضخم جدا عشان تحافظ على تراثك، ممكن تذاكر المزارات السياحية زي ما حصل في المتحف الكبير بسيستم يحصل في كل حاجة في مصر. ما هو الصين عاملة ده دلوقتي، فاحنا الصين سبقانا في كل ده من 10 ل 15 سنة. طب ما احنا ممكن نبدأ زي ما هم بدأوا، وهم ما بدأوش باستيراد اي حاجة جاهزة. يعني ما فيش ابليكيشن في العالم او تقنية موجودة في العالم ملهاش المقابل الصيني بتاعها، ما فيش. طب ما احنا ممكن نعمل ده.
2: يعني انا وانت بتتكلم انا عندنا فاصل هرجع على النقطه بتاعه الكتب. انا وبتكلم قاعد عمال بحلم بانه ماذا لو انه انا قدرت بتقنيه ان اخلي كل ما صدر عن دار الكتب المصريه متاح على بلاتفورم ديجيتال. انا الناس بنيجي نقول يا جماعه ده الناس بطلت تقرا. طب بطلت تقرا ليه؟ عشان مش عاوزين يقروا؟ لا، بس اسعار الكتب غاليه. بس الكتب دي لو ديجيتال ما العيال كلها ماسكه موبايلات فهيقرا او هيسمع، فحولوا بقى كتاب صوتي او كتاب مقروء. المهم انه موجود على بلاتفورم ديجيتال، حط ده وهيبقى باشتراك بسيط، او حتى هخش اشتري الكتاب اللي لو اشتريته فيزيكال كده ادفع فيه 200 جنيه، لا ده انا هخش هشتريه ب 10 جنيه
3: لانه هو باشتراك ب 200 جنيه في الشهر
2: او الاشتراك، وهقرا اللي انا عايزه. ده هيفرق. خلونا نروح للفاصل ونكمل الكلام.

0: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن مش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، السامي عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يبنى من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57 357.
1: مؤسسة مستشفى 57 357 مصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب خلونا نرجع نجدد الترحيب بحضراتكم وكل الترحيب بضيفنا العزيز دكتور احمد السعيد. ويمكن فضلنا خمس دقايق، فيمكن كنت بتكلم في انه الحلم بتاع ان احنا كل ما صدر عن دار الكتب، طب تخيل لو اتعمل ده في كل ما يصدر عن دور النشر المصرية، ونعمل ده فيما يتعلق بأمهات الكتب وكتب التراثية باختلافاتها وأنواعها وما إلى ذلك. أنا فعلا مش هيبقى في عندي مشكلة، الناس هتقرأ، هتلاقي المادة موجودة، وده هيسهل حتى على المدارس، يسهل على الباحثين الجدد اللي هم في سنة أولى جامعة بيبدأ رحلته البحثية من هو في سنة أولى. فبعد أفكر هل ده ينفع، يعني باعتبار أنك قلت لي الصينيين ناس تفوضيين لأنهم تجار، أنا أقدر أتفوض معه على ده وهلاقي مساحة لده؟
2: أنا عايز أقول لحضرتك أن الحاج بتقوله ده ما بقاش اختيار، بقى ضرورة، يعني لازم تروح له غصب عنك، لأنك لازم تقلل الاستهلاك والهلك بتاع الورق، وأنك تعمل مكتبة فيزيكال في كل مدرسة وفي كل مركز شباب. فحلها البسيط انك تعمل مكتبة رقمية للدولة، تدي اكسس منها واي بي هات للمكتبات العامة والمدارس بكل انواعها، ويبقى في حصة قراءة، ويبقى مراكز الشباب كلها فيها، وده اللي حصل في الصين، مراكز الشباب فيها مكتبات رقمية متاحة على اجهزة الكمبيوتر، بما ان احنا دخلنا في عصر التابلت والتعليم بالتابلت والكلام ده، فالدنيا بقت سهلة. الصينيين دلوقتي طوروا فكرة الكتاب الرقمي والكتاب الصوتي ودمجهم في حاجة واحدة، بقى القارئ لما تدوس عليه يقرأ صوت او انت تقرأ بنفسك.
1: حلو قوي،
2: سهل،
1: كل حاجة موجودة.
2: ودلوقتي بقى عندنا تطبيقات بدأت تبيع كتب الناشرين الكتروني، الايباب بالقارئ بتاعها، بس هو هدفه تجاري. انت طبعا المفروض يكون هدفك هدف قومي ووطني، فانت عايز تقدم من بداية امهات الكتب، اولا هتحافظ عليها، هتعمل ارشيف ليك، هتحفظ طبعا التراث للاجيال اللي جاية. الموضوع شوية تقنية بسيطة جدا، بس هو محتاج جهة واحدة تيجي تتولى الامر، لان انت عندك نشر حكومي ونشر خاص، فاللي هتاخده من النشر الخاص عايز تديله نسبة طبعا من الاستهلاك،
1: وده حقه،
2: ودي بسيطة، لان هتبقى نسبة بالاستهلاك الفعلي، انت مش هتديله فلوس في ايده، انت هتقول له ان انا هحولك على حسابي، او انت هتديني المادة متحولة، وانا هتحق الطالب اللي هيقرأ كتابك، انا بحسبلك بطريقة معينة واديلك بقى لأما بعد الصفحات لأما بالكتب من حجم الاشتراك الشهري، فما تبقاش فيه تكلفة عليك. انما احنا بنتكلم في ضروريات، يعني ما نقدرش نتجاوزها خلاص، يعني وما نقدرش نأجلها. يعني انت دلوقتي بتعلم بالتابلت وبتعلم الكتروني، والواجب ممكن دلوقتي تبعته على التابلت، فبالتالي لازم يكون عندك مراجع وعندك كتب، وتستغنى عن الكتاب الورقي، هيوفر لك نقل، ويوفر لك موظفين، ويوفر لك عربيات، ويوفر لك ان المادة متاحة مع الطالب في البيت ومفيش استعارات، وانه ممكن يقرأ في اي وقت، وولي الامر ممكن يتابع معاه، ممكن تعمل مسابقات قراءة اكتر. والبداية انك تحول كل ما نشر حكوميا في مصر في منصة، وبعد كده تشجع النشر الخاص انه يدخل عليها، مش صعبة، بس هو مين اللي هيتولى ده؟ وزارة الشباب الرياضة، عندك وزارة الثقافة، عندك وزارة التعليم، وزارة التعليم العالي، فلو في جهة تتولى الاشراف على الامر اعتقد انه سهل مش صعب، لانك كمان هتيجي المعرض القاهرة اللي جاي، ولازم تتحول لفكرة الدفع الالكتروني، وبالتالي المبيعات الورقية كل سنة هتقل عن التانية
1: طبعا،
2: فلازم الناشر كمان يكون عنده بدايل، فانت صح، لو قدمت له انت المكتبة الرقمية اللي هيكسب منها وهو موجود في المعرض، هتحسن الصناعة دي وتطلع بجودة أعلى منها، وده اللي حصل في العالم، مش يعني مش ان احنا اللي هنخترعه. طبعا في تقنيات ونماذج في الصين انا متأكد ان هم ممكن يقدموها ببلاش، يعني يجيب لك البلاتفورم فاضي ويقول لك حط عليه اللي انت عايزه واستخدمه، او يفتح لك اي بي هات ببلاش، بس انا بفضل انك تعمل النموذج الخاص
1: وطن
2: بالظبط بالظبط، يعني احنا اي حاجه لو عملناها من غير توطين مش هتبقى بتاعتنا، وهنستخدمها لفتره محدده، واي تغير او تاثر في العلاقات هيخليها تتسحب من عندنا. طب ما احنا نعمل
1: زي ما حصلت معانا كتير
2: بالظبط، طب ما نعمل ده مش في التراث بس، في كل حاجه، في الاثار، في شرح المعابد، في ان السائح وهو داخل يبقى في طريقه بالاي اي يسمع منها الشرح، الاماكن اللي موجود فيها، الكلام ده كله، ده احنا لازم نروح له. الحاجات دي بقت ضروريات،
1: خلاص ده بقى هو ده اللي هيمشي في العالم كله.
2: بالظبط، وبقى موجود في كل مكان. يعني انت ما ينفعش تستخدم النت في ان الناس تدخل على التيك توك وتشوف فيديوهات بس، ما انت برضو محتاج ان يكون في اللي بيعملوه في حياتهم كله موجود ليه مقابل رقمي.
1: على ذكر تيك توك، ده تيك توك ده في حد ذاته نموذج لحسن التصرف. النصين شافت انتوا بتلعبوا مع واتساب ومع مش عارف ايه ومع كذا ومع كذا، طب تعالى بقى انا هعمل لك بلاتفورم تاني خالص. ايام ما كان لسه اسمه ميوزيكلي.
2: أيوة.
1: وبعد كده راحوا مطورينه وحولوا تيك توك ده لكل حاجه.
2: بس حضرتك اتفرج بقى على القيود بتاعه نسخه التيك توك الصينيه. تدخين ممنوع.
1: ايوه.
2: ظهور الفلوس ممنوع. التشبه الرجال بالنساء والنساء ممنوع. بالرجال ممنوع. ظهور حد بزي شرطة أو جيش ممنوع. الكلام السلبي عن الدولة أو المجتمع ممنوع. والاي اي هو اللي بيراقب فبيقفل الحسابات فورا. طب ما
1: تيجي تقول كده بقى هنا يطلع لك حد يقول لك انتوا عايزين تعملوا رقابة وقمع للتواصل الاجتماعي.
2: لا ما خلينا برضو نبقى واضحين ونقول ان الرقابة دور من أدوار الدولة.
1: انا بحمي مجتمع. هو فين الازمه؟ يعني ايه هي الميزه في ان انا اطلع عيال مش ولا بد؟ يعني ايه الميزه اللي
2: او ان انا اعرض طفل فاتح التيك توك لحاجات اكبر من سنه ومختلفه عن ثقافته بنيه الانفتاح؟ وده بيحصل في بره. اذا كان العالم كله بيناقش دلوقتي ان يمنعوا التليفونات والتيك توك من تحت ال 15 سنه. يعني احنا هنسبق العالم في الحته دي في الحريات ونسيب الباقي؟
1: لا، وهي فكرة مناقشة الحريات دي عايزة عادات طويلة يعني، ومفهوم الحريات طبقا لتوافقات المجتمع وما إلى ذلك. الوقت جري للأسف الشديد، بس احنا كل مرة بنتقابل ببقى سعيد جدا جدا جدا جدا لأن أنا بستفيد جدا قوي خالص. يعني أنا بشكرك، نورتنا وشرفتنا كاتبنا ومترجمنا الكبير والخبير الأبرز في العلاقات المصرية الصينية بل والشؤون الصينية الدكتور أحمد السعيد، نورتنا وشرفتنا. أتمنى أن احنا وإحنا بنحتفل بسبعين سنة علاقات مع الصين تبقى العلاقات أكثر إثمارا وتبقى علاقات أكثر عمقا، وحتى على مستوى احنا الشخصي. يعني طبعا الصينيين كده كده بيجوا مصر، واحنا كمان محتاجين نشوف الصين. احنا الناس، من استطاع منكم ان يسافر للصين فليذهب ويشوف ويعرف. احنا هنا مش بنتكلم عن انك هتسافر تجيب شحنة بضاعة وترجع، لا، اعرف البلد، روح. في السفر سبع فوائد يا مولانا. خلصت الحلقة لحد كده، ولو كلنا العمر نتقابل إن شاء الله يوم الحد الجاي في نفس الميعاد الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة الساحرة. سلامات.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية.
2: مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.
1: استشهاد وإصابة 9 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي على مركبة وسط قطاع غزة.
2: الخطوط الجوية الكويتية تنفي ما تم تداوله بشأن إلغاء رحلتها.
1: رئيس الوزراء يتابع ملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي ويؤكد الحرص على ضمان كفاءة التشغيل لتلك المحطات.
2: مدبول يتابع الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.
1: وزير التعليم العالي يوجه بسرعة انتهاء أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد.
2: وزير الصناعة يتفقد 4 مصانع بالإسماعيلية ويؤكد دعم الصناعات الغذائية والهندسية والملابس الجاهزة.
1: وزير النقل يتفقد محطة قطارات صعيد مصر لمتابعة انتظام تشغيل منظومة السكك الحديدية.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن برنامج تأهيل الشركات الحكومية للطرح بالبورصة يعزز الحوكمة ويوسع قاعدة الملكية.
1: الصحة تعلن تقديم 8,400,000 خدمة مجانية ل 3,400,000 مواطن عبر 4,790 قافلة طبية خلال عام.
2: المصري عمر حسام يحصد المركز التاسع عالميا في بطولة العالم للتجديف تحت 23 عاما.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: تأتي جمعاتكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: زيكم الحلقة الثانية بس كده.
2: تفضل أستاذ مروان.
1: مستمعي نجوم اف ام
2: ومشاهدي نجوم اف ام تي في,
1: برافو عليك يا احنا معاكم من الحد للثلاث يا راجل جندي ومروان ادري على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك يا مروان؟
1: عامله ايه؟
2: الحمد لله. انت اخبارك ايه؟
1: كله جميل,
2: منورنا كالعادة.
1: حلو ال
2: الوان
1: بيبي بلو.
2: قلت الوان. انا خلينا سمر جير
1: بيبي بلو. بس ما بتلبسيش انت اللون ده كتير.
2: معني
1: ولا ده دي مش هدومك ولا ايه؟
2: استلفتها وانا جاي. طيب اسلم. استنى بقى, عايز اطلع ابتدي بدايتي. اسبوع جديد, يوم جديد, حلقه جديده, يوم الاحد, ما حدش يكلم حد. مساء الفل على كل مستمعينا, يا رب تكونوا قضيتوا ويك اند طويل عريض. كان لونج ويك اند, الناس كلها قررت تقريبا الويكند اللي فات انها تسافر. معرفش القاهره كانت فاضيه, كانت عامله ازاي القاهره في الكام يوم اللي فاتوا.
1: ما حسساني ان انت كنت في
2: شفت فيديوز وصور لطريق الساحل وطلعت العالمين. عارف لما تيجي ماشي على الصحراوي, مش في الطلعه اللي هي بتخش بتطلع كوبري تخش شمال على طريق وادي النطرون. كل ده واقف. الكوبري نفسه واقف والنازله كلها واقفه. الناس كانت, كان في زحمه, حاله زحام.
1: سببها ايه؟ طيب
2: الناس كلها مسافره. الخميس اللي فات كان
1: اجازه
2: رسميه ونص الشهر وخلصوا الامتحانات وكل حاجه, فالناس كانت عايزه تطلع بقى تشم نفس, عايزه تصيف. انا كنت راجعه من الساحل امبارح, بصيت على الطريق قلت على ايه اعمل كده. اقعد
1: زحمه جدا.
2: قعدت جيت النهارده.
1: والله
2: اوكي. الطريق عارف لما تبص على الجي بي اس كده وتلاقي احمر احمر احمر حادثه احمر
1: احمر طول الطريق ولا
2: حتت كتير جدا.
1: حتت كتير.
2: فعلى ايه؟ على ايه كل ده؟ وعلى ايه انزل الاقي نفسي واقفه على الطريق؟
1: لا وانت كمان عشان بترجعي بالمواصلات فالموضوع بيبقى صعب. انا عارف
2: متعب.
1: بنام في الميكروباص.
2: انت عارف كمان ظهري بيوجعني وبتاع, فالقعده الطويله دي متعبه. بس الجو كان من حر في الويكند هنا. كان في يوم
1: امبارح كان في تراب, مش هقول لك اكتر من كده.
2: هو عامه امبارح في الساحل كان في سحاب وكان بالليل برد. عارف لما
1: برد
2: تبقى كم... قاعد فتقوم تجيب اي حاجه تحطها عليك. كان كده.
1: اوكي,
2: وده بجد يعني. فعايز تقول ايه؟ حاسه ان في قلشه عايز تطلع. مش عارفه انت ماسكها. بس المفروض اقول امبارح هنا كان حر جدا, كانت درجه الحراره 42 حاجه كده.
1: اللي كان نار. خميس كان نار.
2: خميس صح.
1: كان نزار.
2: كان كارثي. عامه الرطوبه كانت عاليه جدا هناك. الجو كان حلو بس الرطوبه عاليه جدا.
1: عالية.
2: بس امبارح لا, امبارح كان برد.
1: انت بتنزلي البحر؟ طيب يعني بعد كل السفر.
2: بس
1: ده.
2: البحر الثلاث ايام اللي فاتوا كان عالي جدا جدا.
1: ايوه بس بتنزلي, مش لازم تخشي لحد جوه.
2: لا
1: يعني
2: لا
1: بتنزلي,
2: انت هتتشقلط من اول ما تنزل يعني. انت هتنزل من هنا مش تلحق.
1: اصلا
2: العلم اللي هو الاحمر كان في حتت كتيره ممنوع اصلا الناس تنزل.
1: اسود
2: قافلينه مفيش نزول. فكان في الموضوع ده
1: اللي تشاش بقى اللي
2: امبارح. امبارح كانوا قافلين نزول البحر.
1: اللي تشاش بقى كل
2: شويه جردل تشت تشت
1: تي اي اس اتش اي تي.
2: نبتدي الحلقه.
1: ما كل ده ما ابتدناش.
2: طيب هو عامه النهارده الجو الطف بكتير من الاسبوع اللي فات. درجه الحراره دلوقتي 33, النهارده بالليل هتكون 22, ولكن الجو هيحرر تاني من يوم الثلاث, هندخل في 36 و37. نسبه الرطوبه يا سيدي 37%, والهواء 15 كيلو في الساعه, ودي كده درجه الحراره. بكره هيبقى زي النهارده تقريبا, مفيش اي اختلاف قوي يعني. بس دي كده في السريع درجه الحراره. مجهز ايه للحلقه
1: النهارده؟ ان شاء الله هنعمل هنقول طريقه عمل الايس كريم.
2: الله, كلنا مستنيين الحلقه دي. كلنا مستنيينها.
1: مين كلكم؟
2: انا ومستمعين. انا ومصر. 015-5955-1006 facebook.com/nugumfm. طبعا احنا حابين نسلم عليكم, لو بتسمعونا يا ريت تبعتوا لنا دلوقتي. لو عندكم ابديتس مروريه قولوا لنا الطرق كده في السريع اخبارها ايه. وخلينا نطلع اول فاصل. تعالى نبتدي بسيلي وخده بندق.
1: وايه؟
2: حوده بندق.
1: حوده بندق.
2: ونرجع على طول. حب الحب. ونرجع على طول بعد الفاصل. خليكم معانا.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7494 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
3: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي لزاع الرسمي.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900
2: دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@nujum

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: دخلوك ازاي بس يعني اكيد دخلت في شنطه العربيه. طيب نسلم على الناس سريعا اللي بعت لنا على واتساب. حماده المصري مساء الفل، رقم الاخره 681. اليوم النهارده عيد ميلادي، ممكن اغنيه على ذوقكم. انا ما بعتش، كل ما بعت محدش يشوف الرساله. انا اسمي حبيبه واليوم هكمل 16 سنه. كل سنه وانت طيبه يا حبيبه وعقبال مليون سنه. وابله يارا هتغني لك اهي.
2: هابي بيرثدي تو يو. لا لا لا لا هابي بيرز. شفت على طول ازاي من غير
1: اسفين.
2: من غير اي مقدمات على طول.
1: بيتر من كندا مساء الفل عليكم. بيسلم عليه بيقول انا جيت مصر اجازه ولسه راجع من الساحل، اتبسطنا جدا، مبسوط اني بسمعكم. وانا في مصر بنفس التوقيت. يومكم جميل، يومك جميل يا بيتر. وحمد لله على السلامه.
2: ميرسي ميرسي.
1: وشيء يسعدنا والله ان انت بتسمعنا وحتى بتسمعنا
2: هناك وهنا.
1: كان بالظبط. عبد الهادي من الرياض مساء الجمال. في رقم الاخر 313 ده حد اللي هو ده محمد. بيقول ازيك يا استاذ مروان، يا ريت يا رب تخليها في الساحل على طول. هي المشكله ان هم بيمشوها من الساحل كمان، بتمشي مطروده من
2: مين اللي بعت المسج
1: ده؟ هو الشخص اللي بيحبك دايما. انا شايف ان انت تقعدي في البيت وتكملي بقى في المخبز بتاعك والحاجات دي.
2: تيم مروان يعني.
1: الشاذلي مساء الخير، مساء الجمال عليك، مساء الفل. بعد بيسلم علينا. السؤال ليكوا انتوا الاثنين، لو رجع بيك الزمن هتسعى تبقى مذيع ولا كان نفسك تبقى حاجه تانية؟ صديق البرنامج مصطفى عصام.
2: لا هبقى مذيع برضه بس مش مع مروان بقى. يعني كنت ساعتها بقى فقره ما ايه يلا نعمل برنامج يارا ومروان، كنت ضمن السؤال
1: ده. صوت يارا اللي انت سمعته ده.
2: مروان نو.
1: نجوان مساء الفل عليكي، بتقول هنكمل الشهر احتفال بعيد ميلادك، كل سنه طيب وسلم لي على ربنا. يخليك يا نجوان، انت طيبه.
2: القطر مشي وعدى وفات وراح محطه تانية. عيد ميلاد مروان. شايفه نجوان
1: بتتعامل، شايفه بتتعامل ازاي معاكي ومعايا.
2: قلنا له كل سنه وهو طيب.
1: تقعدي تقولي لي خد بالك منها يا مروان،
2: كبر حتى على الحاجات دي خلاص بقى خلاص.
1: ازيك يا مروان، ازيك يا يارا، مساء الروقان والفل والورد والياسمين. ده رقم الاخر 274 دي شوشو. مساء الفل عليك يا شوشو. انت ليه ما جاوبتش يا مروان؟ لا والله يعني عمري ما فكرت. لو انا ما كنتش مذيع كان ممكن ابقى، مش عارف، ما اعرفش يعني. في حاجات كتيرة بس ما مش عارف. بس هو الأكيد حتى لو رجع بيا الزمن برضو يارت مين دي كانت شغالة على خط
2: إنتاج الرأي. كان ممكن مثلا تبقى مدرس؟
1: لا مستحيل، لا صعب.
2: في بنك؟
1: كل إيدي على التدريس.
2: في بنك مثلا؟ في
1: ممكن حاجة هتبقى حاجة كده يعني. الشغل المانجيري
2: مانجيريال.
1: انا كأوبر مانجمنت
2: مانجيريال حته واحده.
1: انا ياما مسكت مصانع وشركات ومؤسسات كبيره.
2: محل بقاله صغير كده وتبقى تمام. يعني انا شايفه ان يعني انت محتاج تتعامل مع ناس بس في اطار بسيط.
1: شفت يا مصطفى اللي انا اقصده بقى؟
2: يعني اللي هو
1: كنت بشرح لكم ان يارا هي جايه هنا، يعني هي بتقضي وقت ظريف، احنا سامحين لها بمساحه برضو تقول كلمتين. اسمك ايه بالكامل؟
2: عربيه بطاطا.
1: اسمك ايه بالكامل؟
2: عربيه ادمامي.
1: كورن.
2: عربيه سوشي.
1: كورن. يا جماعه انت خدتي بالك الناس اللي بتشوي دوره في الشارع بقى شكل الدوره اختلف؟ ها؟
2: لا ما شفتش خالص ولا عربيه بتشوي
1: دوره. لا دلوقتي بقوا جايبين فرن بالغاز، ما بقاش الفحم. الناس بتهوي بقى فرن غاز كده مربع صغير. وجنبيه انبوبه، انبوبه غاز.
2: اوكي.
1: وبيشوي الذره على النار مش على فحم.
2: يعني بقى ماشي.
1: والذره بقوا بيجيبوها باكت سيلد.
2: اوكي تكنولوجيا.
1: هي يعني حاجه كول قوي قوي قوي.
2: طيب ماشي، ما هو علشان يعني خلاص هم مع تقدم الوقت هنسيب الفحم. ونبقى في بالغاز.
1: انت بتقولي اي كلام.
2: لا بس انت هتلاقي طعمه مش نفس الحاجه
1: اكيد طبعا.
2: باكت اللي هو ايه؟ فاكيوم باك، فاكيوم سيل.
1: لا يعني في اطباق اللي هي الفل دي ومعمول له سيلينج كده بالبلاستيك راب.
2: طب حلو ده. نظر.
1: لا يعني كان زمان بيبقى عند الراجل في
2: بيدولك بالورقه بتاعته كده يلفها لك وخد يا حبيبي كل الدوره.
1: ممكن بيعمل معاك كده. ها ويدوكي فلوس يحط لك في قلب البتاع فلوس عشان انا فاكر. مساء حد من تبعك اهو. مساء الفل على مديرتنا واستاذ مروان، وحشتوني كتير. نسيت يارا تقولي لا قالت دي زينب قالت البق بتاع ما حدش يكلم حد والكلام ده. مساء الخير يارا مروان مروان منورين كالعاده ربنا يخليك. ده مايكل تسلم يا مايكل.
2: مساء الفل يا مايكل.
1: اتفرجوا كل اتفرجوا اكل الاسبوع ده بس وطي الصوت. مش هو بعت لنا فيديو عامل اكل واضح انه طبخ حاجه بس يعني
2: مش هل هذا نفس الشخص اللي بعت لنا الكباب والكفته الاسبوع اللي فات؟
1: مش عارف. مساء الخير. لامار بتسلم عليكم. مساء الفل عليكي يا لامار. بتسلم عليا انا وانت.
2: هاي لامار.
1: في كمان خالد ميكس. انا مهندس ولو كنت مش مهندس كنت هبقى دكتور بيطري. انت يا مارو كنت تنفع مهندس واكيد
2: مهندس
1: اكيد ومدير مهندسين. ربنا يخليك يخلوه تسلم.
2: لا يا خالد ما كانش ينفع. ما ينفعش اي حاجه فيها شطاره
1: ربنا يسلمك
2: او او او مذاكره وذكاء عالي ما ينفعش بس.
1: اسلام مساء الخير عليكم. احسن حاجه بعملها اني بتمرن وانا بسمعكم. والله يا ربنا يخليك يا اسلام. بيقولك ايوه انا اللي هو
2: كان بعد الكفته حسيت
1: مساء الخير. محمود عليوة من الدمام. مساء الفل عليك يا محمود. شيري كمان بعت احلى مساء عليكم. مساء الفل عليك يا شيري.
2: كويس مسجز كتير النهارده.
1: الناس الباقي بقى كله العادي اللي هو كل مره
2: مشوار. حاضر بعد بكره امشي الساعه 7.
1: ايه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
2: بص يا مروان انا صاحيه بدري جدا علشان الحق اجيب من هناك.
1: لا مش هتشيلينا همك.
2: اروح اودي الحاجات وارجع على هنا على زايد بتاع. فمشي ماشي حالك عشان امشي لك حالك. ماشي 015-5955-1006 facebook.com/نجومفهم. لسه طيب معانا. لسه معانا اخبار ممكن نرجع بيها بعد شويه. ايه رايك دلوقتي نسمع اغنيه جديده لتامر حسني بنت مين ونرجع على طول بعديها؟
1: يلا
2: بينا نسمعها ونرجع على طول.
3: جديد نجوم اف ام تامر حسني بنت مين اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062206. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل علاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
3: إيه الفرحة اللي على وشك دي؟ عارف أنا بعتت لك ها؟ نفس الكلمتين بتوع كل مرة، وأكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو انت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على اي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى انت في الامان. قافش سكتك، ما انت كاوتش عربيتك. لينج لونج.
4: رقم الضريبي 331-212-633.
5: في ليلة استثنائية، كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026، دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.
6: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: خلي نجوم FM على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب قبل يعني قبل ما تروح للمسجز ممكن اقول خبر سريع؟
2: يلا
1: يعني سبق من بدري بس ايه هقول. بص يا سيدي، رمضان السنه الجايه ان شاء الله. عايز تعرف هيبقى امتى؟
2: يلا
1: معاد شهر رمضان 2027. الحسابات الفلكيه بتكشف اول ايامه فلكيا خلاص. طبعا ناس كتير بت

0: يعني بتستنى وبتعد الأيام وهي منتظرة شهر رمضان الكريم. فرمضان 1448 هجريا وفقا للحسابات الفلكية هيكون يوم الاثنين 8 فبراير 2027, يعني 6 شهور من دلوقتي. انا حاسه ان احنا لسه مخلصين رمضان
1: لسه لفترانين من كام يوم
0: انا فاكره يعني فاهم. فهو 6 شهور من دلوقتي هيكون 8 فبراير, يعني في اول فبراير خالص. كمان الحسابات الفلكيه كشفت ان عيد الفطر العام 2027 هيكون يوم الاربعاء 10 مارس.
1: بس نورتينا الحبة الصغيرين دول
0: حبيبي. هو احنا بس احنا مش رمضان اللي فات مش كان ابتدى في شهر 3؟
1: لا يا رمضان اللي
0: مش فات. هو كل سنه بيرجع 11 يوم. طيب ب 8 فبراير وابتدى في فبراير
1: اعتقد في اخر فبراير.
0: مش عارفه ليه فاكر ان هو ابتدى في اول 3.
1: لا اعتقد انه كان في اخر فبراير يمكن. مش فاكر.
0: ماشي 8 فبراير.
1: محمود عليوه بيسلم علينا بيقول زحمة جدا في الدمام فعلا, طريق الملك فهد كان زحمة, كنت محتاج حاجة لبهاء سلطان اهو لسه لاعبين حالا يا ترى لبهاء سلطان. حمادة المصري بعت مسج برضو جو مديرتك والكلام ده مش هنقراها. في مين تاني؟ مساء العنب احلى مروان واجمل يارا, احنا راجعين في الطريق بالمسي على تيتي وتاليا وليان.
0: مساء الفل عليهم.
1: ده دكتور سامح الرقم اللي اخره 765. انا عارفه يارا مشوش عليك, المفروض يشغلوا لها جهاز تشويش.
0: ده تيم مروان طبعا.
1: خالص ولا تيم ولا اي حاجه, الناس بتقول اللي حساه. اللهم بلغنا شهر رمضان وبلغنا الايام المباركه. ده الرقم الاخر 279. محمد صلاح عزام مساء الفل بيقول متابعكم من حلقه كل حلقه من سقاره. انا محمد صلاح عزام بتاع الاكل, عايزين نشوف الحاجه اللي عملها. بس كده
0: ورينا. طيب حاجه عن الثانويه العامه بقى.
1: يلا
0: اوائل الثانويه العامه 2026 امتى هيعلنوا قائمة المتفوقين بنتيجة الثانوية. بتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تجهيز نتيجة الثانوية العامة للسنة دي, وبينتظر طبعا الطلاب قائمة أوائل الثانوية العامة. الوزارة هتعلن قائمة الأوائل في نفس ميعاد إعلان النتيجة خلال الأيام اللي جاية. طبعا الطلاب كلها بتستنى ظهور نتيجة الثانوية وبتعمل الكنترولات على إنهاء التصحيح والمراجعة والتجميع بشكل كامل, حيث من المقرر أن تعلن خلال أيام قليلة. طب ليه ما قالوش اليوم؟ كم يوم يعني؟ عايز أعرف اليوم. أكيد مثلا كل اللي بيبقوا مستنيين النتائج دول قاعدين على
1: بيبقوا قاعدين على أعصابهم طبعا. حاجة صعبة. يعني حاجة صعبة لأنه أنت خلاص بقى أنت بتنتقلي من مرحلة لمرحلة. أنت من مدرسة ودروس لجامعة وتنسيق وتدخلي جامعة إيه يعني.
0: بس مش الثانوية بيبقى لسه في سنين أولى وثانية وثالثة؟
1: يعني
0: أولى ثانوي ثانية ثانوي؟
1: لا دي الثانوية العامة اللي هي آخر سنة.
0: خلصوا
1: حاجة. مدرسة كده خلاص.
0: طب أنا عندي سؤال معلش عشان أنا ما بفهمش قوي في موضوع الثانويه.
1: بس
0: الاوائل بيعملوا ايه يعني؟ هم بيستنوا الاوائل, فالاوائل اعلنوا الاوائل
1: يعلنوا الاوائل الاول.
0: الاوائل بقى التايتل ده بيعمل ايه؟
1: ولا حاجة. هو أوكي. أول الثانوية العامة عنده طبعا اختيارات عديدة في كل التنسيق, بيبقى تنسيق مرحلة أولى. بيبقى عنده بقى يختار أي كلية هو عايزها, اللي عايز يدخل هندسة, اللي عايز يدخل طب, اللي عايز يدخل سياسة اقتصاد, اللي عايز يدخل صيدلة, يعني أيا كان بقى.
0: أوكي. أنت يعني كنت إيه؟
1: أنا كنت أدبي.
0: يعني مش ثانوية؟
1: لا ثانوية عامة. بس كنت في كان بس طبعًا. على أيامي كانت أدبي وعلمي.
0: أوكي.
1: بس كده.
0: كنت
1: بعديها بقى الموضوع تطور بقى في علمي علوم وعلمي رياضة ومش عارف إيه يعني.
0: كنت قريب من الأوائل؟
1: لا لا خالص.
0: بعيد خالص.
1: أنا جبت 70
0: أواخر.
1: بس إحنا كانت الثانوية العامة اللي على أيامنا كانتش فيها بقى التحسين والكلام ده.
0: أوكي.
1: نجحتي سقطتي.
0: أيوه بس مجموعة
1: إن شاء الله تكوني شلتي مادة هتعيدي السنة كلها على كل المواد.
0: بجد؟
1: امال دلوقتي
0: ايه؟
1: لا دلوقتي انا مش متابع دلوقتي ايه, بس لحد من فتره كان ممكن تبقي ناجحه في كله ومثلا ساقطه في مادتين. تعيدي السنه على المادتين تحسني مجموعك, او جبتي مجموع مش عاجبك قوي فالسنه اللي بعدها كانت ثانويه عامه بقى ابتدوا يسموها سنتين. انا ما اعرفش احنا دلوقتي وصلنا لحد فين, مش متابع الصراحه. بس وجدوا لها بقى حلول كتير. انا كانت على ايامي ممكن تبقي مثلا جايبه 90% وساقطه مثلا جغرافيا مثلا
0: وجايب
1: 90%. عادي ما انت مقفله الباقي بقى او يعني نمرك عاليه بقى. تعيدي السنه كلها بكل المواد.
0: اوكي. لا مش لذيذه دي.
1: خالص خالص. والناس بقى كانت بتسقط مثلا احصاء statistics يعني.
0: وكان في برضو الاوائل وكده.
1: وكان كل حاجة كل حاجة.
0: انت ليك رقم في الترتيب بتاع الناس ولا؟
1: لا لا لا لا بقولكش جاي في 70%.
0: الحمد لله
1: 19 مليون 901 على الجمهورية.
0: دور الايام وتبقى قاعد قدامي هنا.
1: بقى على الاقل اتعلمت تعليم عالي.
0: يعني حد ذاته انجاز بالنسبة لك.
1: انا اتعلمت تعليم عالي برضو. انت اعتقد معهد ايه؟ بريد تقريبا.
0: يعني حقيقي انت حظك حلو.
1: ان ايه؟
0: ان انت موجود معايا يعني.
1: ده هي الترابيزه بتجمعنا ان شاء الله نكسرها.
0: اخبارنا موجود على نجومه في ام.نت تقدروا تشوفوها في اي وقت، وكمان تقدروا تبعتوا لنا 015-5955-1006. عايز تقول حاجه قبل ما اطلع فاصل؟
1: اتفضل.
0: في نشره اخبار بعد شويه صغيره ونرجع لكم على طول بعديها، خليكم معانا.
2: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجيه للشراء والبيع، خصوصا ان حركه سعر الذهب سريعه وممكن تاثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانيه شهريه للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومه من ذهب من مركز تجاره السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878. احجز دورك في الفرع وانجز وقتك من خلال الاهلي موبايل. احجز ميعادك، سجل بياناتك، اختار الخدمه، اختار الفرع. تقدر تختار من أقرب 10 فروع أو اكتب اسم الفرع مباشرة، اختار اليوم والتوقيت. تم الحجز بنجاح، وأول ما توصل الفرع ما تنساش تعمل تسجيل وصول.
3: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
4: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
5: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
6: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور. رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح، سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 تابعونا على x.com/nugumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية.
2: مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.
1: استشهاد وإصابة 9 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي على مركبة وسط قطاع غزة.
2: الخطوط الجوية الكويتية فيما تم تداوله بشأن إلغاء رحلتها.
1: رئيس الوزراء يتابع ملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي ويؤكد الحرص على ضمان كفاءة التشغيل لتلك المحطات.
2: مدبول يتابع الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.
1: وزير التعليم العالي يوجه بسرعة انتهاء أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد.
2: وزير الصناعة يتفقد 4 مصانع بالإسماعيلية ويؤكد دعم الصناعات الغذائية والهندسية والملابس الجاهزة.
1: وزير النقل يتفقد محطة قطارات صعيد مصر لمتابعة انتظام تشغيل منظومة السكك الحديدية.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن برنامج تأهيل الشركات الحكومية للطرح بالبورصة يعزز الحوكمة ويوسع قاعدة الملكية.
1: الصحة تعلن تقديم 8,400,000 خدمة مجانية ل 3,400,000 مواطن عبر 4,790 قافلة طبية خلال عام.
2: المصري عمر حسام يحصد المركز 9 عالميا في بطولة العالم للتجديف تحت 23 عاما.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

0: ajena, cuenta ajena.
1: خلصتي؟
0: احنا ابتدينا الساعة 8 والأخيرة. أخيرة مع مروان.
1: أخيرة. طيب خلينا
0: نبدأ. معاك خبر.
1: خبر عن المنتخب. حسام حسن بيضع خطة للنزول بمعدل أعمار لاعبي منتخب مصر قبل مونديال 2030.
0: أوكي.
1: حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بدأ يحضر من دلوقتي المنتخب عشان يشارك في كأس العالم 2030، وأول خطوة حاططها قدامه هي تقليل متوسط أعمار لاعبي المنتخب عشان يبني فريق يقدر يكمل لسنين جاية.
0: أوكي.
1: العميد مش ناوي يعمل تغيير مرة واحدة، أكد أنه هيطبق خطته بالتدريج، خصوصا أن المنتخب قدامه تصفيات أمم إفريقيا 2027 و28 عشان يحافظ على قوام الفريق في نفس الوقت اللي بيدخل فيه عناصر شابة من غير ما يحصل أي هزة في الفريق. دلوقتي متوسط عمر لعيب المنتخب حوالي 29 سنة، وده رقم شايف حسام حسن كبير بالنسبة لبطولة كأس العالم 2030 واللي فاضل عليها 4 سنين. عشان كده الجهاز الفني بيتابع مجموعة من المواهب الشابة، منهم أقطاي عبد الله وأحمد كباكا من الأهلي، محمود أوكا حرس الجناح حرس الحدود، خالد عوض ظهير بيراميدز، يحيى زكريا ظهير غزل المحلة، حامد عبد الله لاعب إمبي، وكمان في متابعة مستمرة للاعبي منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي والمحترفين ومزدوجي الجنسية. منتخب مصر يدخل معسكر مغلق يوم 20 سبتمبر استعدادا لمباراتي أنغولا وجنوب السودان في بداية مشوار تصفيات كأس أمم أفريقيا.
0: هو احنا عندنا ماتش مع برازيل او حاجه كده، اي حاجه من الفرق دي؟
1: لا
0: الفتره اللي جايه.
1: لا ما هو دول الماتشين اهو لسه بنقول.
0: أيوة
1: انجولا
0: وجنوب السودان. حاجه ثانيه يعني؟
1: لا
0: حاجه من اللي هو الفرق دي يعني؟
1: لا لا لا ما اعتقدش. يعني دايما التصفيات اصلا مش محتاجه تلعبي فرق من من من مدارس مختلفه، لان التصفيات تصفيات افريقيا.
0: لا لا انا مش بتكلم على
1: المباراه الوديه يعني.
0: ما
1: لا ما على حد علمي. لا
0: اوكي
1: احنا لعبنا البرازيل في قبل ما نبدا كاس العالم. بس
0: أيوة.
1: دي كانت مباراه وديه لما سافرنا امريكا، لما المنتخب سافر امريكا.
0: انا فاكره انت قلت حاجه.
1: دي كانت مباراه وديه لعبنا فيها البرازيل. بس
0: فاكره انت كنت قلت حاجه. مش بركز معاك قوي بس يعني فاهم.
1: أيوة. مش بركز عموما عشان بننسى الدواء. هناخد حبيتين بقى.
0: اخبرنا على النجومه في m.net. طيب احنا ممكن اللينك اللي جاي نرجع بقى نشوف شويه مسجز برضو، ولو عندكم ابديتس مروريه قولوا لنا برضو. لسه معانا اخبار هنرجع لكم بيها، بس احنا لازم نطلع فاصل دلوقتي. ايه رايك نسمع حمزه نمر ونرجع على طول بعديها؟ خليكم معانا.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-749 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: لينغلونج بلعات ما بياكلش كاوتش قافش سكته لينغلونج.
2: رقم الضريبي 330-212-633.
3: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شفتي وصلتينا لإيه؟
2: إيه بقى يا ترى؟
1: محمد صالح بيقول يا مروان أراهنك إن يارا قصدها على ماتش الأهلي وبرشلونة يوم 19 أغسطس في كامب نو. أنا هرشت الدماغ دي خلاص.
2: أيوه
1: احنا كنا بنتكلم على منتخب مصر.
2: قلت لك حد من دول، قلت لك يعني فريق مش اللي هو اللي هم هناك، عارف بعاد
1: بس
2: يعني المفروض انت بعد السنين دي كلها بتطلع معايا هوا من 2008 تكون عارف.
1: ما انا ما اعرفش انت مستمر على نفس الدورة ولا لا.
2: مين اللي بعت المسج
1: ده؟ محمد صلاح.
2: شكرا يا محمد بجد، شكرا ان انت فهمتني.
1: هو فهم الدماغ. فيرا مساء الفل بيقول عايز اعرف ممكن اتواصل ازاي مع اسامه منير ازاي واحكي له مشكلتي.
2: بعت له وقت الهواء على رقم
1: او هديك نمره يارا ويارا توصل لاسامه. يعني 01
2: وقت الهواء على الواتساب او على التليفون بتاعنا 38350022.
1: في حد تاني بعد بيقول لك اهو الرقم الاخر 473. عبد الخالق، عبد الخالق جبر بيقول دي تقصد ماتش الاهلي وبرشلونه للعلم بس.
2: هو ده يا جماعه. والله انا عاجبني ان انتوا فاهمين والله.
1: اهو بقيه الفريق بتاعك. استاذ مينا بعت مساء الفل بيسلم علينا مديرته هو. وانت طيب يا سيدي ربنا يخليك.
2: طب الماتش ده بمناسبه ايه اصلا؟
1: ودي ماتش ودي.
2: طيب شفت يعني انا كنت قلت لك شويه تشطيش حاجات انت اللي ما جاتش معاك خالص يعني.
1: نورتيني الحبه الصغيرين. طيب مينا بقى بيقول ايه؟ بصراحة انا على ايامي كنت في ثانوية عامة في 2010 وكانت سنتين وكنت ادبي والمجموع الكلي بتاعي كان 73.5% يعني عكس دلوقتي. بس بصراحة موضة اللي كانوا بيجيبوا 101% واكتر دي غريبة، ما شفتش حد في العالم بتحصل له الا عندنا وبس. وعموما ربنا يوفقك ويفرح طلابنا اللي نتائجهم قربت ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل الناس اللي كانت ثانوية عامة. بتجيب لنفسك الكلام. خالد حسن مساء الفل عليك يا خالد. بيقول هي الهندسه محتاجاه وانا شايف انه مستحمل كتير. ده بيتكلم عليا انا لما كنت بقيت مذيع. بيقول احيانا الاوائل بيبقى ليهم منح من جامعات، مش هنقول اسم الجامعه بس
2: على سؤال انه الاوائل ايه اللي بي
1: وبيسال سؤال وجيه قوي بيقول هي يارا وقفت عند اعداديه ولا ايه؟
2: لا انا عملت اي جي، انا عملت اي جي وما كنتش في مصر، ما كنتش اتخرجت في مدرسه بره مصر.
1: سمحوا لها في السجن انها تعمل تكمل تعليمها فكملت تعليمها.
2: دراستي كلها المدرسه كلها ما كانش في مصر. فما اعرفش
1: كانت فين يارا؟ في اسكندريه.
2: السويس.
1: يعني حتى القلش وحش، حتى قلشك وحش.
2: فعشان كده انا ما عنديش حقيقي ما عنديش علم عن الثانويه يعني. حتى الاي جي في مصر بيمشي برضو بطريقه مختلفه عن بره. فعشان كده بسال الحاجات بتاعه الثانويه الاوائل ايه اللي بيحصل بعديها، فاهم؟
1: اوكي
2: فاهم.
1: كومان بركه. بس كده.
2: طيب خبر بس حقيقة انا ما كنتش عارفه ان هم بيعملوا كده. الاتحاد الاوروبي بيمنع حرق الهدوم الجديده والشركات لازم تلاقي ليها حل. هقول لك ما هو بص عشان انا ما كنتش عارفه الموضوع ده. الاتحاد الاوروبي ابتدى رسميا يطبق قانون جديد من كام يوم وهو منع الشركات من اتلاف المنتجات الجديده اللي ما اتباعتش. يعني القرار في المرحله دلوقتي الحاليه بيشمل الشركات الكبيره وبيمنعوهم من ان هم يتخلصوا من اللبس، الاحذيه، الاكسسوارات، الكلام ده كله اللي لسه جديده وما اتباعتش. بدل ما تتحرق او تترمي الشركات بقت ملزمة انها تعيد استخدام المنتجات او تباعها بتخفيضات او تتبرع بيها او تصلحها وتعيد تدويرها. القانون ده هيتطبق على الشركات المتوسطة بداية من 2030 والشركات الصغيرة جدا هيستثنوها من القرار ده. الهدف في الخطوة دي ان هم يقللوا هدر ملايين القطع الجديدة كل سنة والحد من التلوث والانبعاثات الكربون الناتجة عن صناعة الازياء السريعة. الفكرة اصلا ان انت اللبس ما ينفعش تحرقه.
1: يعني ايه يتحرق؟ انا اول مرة اسمع دي.
2: بص يعني انا عارفة
1: بينزل في اوتلتس.
2: لا
1: بينزل
2: لا لا لا لا, لا, لا, لا مش كله. يعني انا كنت عارفة ان هم بيتخلصوا من الحاجات اللي ما بتتباعش بس ما كنتش عارفة انهم بيتخلصوا بيها ان هي تترمي او تتحرق. انا فاكرة ان هي بيعاد تدويرها.
1: سؤال ما بتتباعش عشان فيها مشكلة ولا ما بتتباعش عشان ما تباعتش؟
2: ما تباعتش. انت
1: طيب
2: عندك
1: بينزلوها. طيب خليني بس عشان افهم. عاده الاغلب الماركات او 90% ده اللي انا اعرفه اوتلتس
2: والحاجات دي
1: أوتلتس مش كله او مش كله. الحاجات اللي فيها ديفوهات يعني ساعات مثلا في حاجه فيها ديفو فبيحطوها في ستورز معينه يقول لك ده اللي فيه ديفو
2: ده بيحصل بس في شركات كبيره جدا ما بتعملش كده ترمي تتخلص منها
1: طب
2: ايه الوجهة النظر ايه الفكره ده في حاجات بتبقى معموله من جلد طبيعي وحاجات كده يعني في براند اعرفه
1: حرام حتى يعني دول للناس
2: كبير من الهاي اند بيعملوا كده انت عندك 50,000 اوبشن مبدئيا ريسايكل لو انت عايز تستفيد ان الحاجات دي ما تترميش بعيد وفلوسك ما تترميش ريسايكل يعاد تدويرها
1: تعملها تشاريتي او حاجات
2: تبرع بيها انت في كميه ناس مش لاقيه تلبس وتاكل وحاجات كده طب يا سيدي انت عندك زياده روح
1: تحرقها غريبه
2: بيعها بتخفيض جدا لناس تقدر ما كانتش تقدر تشتريها تقدر تشتريها ف هو الكوكب مش ناقص بس هي الفكره ان احنا نحرقها فاهم انت شفت اصلا الحرائق اللي بتحصل دلوقتي في اوروبا في اسبانيا وعند وفي حتت في فرنسا في حرائق وايلد فايرز
1: عشان الحر
2: عشان الحر حرائق مهوله يعني.
1: جربتي كان طلع ترند بسبب الحر ده الموضوع الفويل تلزقي فويل على الازاز
2: لا بس انت عارف ليه بيعملوها بره ومش في مصر
1: ليه عشان تعكس
2: انت
1: الحرارة.
2: عارف ليه الناس بتعاني في حته
1: عشان ما فيش تكييفات بره
2: لا مش بس كده بقى انا عرفت معلومه ما كنتش عارفاها ان البيوت هناك علشان الجو برد طول الوقت اغلبيه السنه وما فيش شمس البيوت معموله من ماتيريال معمول ان هو يحفظ الحراره في البيت عشان كده دايما هناك بعيدا عن البيوت فيها دفايات زي عارف زي مصر هنا ساعات تلاقي الحراره بتيجي تخش تتزنق برضو جوه البيت كده والحاجات دي هم بيعملوها بماتيريال ان هي بتخلي تحفظ الحراره في البيت عشان الجو دايما برد عندهم
1: اوكي
2: فاللي حاصل ان الدرجات الحراره القويه دي بعيدا عن ان هم كده كده ما عندهمش تكييف واللي يعني مدلع نفسه عنده مروحه ان كمان البيوت معموله في بيوت كتيره معموله من الماتيريال اللي بيحفظ الحراره في البيت
1: انت بتتكلمي على ارضيات وحوائط يعني
2: العماير نفسها يعني
1: بشعة بشعة بشعة حتى يا ربي لما مره كل 6 سنين نتكلم كلام بجد لازم تقولي حاجه تقفلنا كلنا يعني حتى الواتساب اهو قفل كله العماير بنتكلم على ايطاليا وفرنسا وتقولي العماير
2: بس
1: اما لو بنتكلم على كفره هرمز هتعملي تقولي ايه
2: يا ابني استنى اسمع بس انا بعلمك حاجات انا بقول لك كلام من دهب دلوقتي
1: كمان
2: من لؤلؤ لا انا قريت الموضوع ده او قريت الموضوع ده عشان كده تلاقي ناس كتيره بينزلوا الشارع لان البيوت حر جدا البيوت دافيه جدا
1: بس بغض النظر بقى عن الجزئيه دي الترند ده الفويل ده بقى كل الناس عماله اشوف فيديو بس وقتها دلوقتي ما بقاش هو ترندنج يعني
2: بيلزقوها
1: على الازاز عشان بيلزقوها من بره مش من جوه
2: هو انا مش فاكره كان من بره ولا من جوه بس هي لازم الناحيه اللي بتلمع
1: هي اللي ناحيه الشمس
2: هي اللي ناحيه اللي بره بتعكس الضوء وفي نفس الوقت بتعكس الحراره زي ما الفويل بتحطه
1: نفس فكره الضغط الاكل
2: الحراره
1: اللي بيلمع دايما بره
2: علشان يعكس الحراره والضوء بس
1: انا هنزلك ان شاء الله في فرن مندي تعرف لنا ايه اللي بيحصل وتقول لنا بقى
2: انا موافق
1: ماشي
2: اي حاجه بعيده عنك موافق
1: ربنا يسلمك
2: 015-595-1006 facebook.com/nogumafm ابعتوا لنا لو عايزين وقولوا لنا اخبار الابديتس المروريه ايه لو عايزين برضو وطبعا مروان هيجهز لنا خبر يرجع لنا بيه كده اللينك اللي جاي نسمع رامي صبري نرجع بعد الفاصل

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت ناردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: اصعب لحظتين اول ما دخلت بنورين كانت داخله المستشفى في مرحله خطر قوي. اللحظه الثانيه اثناء ما كانت ناردين بتعمل العمليه.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19. مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي لإذاعة الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012 2005 1000

0: نجمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام هو نجوم اف ام تي في.
1: كم مرة المايكات اشتغلت؟
2: كم مرة نبه؟ طيب هيثم حسن في إيطاليا، هل اللي يقترب نجم منتخب مصر من إنتر ميلان؟ هيثم حسن قلب السوشيال ميديا بعد ما ارتبط اسمه بالانتقال لإنتر ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي. اللاعب زود التكهنات

0: ونشر صورة مع وكيله أثناء وجوده في إيطاليا، وبعدها عمل إعادة نشر لصورة من حساب إنتر ميلان مكتوب عليها We keep on running، وده خلى ناس كتير تربط بين الزيارة وإمكانية انتقاله للفريق الإيطالي. هيثم حسن لفت الأنظار مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، وكان من أبرز نجوم الفراعنة، صنع هدف في مباراة الأرجنتين في دور الستاشر رغم الخسارة بنتيجة 2-3. تألقه في المونديال خلاه مطلوب من أكتر من نادي أوروبي، سلتك الاسكتلندي كلم مع يعني اتكلموا عليه أو اتكلموا معاه، وقدم عرض بحوالي 7 مليون جنيه استرليني لضمه من ريال أوفيدو، وكمان أولمبيك مارسيليا بيتابع الموقف. لحد دلوقتي مفيش اي اعلان رسمي عن وجهة هيثم حسن الجديدة، لكن كل المؤشرات بتقول ان الايام الجاية ممكن تشهد خطوة كبيرة في مشواره الاحترافي.
1: تفتكر؟
0: لعيب كويس طبعا، لفت النظر ويعني ولسه وخامة كويسة وسنه صغير، لا يعني طبعا يحترف بسهولة يعني.
1: طيب هروحنا بقى الخبر مختلف خالص. ظهور اول او سيظهر اول روبوت بشري الشكل في مدرسة في نيويورك. الذكاء الاصطناعي دخل المدارس بشكل جديد تماما في منطقة سالامانكا التعليمية في نيويورك. أعلنت أنها هتدخل روبوت بشري اسمه سالي للفصول الدراسية بداية من شهر سبتمبر، وده هيخليها من أوائل المناطق التعليمية في أمريكا اللي بتعتمد على روبوتات يعني شبه البني أدمين. روبوتة شبه البني أدمين في التعليم. حلو. الروبوت ده سعره حوالي 60,000 دولار، ويقعد ورا مكتب جوه الفصل علشان يساعد طلاب في دراسة الذكاء الاصطناعي والبرمجة والروبوتات. ورغم انه ما يقدرش يمشي لكنه شكله قريب جدا من الانسان بفضل الجلد السيليكون والشعر الطويل، وكمان بيقدر يقلد تعبيرات الوجه. وفي نفس الوقت في شركة صينية اعلنت بدء الانتاج الضخم الاول روبوت بشري كامل الحجم مخصص للمستهلكين العاديين مش للاستخدام الصناعي بس. يعني الروبوت الجديد ده بيعتمد على الاي اي عشان يحلل الصوت ونظرات العين وتعبيرات الوجه اثناء الكلام، وكمان يقدر يقلد حوالي 300 تعبير عاطفي مختلف، بالإضافة لجسم متغطي بطبقة سيليكون شبه الجلد بتاع الإنسان بشكل كبير. دريسون هتلاقي كل الناس قاعدة
0: الموضوع بقى
1: بشكل بني آدم في البيت. بس
0: هو خلاص يعني خلاص
1: يعني هو الروبوت عنده 300
0: دلوقتي. الموضوع مش فكرة بقى تشات جي بي تي ده فكرة أنهي برنامج منهم، في كذا حاجة، في كذا ابليكيشن.
1: بس اساسها الاي اي مش فارقة.
0: ايوه لا يعني كان زمان تستخدم اي اي ولا لا، دلوقتي تستخدم ايه في الاي اي.
1: الموضوع بقى مختلف كده. يعني بيقول لك الروبوت هيغطوه بالسيليكون شبه الجلد، وكمان عنده 300 تعبير عاطفي، ده انت ما عندكش خمسة يعني. فاهم يعني اللي هيبقى معبر عنك انت.
0: بس ده على اساس ايه؟ ده انت وشك حقيقة مفهوش حاجة، مش حاجة.
1: ده بوتكس.
0: انا على طول بضحك على كده،
1: ده من البوتكس.
0: انا الاكل بيقع في بقي وانا باكل. مفيش امل. على مول الحمد لله ان الحلقة خلصت لحد كده.
1: بعد ما كل الايام دي ما شفتنيش
0: كل الايام. بعد طول السنين دي
1: صدقت كده بسرعه. يا مروان
0: وقتنا انتهى ان شاء الله، وهنبقى معاكم بكره من الساعه 5 للساعه 7. يا راجل دي مروان قتل.
1: عايزين نشكركم كل اللي بعتوا لنا دقايق، وهتكون معاكم جيهان عبد الله، رجعت خلاص من الاجازه، وهتكون معاكم على الهوا بعد دقايق. يوم جميل عليكم، وهجيب لكم مروان ونشوفكم بكره ان شاء الله نفس الميعاد.
0: باي باي.
2: نجوم FM. اربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. اول حاجة، اتأكد من انك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايما من مواصفات المنتج زي انه مغلف في غلفنا الامن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. اخر حاجة، اتأكد من استلامة فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: نشاطك صناعي، زراعي، خدمي أو تجاري، الأهلي بيزنس بيقدم لك حلول تمويلية تساعدك تبدأ أو تكبر مشروعك، وبرامج دعم وخبرات وخدمات تساندك في كل خطوة. الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر، بخبرات تساعد مشروعك ينجح وخدمات ما تنتهيش. أسهل وأسرع من كده مفيش. مول مشروعك وكبر حلمك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم تسجيل ضريبي 203-462.
4: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالزيت. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتي وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
5: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
6: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
7: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم أفام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معي. نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
2: النقل تؤكد استمرار النشاط التشغيلي بمحطة ترانس كارجو بميناء السخنة واستقبال أول سفينتين.
1: مدبولي يتابع الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.
2: وزير التعليم العالي يوجه بسرعة انتهائي أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد.
1: وزير الصناعة يتفقد 4 مصانع بالإسماعيلية ويؤكد دعم الصناعات الغذائية والهندسية والملابس الجاهزة.
2: مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.
1: استشهاد وإصابة 9 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي على مركبة وسط قطاع غزة.
2: الخطوط الجوية الكويتية تنفي ما تم تداوله بشأن إلغاء رحلاتها.
1: الأكاديمية العسكرية تعلن فتح القبول لخريج الكليات التكنولوجية.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن برنامج تأهيل الشركات الحكومية للطرح بالبورصة يعزز الحوكمة ويوسع قاعدة الملكية.
1: الصحة تعلن تقديم 8,400,000 خدمة مجانية ل 3,400,000 مواطن عبر 4,790 قافلة طبية خلال عام.
2: المصري عمر حسام يحصد المركز 9 عالميا في بطولة العالم للتجديف تحت 23 عاما.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفهم ونجوم أفهم تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وكلكم كويسين وكل الناس رجعت من الأجازات، ووحشتوني جدا جدا جدا. معادنا دايما الساعة سبعة على الهواء، والحد الساعة تمانية هيكون معانا مزيكا وبس. النهاردة الحلقة فيها سبع أغنيات جداد بيشاركوا معانا وبينضموا معانا في البرنامج لأول مرة، بما أننا في من قلب داخل موسم الصيف وهو موسم المزيكا الأجمد والأول، فعلى طول بيكون معنا أغنيات جامدة جدا وأغنيات جديدة والحركة بتكون سريعة في البرنامج. فمهم جدا إحنا يوم بيوم كده نعرف أخبار الأغنية اللي انتوا حابينها النهاردة، أنهي أغنية حابينها النهاردة. ده سؤالنا ليكوا النهاردة، أنهي أغنية أكتر أغنية حابينها النهاردة. أحب أسمع صوتكم وأعرف اختياراتكم من خلال الواتساب على 015-5955-1006. أجازة كمان، كانوا يومين حلوين، خميس جمعة سبت عند ناس كتير، فبتمنى تكونوا استمتعتوا وبسطتوا وعملتوا حاجة أسعدتكم، حتى لو كانت ولا حاجة. لو كانت ولا حاجة فهي برضو إحساس دي ماريش حاجة، ده إحساس بيكون فيه سعادة برضو كبيرة جدا جدا. قولونا كانت أجازتكم عاملة إزاي، أجازة الولا حاجة ولا أجازة الحاجة، وده بنحب نعرفه منكم من خلال مشاركاتكم على الواتساب. يلا بينا، خلينا نبدأ بأول أغنية جديدة بتنضم لينا لأول مرة النهاردة في البرنامج في المركز السابع، كيوت للنجمة الذهبية نوال الصغبي.

انتي اول اغنيه بتشارك معانا النهارده في حلقتنا من على الهوا من اجمل 7 الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الاجازه بنقضيها في راس البر. تحياتي مين ما تنسوش تكتبوا بس الاسماء رقم اخره 705. انا رحمه عايزه اسمع اغنيه الهضبه حبيتك تابعينا. حاضر تحياتي ليك يا رحمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الناس بتسلم علينا. وفي فوت لعمرو دياب فقره 3-1 وده عمر وعمرو دياب مشارك معنا بقى في السباق فتابعنا علشان طبعا نسمع اغنيات الهضبه الجديده. بنكمل وبنسمع حلي حلي لحماقي جديد اجمد 7 رقم 6.

0: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. مستنيينكم في إديوجيت أرض المعارض يوم 28 و29 و30 يوليو، وفي الأسكندرية يوم 2 أغسطس في هيلتون جرين بلازا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.
1: في ليلة استثنائية كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حلقتنا النهارده فيها مجموعه من الاغنيات جداد كلهم احدث اصدارات لكل النجوم اللي بنحبهم واحدث اصدارات موسم الصيف 2026. المزيكا دائما بتحب الاجازات وبتحب الانطلاقه وبتحب الفرحه وبتحب يكون الانسان عنده وقت كده يستمتع وينبسط بالمزيكا اللي بيسمعها وبالاغنيه اللي حبيبها. فبنسالكوا كل يوم على الهوا مين نجم اليوم اللي بتحبوه ده علشان نجم فقر 3-1. احتمال تكونوا بتحبوا حد النهارده وامبارح لا او بكره لا، فاحنا مش عارفين. يعني الدنيا سنة الحياة والدنيا دايما متغيرة، علشان كده احنا ممكن تكون كمان الأذواق متغيرة عندكم، علشان كده احنا موجودين على الهواء عشان نعرف ذوقكم بيتغير في 24 ساعة ما بين مين ومين، بتتأرجح الكفة عند مين وبتروح بتتروح لمين وبتختفي من عند مين. مين نجمكم المفضل النهاردة اللي هيشارك معنا فقرة 3-1 لحد ما نتعرف على 7 أغنيات جداد هم اللي انضموا للحلقة النهاردة؟ رأيكم فيهم ايه بأمانة الأغنيات الجداد دول؟ شاركوا وابعتوا على 0-15-595-1006. سلامي كل المستمعين. فاطمة، أهلا وسهلا يا فاطمة، إزايك عاملة إيه؟ بتدي صوت لأغنية كيوت المشاركة معنا لنوال الزغبي، وطبعا الفان كلوب بيشارك معنا وبرحب بيه دايما ان انتوا بتتابعونا وبتشاركوا معنا، ودي حاجة بتسعدنا. أغنية من ألبوم تامر عاشور الجديد تدخل السباق أجمد 7 يا منار، حالا هتكون معنا أغنية لتامر عاشور ومشارك معنا فعلا في السباق النهاردة. تحياتي رقم آخره 414، مش عارفين مين صاحب أو صاحبة المسج اللطيفة دي. ياريت تكتبوا أسماءكو يا جماعة. أغنية فيك حاجة برضو مسج من غير اسم. في كمان مجموعة من المسجز التانية. 3-1 لرامي جمال. رامي جمال مشارك معنا في السباق. محمد ازيك، شكرا على المسج، وبيقول حلقة النهاردة أجدد 7 في أجمد 7. دي حقيقة النهاردة أجدد 7 في أجمد 7. شكرا على المشاركة. حسن تحياتي ليكي حسن من أسوان، وتحية كبيرة جدا لأهل أسوان اللي بحبهم أكيد من كل قلبي. أنا مالي بيك لرامي صبري رقم 5.

بنكمل مجموعة من الأغنيات الجداد، أجدد 7 أغنيات في أجمد 7 الساعة 7 النهاردة. حلقة بينضم فيها مجموعة كبيرة، أو كل حلقة أغنيات جديدة بتشارك لأول مرة، وبنحب إن أنتوا تشاركوا معنا من خلال الواتساب على 0155955106. صوتي لعمرو دياب، وأتمنى يكون موجود، وأتمنى فقرة 3-1 نانسي عجرم أو بهاء سلطان. دي أميرة، تحياتي يا أميرة. أنا عايزة أوجه تحية كبيرة للمار والأسماء والنادر، وتوصلوا بالسلامة الحسين وتتبسطوا في الحسين إن شاء الله. وبيختاروا معنا فضل شاكر النهاردة الفقرة 3-1 عشان خاطركم انتوا بس، يعني وبجد عشان خاطركم انتوا بس هيكون معنا فضل شاكر فقرة 3-1. وببعت لكم تحية كبيرة جدا، مبسوطة ان انتوا بتسمعوني. أسماء ولمار ونادر، توصلوا بالسلامة. فوت لكيوت لنوال الزغبي من نورة من السعودية. أنا سامعة عايز أسمع أغنية تامر عاشور و لولا البنات لعمرو دياب وفقرة 3-1 اللي منير. بينضم لينا فضل شاكر تاني من جديد، وبهاء سلطان من جديد، وفوت لكيوت من جديد من ليبيا. وبنوصل لأغنية المركز الرابع معانا النهاردة، وهي انتهينا لرامي جمال، نسمعها وراجعين. فقرة 3-1 هتبدأ كمان دقيقتين بالظبط، استنوا متروحوش في أي مكان علشان تسمعوا نجمكم المفضل النهاردة مين والأغنيات الثلاثة.

طيب دي انتهينا لرامي جمال معنا في المركز الرابع. مجموعة بقى من المسجز. عايزة مكاني الصح لتامر عاشور. عم تابع برنامج نفسي أسمع أغنية مرة، أغنية مرة أكون طلبها مرة واحدة بس في كل السنين والأيام دي، ما فيش ولا أغنية مرة طلبتيها معقولة كده؟ ينفع كده؟ ينفع كده؟ لا، حابة أسمع أغنية الحب وبس لفضل شاكر. حاضر، نبدأ بالحب وبس ولا نعمل ايه؟ حب وبس. اهي يلا بينا نبدأ بيها فقرة 3 الواحد لفضل شاكر، الناس اللي اختاروا معنا فضل النهاردة. وليلي تحياتي لك يا ليلي، بشكرك على المسج. كتبنا ايه بقى؟ انتي لسه عمالة بتكتبي، ف تختاري معانا أغنية فيك حاجة. ماشي، تحياتي ليكي وشكرا على القلوب والحاجات الحلوة. خلونا نبدأ فقرة 3 الواحد اللي فضل شاكر والحب بس والأغنية. باقي معانا أغنيتين تانيين لفضل شاكر، إيه هما؟ فكروا في أسمائهم، يكونوا بس حاجة من الحاجات الجداد. في فوت القمر ديالي لفضل ده اللي مش فضل شاكر بقى. يا جماعة أنتوا بتتلخبطوا زي ما بين فضل شاكر ومحمد فضل شاكر، صح؟ في القمر ديالي ما بين محمد فضل شاكر وفضل وسعد المجرد. كل الناس دخلت على بعض، فلو عايزين قمر ديالي يعني ممكن تشارك برضو، كأن محمد وفضل هما الاثنين واحد. هما بصراحة صوتهم الاثنين واحد.

0: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا لو أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبري لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن مش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، السامي عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57 357.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل علاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري.

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

فين كمل اجمد 7 ساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ونشوف مجموعه من المسجز اللي جات لنا. بقى في حمايه تحياتي ليك، بشكرك على المسج حمائي طبعا رقم واحد، ومتمنى دايما ان انتوا تكتبوا اسمك ومسج من غير امضاء. مش عارفين مين بقى اللي بعت الحاجات الحلوه دي. الحمد لله على السلامه، شكرا ياسمين. فقره 3-1 النهارده لفضل شاكر، هي بتختار معانا اليسا المره الجايه ان شاء الله. برضو كان في فوت لشيرين، فضل شاكر من جديد اختاروا معانا اغاني لفضل شاكر، اغنيه لو على قلبي يا على الاغاني الحلوه. في ممكن تسلمي لي على رفيف؟ اكيد. هاي يا رفيف، بنسلم عليك يا رفيف، الاسم ده جميل انا بحبه، بس مش عارفين بقى مين برضو اللي بيسلم على رفيف. ففي صحاك الشوق اللي فضل شاكر، صحاك بالسين ولا بالصاد؟ انتوا لخبط يعني، انا بجد نسيت العربي ونسيت الانجليزي ونسيت كل من كتر ما بشوفه. انا شفت ثانويه عامه بالسين وشفت صحاك بالسين برضو، يعني بتالي صحاك هي مش بالسين. انا فبقيت ايه، خلاص بشوف حاجات بنغير فيها الحروف بحاجات جميلة. أغنية معقول فضل شاكر برضو من الأغنيات الرائعة. بعد سلامي الحلقة إسلام حبيبة قلب بابا ورحوب نور عيني، اوكي العيلة الجميلة اللطيفة دي. ونسمع حبيتك لعمرو دياب، هتسمعوها هي مشاركة معانا في البرنامج. واسماء الاء يا ريت اغنيتي حياة الروح، وبعديها لاختي اسماء، ومطلوب مننا برضو احلى رسمة. وحنين، ازيك يا حنين عاملة ايه؟ بسلم عليك يا حنين وشكرا على كلامك الحلو اللي انتي طالباه، وبهديلك احلى رسمة اللي بنسمعها دلوقتي في فقرة 3-1 لنجم فضل شاكر. النهاردة بقي معنا اغنية تالتة اخيرة لفضل شاكر. انهي اغنية اكتر اغنية تبعتوا عليها مسجز على الواتساب على 0155951006 هي اللي هتشارك معنا في الفقرة.

صحاك الشوق لفضل شاكر. هي الأغنية الثالثة والأخيرة في فقرة ثلاثة الواحد معانا النهاردة، وكانت حاجة بجد دمها خفيف قوي إن أنتوا تطلبوا أغنية القمر ديالي لمحمد فضل شاكر في فقرة فضل شاكر. ف على أساس إنه من نفس العيلة بتجيلنا المسج كده، على أساس إن هو من نفس العيلة ونفس الصوت ونفس كل حاجة ونفس الأغاني تقريبا. برحب بكل انضموا لنا من جديد، يا رب الفقرة تكون عجبتكم، الأغاني الجديدة عجبتكم في موسم الصيف الزحمة ده اللي مليان إصدارات ومليان أغنيات. بتعرفوا يعني تختاروا الأغنية الجيدة، بتعرفوا تختاروا الأغنية الحلوة، يعني قصدي الازدحام في الـ في الـ في الأغنيات أو في المطروحات الجديدة، ده شيء مفيد ولا شيء بيلخبطكم ولا شيء بيخليكم مش عارفين تركزوا مع مين ولا مين ولا مين؟ عرفتوا تركزوا قولوا لنا، عرفتوا تحبوا إيه قولوا لنا، إيه أكتر ألبوم أو أغنية حبيتوها؟ ده الهدف من إحنا موجودين معاكم كل يوم على الهواء في أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه معاكم جيهان عبد الله، لسه بنكمل، ورقم الواتساب 0515551006. لعشاق بقى تامر عاشور، يعني في كده مجموعة جزء كبير من المستمعين هم ألتراز وفانز ومحبيه وداعميه وكل حاجة لنجم تامر عاشور، أكيد نوجه له تحية. وإصداره الجديد، ألبومه الجديد، أكيد بنبارك له عليه وبنسمع مع بعض دلوقتي. بيشارك معانا بأغنية جديدة هي مراية الحب اللي مشاركة معانا دلوقتي، نسمعها معانا النهاردة. والنهاردة بنفكركم إن الأغنيات 7 جداد، فلأن الألبومات

مطروحة كتير في موسم الصيف عندنا يعني وفرة في الإنتاج، ففكروا بقى أني واحدة اللي هتكمل ممكن يعني ممكن ما تكملش معنا يومين ثلاثة وتمشي خلاص الأغنية، لو مش حلوة ما تكملش معنا وتمشي، عشان في أغنية تانية بتبعتوا لها فوتس فهي الأولى إن هي تستمر. فكروا كويس وبعتوا فوت، الفوت مهم جدا على الواتساب.

0: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى اسهل من اي وقت. سبائك ذهب من اول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبيه باوزان مختلفه تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ او تبيع في اي مكان في العالم وانت دايما مطمن لان الجوده سويسريه. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة نوال الزغبي كيوت.
2: هتقول
1: حمائي حلي حلي.
3: سوري سوري يا حبيبي سوري ده جمال لا يمكن انساه.
4: حلي حلي في عيوني حلي في وريدي جاي ويا سوري سوري.
1: خمسة رامي صبري انا مالي بيك.
5: انا مالي بيك مالي انشغالي بيك لانشغالي بيك.
1: اربعة رامي جمال انتهينا.
6: سيب ما تحاولش تاني كل شيء اسمه ونصيب.
1: تلاتة تامر عاشور مراية الحب.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بشكركم جدا على متابعتكم للبرنامج النهارده، والحلقه كان فيها 7 اغنيات جداده زي ما قلنا، وبتمنى الاغنيات تكون عجبتكم، وبتمنى انتم تشاركوا بالفوت علشان نشوف ايه الاغنيات اللي هتستمر معانا بقيه الاسبوع وبقيه الحلقات. شاركوا وابعتوا، وبشكركم على متابعتكم، ودقيقه تكون موجوده معاكم اي عبد العاطي، حلقه جديده من ديجا فيو، تابعوها من الساعه 8 لحد الساعه 10، واسيبكم مع حبيتك للهضبه رقم 1.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير التخطيط يؤكد أن إنهاء التسويات التاريخية يعزز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
1: النقل تؤكد استمرار النشاط التشغيلي بمحطة ترانس كارجو بميناء السخنة واستقبال أول سفينتين.
2: مدبول يتابع الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.
1: وزير التعليم العالي يوجه بسرعة انتهاء أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد.
2: وزير الصناعة يتفقد 4 مصانع بالإسماعيلية ويؤكد دعم الصناعات الغذائية والهندسية والملابس الجاهزة.
1: مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.
2: استشهاد وإصابة 9 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي على مركبة وسط قطاع غزة.
1: الخطوط الجوية الكويتية تنفي ما تم تداوله بشأن إلغاء رحلاتها.
2: الأكاديمية العسكرية تعلن فتح القبول لخريجي الكلية التكنولوجية.
1: وزير الاستثمار يؤكد أن برنامج تأهيل الشركات الحكومية للطرح بالبورصة يعزز الحوكمة ويوسع قاعدة الملكية.
2: الصحة تعلن تقديم 8,400,000 خدمة مجانية ل3,400,000 مواطن عبر 4,790 قافلة طبية خلال عام.
1: المصري عمر حسام يحصد المركز 9 عالميا في بطولة العالم للتجديف تحت 23 عاما.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جمعاتكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ويا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده من ديجافو زي كل يوم حد, بنتقابل من الساعه 8 للساعه 10 عشان بنعمل ايه على الهواء, بنحكي قصص قصيره على الهواء. النهارده بصراحه انا في حاجه كده عايزه اقولها اعتراف, يعني اعتراف كده ايه يعني دبل فيس كده في وشين للاعتراف. القصه دي يعني زي النكته دي جديده كده. القصه دي انا المفروض احكيها من اول ما ابتديت البرنامج. ليه بقى؟ لان لو مثلا زي ما دايما بنقول على تشيكوف كده ان هو يعني اصل القصص القصيره, وانه اي حد بيكتب في اي بلد بيتقال عليه على طول ده هو ده تشيكوف البلد. يعني الريموند كارفرد مثلا في امريكا يتقال ده هو ده تشيكوف امريكا, يعني الناس الاسامي اللي من عندها بيبتدي تاسيس الفكره كده. فانا بقى بصراحه المفروض كان في قصه لتشيكوف كده اقراها من زمان, لو اتكلمنا عنها كتير على الهواء على فكره, كانت قصه الرهان, وقلت لكم بس هي صعبه شويه في القرايه على الهواء. وكذلك بقى كان في قصه ثانيه المفروض برضو اقراها على الهواء, وعلى اعتبار يعني لو حد بيسمعنا لاول مره احنا بنقرا القصص وبنستخلص منها المورال بتاعها وبنتناقش فيه مع بعض. بس القصه بقى الثانيه دي لو حد كده ايه سمع السطر ده في سطور كده في عالم الفيسبوك, حتى مش هقول حتى في عالم الادب, بتتكرر. عارفين كده زي كلمه شغف او كده, في حاجات بتتكرر وتبقى طول الوقت بتسمعها. في قصه اسمها المعطف. المعطف دي هي البلطو يعني, وانا حتى في القصه طول الوقت هقول كلمه البلطو, اكيد مش هستخدم كلمه المعطف طويله يعني لو فضلت اقولها طول القصه. المعطف دي للاديب الروسي نيكولاي جوجول. الفكره بقى انه في جمله كده بتتقال انه جميع او مستخلص الادب الروسي كده خرج منين؟ خرج من معطف جوجول. يعني ان كل الناس اللي بتكتب دي هي خارجه من عبايه جوجول يعني. بس بقى بيتقال المعطف, الراجل سهل عليهم وعمل قصه اسمها المعطف, فبقى يتقال انه ايه الادب الروسي خرج من معطف جوجول. القصه دي بصراحه انا ليه بقى ما كنت شايفه ان انا مش عارفه اقراها ولا لا, لانها بصراحه هي قصه طبعا على وقتها هي مكتوبه في 1800 وحاجه, 1805 مثلا حاجه كده, لا مش 5, 1843, ما روحتش بعيد يعني, كلها زمن قديم جدا يعني. بس الفكره ان انا كل شويه اقول هي وقتها كانت سابقه في ان هو بيعرض حاله من حالات علاقه الانسان والمجتمع القاسي ومش عارفه ايه والكلام ده كله. ويمكن هو مشترك مع تشيكوف اللي هو طبعا يعتبر بقى زي تلميذ يعني, بس مشترك معاه في ايه, انه هما الاثنين عمرهم قصير وانتاجهم كبير جدا جدا. بس اللي خلاني كل شويه اتعطل عن قرايتها ان انا بشوفها هي بتتوصف انها فظيعه وانها خدت طرف الخيط لشكل كتابه معين, بس ان انا دايما بحس انها عادي يعني, ان هو اللي هيخرج منها هو مورال عادي. بس انا دايما بيشغل بالي حاجه, ان الانسان بيزداد تعقيد مع الزمن. يعني هو كل قصص تشيكوف هي قايمه على نفس الافكار تقريبا, الانسان وعلاقته بنفسه, وان الانسان ده كائن مسكين. دايما اقول لكم كده على كتابات تشيكوف ان الانسان كائن مسكين. عند جوجول بقى هنقول ان الانسان ايه, ان الانسان عنده مشكله مع المجتمع القاسي. فانا لما جيت قريت السطر ده كده وانا بشتغل على القصه قلت يا سلام, طب ما احنا اصلا عايشين في الدراما دي, عايشين ان احنا انسان بيتعامل مع مجتمع قاسي, فاحنا طرفين المعادله دي متحققه جدا في القصه. فقلت يلا بينا نقرا القصه على اعتبار برضو ان احنا خلاص, انا مش عارفه حاسه ان انا عايزه اقول كلمه ان احنا في اخر السنه, بس حاسه ان ده مش لايق, بس هو لايق في نفس الوقت يعني, انه خلاص احساسي انه في ناس بتتكلم على رمضان وعلى حاجات انه خلاص السنه قربت, ده خضضني شويتين. بس انا اعتقد من اوائل الناس اللي اتكلمت معاكم على فكره ضغط الزمن, نظريه ضغط الزمن دي, وان السنه بقت وحده قياس لاي حاجه ولا تعدي هوا كده, ما بقتش وحده قياس زي زمان تقول ده من سنه وتقولها وانت حاطط اعتبار, بقت تعدي كده يعني. فخلينا النهارده نقرا قصه نيكولاي جوجول, قصه المعطف, او خلينا نقول ان احنا هنسميها البلطو يعني, مش هنقول المعطف, هنقول البلطو طول ما احنا بنقولها. واعذروني في اعتراف تاني بقى, بطل القصه اسمه ايه بقى, اكاكيفيتش. انا مضطره اقول الاسم, انا عاده لما بتكون الاسامي صعبه زي ما انتم عارفين انا مقطعه البطاقه في الحته دي, لما بيكون الاسم صعب بسمي اي حد في روسيا ايفان, اي اعتمدت الاسم وبقيت اسمي اي حد في روسيا ايفان. بس هنا الاسم جزء من القصه يعني, جزء من القصه في بدايه كده لازم نتكلم على الاسم وعلاقته بطرف الخيط, فمش هعرف ان انا اغيره للاسف, فهفضل طول القصه بقول اكاكي. فلازم ايه بقى يعني, اي يمنعوا الضحك يعني, اي سخريه انا نفسي هتريق بعد ما اخلص, بس خلينا نخلص الاول. فنقرا القصه مع بعض, بس خلينا نسال سؤال واسع زي ما احنا متعودين, وبعد كده السؤال ده هنخرج منه بقى على موضوعات تانية كتير. السؤال هو سؤال بسيط جدا, وزي ما بقول دايما الاسئله بتكون اتسالت 100 مره, بس احنا بنسالها في سياق مختلف يعني. تعرفوا تقولوا ايه الفرق ما بين الطيبه والسذاجه؟ بصراحة ببساطة كده سؤال بسيط وسهل, وإجابته حتى اللي من أول درج سهلة, بس لو فكرت فيها هتلاقيها لا مش سهلة قوي يعني زي ما احنا فاكرين. بس خلينا كده نرش مية في الأول ونقول
الفرق ما بين الطيبة والسذاجة. جوه بقى لما هندخل بعض القصة هتلاقي لأن الموضوع أكبر من كده شويتين ثلاثة، أو الموضوع يستحمل حاجات أكتر من كده. كما جرت العادة بقول لكم من الأول سلموا نفسكم أنها قصة، إن هي فيها شيء من المبالغة، شيء من الغرائبية اللي هي كان بيتسم بيها أدب نيكولاي جوجول، يعني من الرمزية، كل دي حاجات موجودة في القصة. فخلينا نسمع رامي صبري ونرجع نقرأ القصة بتاعتنا النهاردة، وتكلموني على 3-8-3-5-0-22 أو تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم FM
2: بالياباني؟ ابيكي شي وان بالمصري؟ معاك في السكة.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: شوف بقى لما ايه، لما الضربات تجيلك من القريب مش الغريب. يعني صديق بعت يقول لي رمضان لسه فاضل له 6 شهور يا ايه. شوف بقى هي ممكن كانت تيجي من حد غريب لكن تيجي من القريب. فماشي، 6 شهور هيعدوا بسرعه على فكره، يعني ان شاء الله. يعني اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. بس انا عشان بقيت احس ان السنه كلها بقت تجري، يعني ما كنتش اتصور اصلا ان احنا اللي بنتكلم في انه خلاص داخلين في شهر 8. فمغضوضه يا اخي، مغضوضه، اديني مساحه اتخض. خلينا بقى نقرا القصه اللي معانا النهارده، واستحملوني في كميه اكاكي اللي هقولها، معلش انا اسفه جدا. وحقيقي حاولت لقيت لها 100 صرفه وكتبتها 100 طريقه، بس لقيت انه خلاص بقى ما عنديش حل غير ان انا اقولها كده، وانا ايه، وانا ونصيبي، انا وضميري يعني. فنسع بعض كده واحنا بنقرا القصه مع بعض. يلا بينا بقى نقرا قصه ايه، المعطف لنيكولاي جوجول الكاتب الروسي، ونشوف كده قد ايه هتحسسنا بالديجافو زي ما احنا متعودين. فيلا بينا. عارف لما في لحظه تسال نفسك، يعني هو ده كان ذنبي؟ دي كانت غلطتي؟ يعني كان المفروض أرد وزعق وخلي كل يعمل لي ألف حساب؟ وتلاقي نفسك بترد على نفسك بصوت واطي وتقول أنت ولا عمرك هتعرف تعمل كده، أنت زي ما بيتقال عنك غلبان، مسكين، مش طيب زي ما أنت فاكر. احتمال مش أكيد تكون دي الأفكار اللي كانت في دماغ بطل القصة أكاكي. بالمناسبة اسمه أكاكي أكاكيفيتش، ويمكن مهم تعرف اسمه ثنائي، لأنه تحس كده من هو لسه مولود والدته ما بذلتش مجهود أنه يكون مميز، خلت اسمه جزء من اسم والده أكاكي أكاكيفيتش. يجوز الإحساس بأنه عادي خالص كده، حتى اسمه مش بتاعه، يدوب مكمل اسم والده، وصله من هو صغير، وارد. هنشوف. أكاكي موظف في مصلحة حكومية، تقدر تقول كده إنك تعدي من جنبه ما تشوفوش، لا هيئته تلفت النظر ولا صوته يلفت الانتباه. إنسان عادي، عادي بكل المقاييس. ومع كده لو ركزت معاه 3 ثواني تلاقيه مركز، منهمك في شغله بشكل يصعب عليك أكتر ما تعجب بيه. تركيز من النوع اللي يحسسك إنه فيه وضع خطر ورانا حاجة فظيعة، والحال ده في كل الأيام. مفيش شيء مميز بيخليه منهمك، هو كده على طول. تبان تفصيلة كويسة، طب هو إيه العيب في كده؟ هو مش عيب، بس الفكرة إن شغلته كانت بسيطة لأبعد حد. كل دوره إنه يعيد كتابة الوثائق في كذا نسخة. وشيء إيجابي جدا في علاقة أكاكي بشغله إنه كان بيحبها جدا، وكان عنده علاقة قوية جدا مع الحروف، بيكتبها كأنه بيرسم. لا كان بيحس بملل ولا غضب من تكرار نفس الشيء كل يوم، لدرجة أنه كان بياخد معاه شغل البيت من غير ما حد يطلب منه ده أصلا. هو بيحب كده، يروح يشرب كوباية الشاي ويبدأ في النسخ من جديد، بروح راضية متقبلة مش طمعانة في أي حاجة. ومع كل الاجتهاد والإخلاص العجيب اللي كان عند أكاكي، اللي لو اتوزع على كل الموظفين زمايله يكفي ويفيض، كل ده ما خلهوش صاحب وضع مهم ولا محبوب حتى بين زمايله. تخيل، بالعكس أكاكي كان مادة للسخرية والتسلية عند بعضهم كمان. هزار دم وتقيل وكلام بقى بوزن وقافية على أكاكي عموما وعلى البلطو بتاعه خصوصا. البلطو اللي أكاكي ما بيقلعوش، يتكلموا عن كم الرقع اللي فيه وعن ريحته النفاذة، وبدأوا يألفوا حكايات بقى عنه، عن البلطو بتاعه، وان البلطو ده وراه حكاية، وانه يجوز يكون مخبي فيه كنز مثلا. كل ده كان بيحصل وأكاكي عنده هم تاني خالص، ان الشتاء داخل بتقله، ومشاكل زمايله مع البلطو ما كانتش هي مشاكله خالص. مشاكله إنه البلطو ما فيهوش مكان لرقعة جديدة، وإنه مع البرد الزيادة هيكون عنده أزمة، إن البلطو مش هيدفيه خالص ولا هيرحمه من البرد، وكمان موسم الشتاء هيزيد معاه التريقة من زمايله على البلطو. يبقى كده حكاية أكاكي بتتلخص في التالي: بيشتغل ويروح يشتغل تاني، والمشكلة الكبيرة اللي عنده والأزمة اللي شغلة باله إنه بيفكر في حل لمشكلة البلطو. بعد تفكير طويل لقى إنه ما قدموش غير حل واحد، إنه يروح للترزي أنطوان. دخل عليه وهو ماسك البلطو كأنه عيان ما يقوس من حالته، بس ما ينفعش يبين كده لأنطوان، عشان لو في حل لإنقاذ البلطو يتعمل على طول. وبمنتهى الهدوء والترجي طلب أكاكي إنه يصلح البلطو بأي طريقة. أنطوان ما نطقش، خد البلطو وبصله بعين كلها خبرة، قلب فيه يمين شمال وهز راسه بإعلان الرفض القاطع وقال: مستحيل يتصلح، لو عدت من عليه إبرة هيتحول لحتت، خدها من قصرها وقطعه أنت حتت وفصل واحد جديد. وقع الكلام على أكاكي طبعا كان قاتل، وكل محاولات التوسل لأنطوان الترزي بقت بالفشل. وأنطوان نهى الكلام وقال تكلفة البلطو الجديد اللي بحسبة بسيطة محتاجة التكلفة دي إن أكاكي لا يأكل ولا يشرب لمدة 3 شهور تقريبا. وخرج أكاكي من المحل وهو عنده لأول مرة في حياته هدف وحلم، إنه يجيب بلطو جديد، وإنه هيعمل خطة محكمة تخليه يوصل للهدف. ظاهريا الهدف بلطو، بس الموضوع أكبر من كده بكتير جدا عند أكاكي. البلطو مش بس هيحميه من البرد، لأ، هو هيحميه من التهكم والهزار والتريقة، وبكده الموضوع يستحق. يمنع نفسه بقى من أي حاجة كانت بتتعمل زيادة، زي إنه مثلا يقتصد جدا في الأكل، مفيش شرب شاي ولا شرب شمع ينور به البيت بالليل. خلاص، هو هدف واحد، البلطو الجديد. ومشيت الخطة بالظبط زي ما هو رسمها، وأول ما حوش الفلوس جري على محل أنطوان زي العيال، وهو بيتكلم بسرعة وبيختار القماش والطول والحزام والزراير وكل حاجة. وبصراحة أنطوان كمان كان متحمس جدا من فرط حماس أكاكي، وبدأت ساعات العمل ومعاد التسليم كمان 3 أيام. قرر أكاكي أنه هيستحمل فيهم كل وأي حاجة في سبيل البلطو الجديد، هزار، تريقة، ضغط شغل، جوع، سهر، كله يهون عشان البلطو. ويوم استلام البلطو أكاكي ما نامش، وقرر أنه يروح يستنى قدام محل أنطوان من الفجر. وأول ما فتح دخل أكاكي ولقى البلطو متعلق وخلصان، وقبل ما يلبسه حس لأول مرة في حياته بكلمة كان بيسمع عنها وعمره ما فهمها، عمره ما حس إنه في لحظة ممكن حاجة قدامه هتبقى ملكه تحسسه إنه هو شايف الكرامة. ولما قاس البلطو حس إنه راجل عنده كرامة، خرج للشارع وهو شايف الناس بعين تانية خالص، والأول مرة في حياته يحس إن الناس كمان بتبصله باحترام. لأ، مش بس بيبصوله، دول كمان بيسلموا عليه. وفورا طلع على الشغل، وكانت المفاجأة الأكبر، نظرة زمايله ليه كان كأنه أول مرة يشوفها، نظرة ما شافهاش قبل كده، ما شافهاش حتى هو بيشتغل بمنتهى الضمير طول عمره. وتصعيد بقى ردود الفعل من زمايله وصل إنهم قرروا يعملوا حفلة بمناسبة البلطو الجديد. وحصل فعلا، واحد من زمايله قال له: الحفلة عندي الليلة دي بقى، حفلة على شرف أكاكي والبلطو الجديد بتاعه. وطبعا حس إن هو واحد تاني، إنسان بيعيش لحظات ومشاعر أول مرة يحس بيها. وبالليل كان ماشي في الشارع في طريقه للحفلة، حاسس إنه إنسان بكل المعاني، إحساس أول مرة يعرفه. ولما وصل الحفلة لقى كل زمايله في انتظاره بيبصوله بإعجاب وانبهار، لا في تريقة ولا تهكم. قضى أجمل ساعات في حياته، وخرج من الحفلة وهو ندمان على كل الأيام اللي فيها ما خدش قرار إنه يعمل بلطو جديد. ولكن مفاجآت الدنيا مش دايماً زي ما احنا متوقعين. كان غريب إن الأمور تمشي بالقدر ده من الحلاوة والجمال، ضروري تحصل لقطة تغير مسار الأحداث. واللقطة كانت بالليل والناس نايمة والشوارع هادية وأكاكي ماشي لوحده في الشارع، وفجأة يظهر اتنين حرامية ومنتهى الهدوء يقولوا له من غير ولا كلمة هات البلطو، ومن غير ولا كلمة من أكاكي خدوا البلطو ومشيوا. في اللحظة دي كانت الصدمة أقوى بكتير من كل أفكار أكاكي، غير فكرة واحدة، إن اللي اتسرق مش البلطو، دي حياته كلها، نفسه هو شخصيا. مشي في الشارع باصص في الأرض من غير ولا كلمة، الدنيا بتمطر وقامت عاصفة بكل المعاني بقى. كان لابس خفيف جدا، خلاص البلطو اتسرق. روح البيت وكل أعراض الحمى بانت عليه، سخنية، عرق، رعشة، هلوسة، طول الليل بيحلم أحلام عجيبة، إنه قدر يخلي الحرامية ما ياخدوش البلطو، وإنه راح لأنطوان الخياط وطلب منه إنه يعمل له بلطو ويقدر يكشف الحرامية عن بعد. وفضل تعبان يوم ورا التاني لحد اليوم التالت. مات أكاكي. عشان ينهي كاتب القصة الحكاية وهو بيقول: خلت المدينة من أكاكي أكاكيفيتش، وكأنه ما كانش موجود أصلا، ولا كان ليه عزيز ولا حد غالي عنده، ولا هو محبوب من حد، ما عملش في حياته شيء استثنائي. لكنه في آخر أيامي، في آخر أيامه ده طعم سعادة، سعادة تقدر تقول عليها في صورة بلطو جديد. وبعد أيام ظهر كلام غريب جدا في المدينة، إن روح أكاكي ما زالت في المدينة، وناس بتحلف إنها شافته بجد، وهو بيظهر بالليل يقرب من الناس اللي لابسين بلطو وياخدوا منه، كأن روحه رجعت تاخد حقها ويخلي الناس تحس باللي هو حس بيه ويفهموا هم وصلوا لفين. وخلصت القصة. حط في اعتبار كل الحاجات، بأولها ان انا ما قلتش ولا مرة اكاكي غلط، الحمد لله، وقلتها ورا بعض، فده ده انجاز انا اشكر نفسي عليه، يعني كنت شايل هم اسمه جدا. بس خلينا طبعا الناس كمان اللي بتتابعنا من زمان هتبقى فاهمة الكتابة الروسي، يعني وفاهمة رمزية الكتابة اللي في التوقيت ده وفي عصر من قديم الازل، وازاي هو هنا قصد حاجات كتيرة قوي. القصة دي لو تدوروا وراها، لو تخشوا تقروا عنها، يعني هي قصة من الحاجات اللي بيتقرخ من عندها قبل وبعد، يعني تبدو ليه قصة لذيذة وبسيطة ما فيهاش حاجة خطيرة، بس هي لا، هي فيها أبعاد خطيرة جدا. وزي ما احنا متعودين القصص بتبان في ظاهرها انها عادية، بس انا ممكن اخد من أكاكي ده بقى طرف الخيط اللي نعرف نقيس عليه احنا، وهو ايه؟ احنا بنعمل ايه في الانسان الطيب؟ ازاي بنحول الطيب لشخص ممكن يبقى مش بس مضر لنفسه ومؤذي لنفسه، احنا بافعالنا فعلا دنيته اللي بتجرحنا، احنا اللي بنجرح نفسينا على راي حسن الاسمر كده، احنا ده اللي هو افعالنا احنا في بعض. هو أكاكي ده احنا عملنا ايه في الانسان الطيب؟ حولناه لانسان لقى نفسه كلها في قيمه البلطو، والانسان جرد نفسه من اي معنى سوى نظره الناس ليه، والانسان لما عاش مسالم كان بيفتكر بالمعنى المغفل اللي كتير مننا بنكون حاسينه يعني وفاهمينه، انك لما هتعامل الناس بطيبه هيعاملوك بطيبه. ودي فكرة أعتقد تستحق جدا المناقشة من ضمن أفكار كتير موجودة إيه فين موجودة في القصة. فخلينا نسأل تاني السؤال لحد ما نتكلم أكتر في المورال، يعني أو نتناقش أكتر في القصة، وهو إيه أنتوا شايفينه الفرق ما بين الفرق الجوهري كده ما بين السذاجة والطيبة؟ أنا بشوف بصراحة دايما برضو هفتح الكلام معاكم أنه الفرق دايما في الاستباحة، الإنسان المستباح هو إنسان فاهم الطيبة غلط. الطيبة مش معناها أنك تكون مستباح، الطيبة يعني ليها معاني تانية كتير، والطيبة أصلا محتاجة قوة يعني. فخلينا نسمع محمد حمائي ونرجع نعمل ايه، نتناقش في المورال مع بعض، وتكلموني على 3-8-35-022 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي يعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.

0: الانسان دايما يحب يتوصف ان هو طيب يعني، بس هي قصه كبيره يعني، قصه ابعد من ان انت لو هتاخد الطيبه خد على بعضها بقى وخليك قدها، لانها هي ليها ثمن وثمن كبير جدا. واعتقد من دواعي بقى السعاده والسرور ان احنا يكون معانا عز الدين من اسوان. عز طبعا من الناس بقالك كتير يا عز مش بتتكلم، وبقالك كتير مش ظاهر في حياتنا، واكيد مش وحشني لوحدي، وحش ناس كتير على الهواء. ازيك يا عز؟
1: ربنا يخليك يا رب.
0: انت فين بقالك كتير يا عز؟ مختفي.
1: والله انا موجود والله.
0: يعني بقالك حبه كده، ما بقالنا شويه كتير كمان ما اتكلمناش.
1: صح فعلا.
0: انت كويس؟ انت صوتك في حاجه؟
1: لا تمام.
0: انت تمام؟
1: حد يسمع الاستاذ اي عبد العاطي؟
0: يا سلام، الله يخليك والله يا عز. دايما كده انت
1: عبك حقنا يعني.
0: انت عارف يا عز، انا هقول لك تفصيله ممكن تبان شخصيه، بس هي حاجه من الحاجات المؤثره جدا. انت بتكلمني من قبل ما والدي يتوفى، فانا والدي يعرفك، فدي حاجة من الحاجات اللي دايما بتحسسني تجاهك، دي حقيقة. فأنا بشكرك جدا يعني، دايما كان بيسمعك وانت بتتكلم معايا، فأشكرك يا عز. دايما كلامك جميل وطيب زي كل أهل أسوان كده. الله يخليك.
1: هو في مكان جميل.
0: الله يخليك.
1: عشان يعني جابك لينا بصراحة.
0: الله يخليك يا عز، شكرا ليك جدا. قول لي بقى انت.
1: عايز أقول لك، أنا عايز أقول لك بس يعني حاجة صغيرة قبل ما نبدأ.
0: اتفضل.
1: عارفة في آية بعد 50 سنة مثلا من دلوقتي؟
0: أيوة.
1: قال ان كان في واحده اسمها سيده آية عبد العاطي كانت بتعمل برنامج. عارفه احنا لما نتكلم مثلا عن سيده نجا وابراهيم.
0: بص بقولك حاجه، اقولك حاجه، انا بشكرك. انا عارفه والله كلام يعني، انا بس عشان انا الكلام ده بيوترني، وانا بشكرك. انا عارفه مشاعرك تجاهي حقيقي وده واصل لي يعني، بس بشكرك جدا، واتمنى اكون اهل للكلام ده واكون قده. انا بشكرك جدا يا عز والله. لا بس لا، عشان لا. انت قديم وعارف ان انا الحاجات دي، عارف اللي هو عارف كده جواهر لما كان بكح لما يتقال كلام حلو يعني، فانا بتاثر جدا. فقول لي يعني، قول لي بقى، خلينا نتكلم عن اكاكي اكاكوفيتش. وانا مبسوطه قوي اني عارفه اقول الاسم صح يعني، قعدت اتمرن عليه وانا بشتغل. هي الاسامي الروسي. انا عايز اقول لك يعني الحمد لله ان القصص دي عدت ال 100 سنه او اكتر، لان انا لو في ورثه كانوا مش هيسكتوا لي، لان انا كل الناس اللي في روسيا بقول الاسامي غلط، فالحمد لله. قول لي بقى.
1: انا عايز اعرف بس انت خدتي قد ايه عشان تحفظي الاسم؟
0: انا قعدت اكرره كتير، وقعدت قبل الهوا والله، وانا قبل الهوا عمال اقول اكاكي اكاكوفيتش اكاكي ايرينا اروفيتش، اللي هي كانت في فيلم الرهينه كده. فقول لي بقى، معاك المايك، قول لي بقى علاقتك ايه بفكره الطيبه والسذاجه كازدواجيه كده، كحاجه احنا دايما ايه خلطين ما بينهم، ورأيك في القصة، رأيك في أكاكي ده يعني، هو منين لفين، هو شخص غلطته كانت فين يعني؟
1: طيب، هي بالنسبة أول حاجة بالنسبة للطيبة والسذاجة يعني، خلينا بس نفصل ما بين الحاجتين دول. دي أول حاجة مبدئيا كده. الطيبة إن أنا أكون بني آدم كويس مع اللي حواليا، بني آدم لساني حلو، بني آدم لساني كويس، بني آدم غير مستباح. هنا بقى الشعرة بقى، غير مستباح. أنا مش بني آدم مستباح، أنا ما حدش هيقدر ياخد حقي، ما حدش هيقدر إن أنا ياخد حاجة غصب عني، ما حدش مثلا هيقدر إن هو يعني بالبلد كده أو بالطريقة بتاعتنا يدوس لي على طرف.
0: طب تفتكر يعني إنه إن إحنا يعني الشخص بيعرف يعمل ده، هي حاجة محتاجة منه شغل انه يوصل ان محدش يدوس له على طرف، ولا هي حاجة ممكن تبقى كده فينا في بنائنا الداخلي كده ان الناس تطلع كده يعني، الواحد بيدفع ثمن لحد ما يبقى كده، ولا ايه رأيك يعني؟
1: مكتسبة. مكتسبة في رأيي ان هي مكتسبة. تمام. ان هي دي حاجة
0: محتاجة مجهود يعني
1: شوية شوية عشان خاطر الناس يعني. بصي انا مش بني ادم وحش. ماشي،
0: فاهمه،
1: بس انا مش بني ادم، بس انا مش بني ادم ساذج. يعني انا كويس وممكن اعمل لاي حد اي حاجه بقدر استطاعتي، وممكن يعني اللي عايز حاجه اخدمه بيها اوكي، ما عنديش مشكله خالص. لكن ان انت مثلا تيجي علي او تدوس علي، ممكن اسكت مره اتنين، لكن مش هقدر اسكت العمر كله.
0: انا هقول لك حاجه، في مره حد من الاصدقاء كده كنا بنتناقش في فكره الطيبه والسذاجه دي من فتره طويله، وقال لي حاجه استدعيتها دلوقتي وانت بتقول كلامك ده. قال لي الفيصل في الاهانه، فانا حسيت ده فيصل بعيد قوي يعني. قال لي الفيصل ان انا ممكن ابقى طيب وكل حاجه، بس لو حصلت، لو الموضوع وصل للاهانه، فده كده معناه ان انا لا، ده كده بيتم بقى التجاوز معايا. انا حاسه ان ما بينهم في مساحه يعني. هو لا، ما هو يبقى هو بعيد قوي، الاهانه دي مستوى بعيد، ان انا حد يهين دي حاجه بعيد. فاهم قصدي؟ انت فاهم اقصد ايه يعني؟ انه لا، في مساحه.
1: بالظبط، فاهم كمان، لاني انا لسه من شويه كنت

0: كنت بجلس على الفيسبوك تمام، فبجلس في الريل، فطبعا جاي قدام مين العظيم محمد صبحي. فبيقول اختلفوا بس بلاش الإهانة.
1: ايوه طبعا
0: اختلفوا بس بلاش الإهانة.
1: فهميك
0: انت بتتكلم على الإهانة يعني، لان فعلا الإهانة صح، الإهانة بتسيب جرح حتى لو عد كمليون سنة.
1: ايوه صح، دي حقيقة. بس أنا فاهمك جدا كمان يا عز، عشان عارفة إن أنت من الأشخاص يعني من خبرتي ميك معاك على الهوا، إنه أنت من الناس اللي أنا واثقة إن هي ما وصلتش إنها تبقى عاملة حدود غير بعد شوية، لأن في ناس بتاخد وقت لحد ما تعرف تعمل حدود يعني، عشان بطبيعة الزمن وإن الزمن مش لايق مع الناس اللي بيكون قلبها مرهف يعني، للأسف يعني لازم بناخد خبطات كتير لحد ما نبقى الشخوص اللي إحنا عليها دلوقتي.
0: احنا عايزين نبقى عليها
1: بالظبط. في كتاب حلو قوي
0: الزمن عايزنا
1: اضطرنا نبقى عليها. صح، اشكرك، هي ده التوصيف الادق
0: بالظبط، اللي الزمن عايزنا نبقى هو الزمن عايزنا كده. مش عايزنا ان احنا يعني بقى ايه الناس اللي هم البيور بقى اللي هم نازلين السما دول. لا
1: هو صح، هو اصلا ده حتى مش مطلوب في البني ادم ان هو يكون كده، مش مطلوب منك تكون ملائكي النزعه يعني، مطلوب منك تكون انسان بتحتمل الكويس والوحش وكل الحاجات، وان احنا نغلط احيانا، وان يعني كل التجارب الانسانيه الطبيعيه نمر بيها في حياتنا عادي. فهماك يا عز، ودايما كده انت ايه؟
0: عارفه يا استاذ ايه برضو نقطه برضو عايز اقول لك عليها برضو افتكرتها دلوقتي، في يعني في ناس كتير انا اعرفهم يقولوا لي يا عز احنا فاكرين بنفتكر يعني مثلا ان المكفوفين دول كل الناس طيبين.
1: ايوه
0: اقول لهم لا لا مش كل الناس طيبين. ليه المكفوفين دول ناس زي اي ناس؟
1: ايوه
0: منهم الطيب ومنهم الوحش، منهم اللي تربيته طلعته كويس، منهم اللي تربيته طلعته مثلا ابن السوق مثلا وينزل ويبيع ويشتري، في من جميع الاصناف.
1: ايوه فهمك طبعا، وانا سعيده انك انت كمان بتثير النقطه دي، عشان دايما في كده احنا خلقنا حساسيه زايده لحاجات احنا اللي عملناها يعني، عارف اللي هو ايه بالضبط. فرط التعاطف هو ده، مش ما اعتقدش ان حد مثال بيك، وانا واثقه في نضوجك وانت فاهم انا هقول ايه، انه احيانا التعاطف الزايد بيكون انت ما تحبوش اصلا يعني، اللي هو ده اللي نفي اثبات يعني، اللي هو انا عماله اكد لك ان انا معاك قوي وانت عايز ايه واقدر اشيل لك ايه واساعدك ازاي، ده ممكن يضايقك اكتر.
0: مش عايز كده، انا عايز اتعامل عادي
1: بالظبط.
0: انا ماشي يا سيدي اوكي، شويه تعاطف، احنا عايشين مع بعض في الدنيا دي بالتعاطف، ما فيش مشكله. بس ما يبقاش الموضوع زايد عن حده يعني. احنا لما درسنا في المجال بتاع التربيه الخاصه ان التدليل الزائد للطفل المعاق او الكثيف او اي ما يكون ده بيبوظه، ده بيخليه غير معتمد على نفسه.
1: أيوة.
0: اسف ان انا دخلت في
1: لا لا بالعكس، ده انت دايما ده النقطه دي. انت لو تفتكر ان انا في مره اوف اير قلت لك انا هستاذنك لو ينفع تقول لي تكنيك اللي انت فيه بتتعامل مع الرسائل، لان انا ده بالنسبه لي شيء مبهر يعني. انا اللي بشكرك يعني.
0: ربنا يكرمك يا استاذ، انت الاحسن.
1: انا بشكرك جدا يا عز، ودايما انت بصراحه يعني مش بس بتكون، انا واثقه ان اللي واصل لي من صوتك هو واصل لناس كتير يعني، ان انت في صدق وفي طيبه حقيقيه بقى، ما ينفعش بقى نحط معاها اي لبس يعني. اشكرك جدا.
0: وبالنسبه للقصه يعني خليني برضه اقول يعني حاجه سريعه كده، هو كان بيشتري احترام الناس على فكره.
1: صح.
0: بيشتري بلطو،
1: انت متخيل البؤس. طبعا
0: البلطو رمز.
1: صح،
0: البلطو رمز،
1: دي حقيقه. صح،
0: هو البلطو خلى الناس اتحولت يعني، زي اللي كان يعني ماسك مثلا، عشان انا بحب التقنيات والحاجات دي، زي اللي كان ماسك تليفون بزراير وماسك ايفون 18 برو ماكس يعني، اللي هو اللي هو الناس كلها تحولت
1: زي ميدالية العربيه وزي الحاجات اللي بتخلي ناس توديك في حته ثانيه. صح
0: بالظبط بالظبط. هو مش برضه بالمعنى
1: طبعا.
0: انا كنت حاسس على فكره ان الموضوع هيطلع كده يعني.
1: ايوه طبعا. وهو كمان عايزه بس اقول لك حاجه، يمكن انا اسفه اني بقطعك، بس الـ ادعوك ان انت تشوف يعني تقرا القصه كمان، لانه القصه فيها توصيفات اجمل ما يكون. طبعا كالعاده انا ما بعرفش اقول الحاجات بنصها لانها هتاخد وقت اكتر، بس القصه أكيد. فيها توصيفات أكيد. عظيمه، وبيوصف الشارع وبيوصف نظره الناس ليه بشكل بكتير جدا بكتير جدا يعني. فالقصة غاية في الجمال يعني، عشان كده بقولك هو اتقال انه الادب الروسي خرج من معطف جوجول. يعني انت متخيل وقع الكلمة اصلا؟ يعني القصة اللي تبدو لينا راجل اللي كان بيشتري بلطو، لا هي موضوع كبير يعني، غيرت في مسار الادب الروسي يعني. فقصة كبيرة.
0: بس اعذريني في السؤال في الآية برضو يعني، وانت برضو يعني استاذت في الحتة دي برضو.
1: الله يخليك يا رب.
0: الحاجات دي يعني موجودة اصلا ومتاحة ومترجمة
1: جدا. اي حاجة كمان عدى عليها زمن طويل هتلاقيها متاحة بنسخ مختلفة وفي حتت كتير ومشروعة جدا انك تقراها. كل حاجات تشيكوف مثلا، كل حاجات اندريا يعني، هتلاقي ناس كتير، الناس القديمة كل ده متاح، مش وصعب انك ومش صعب خالص انك توصله خالص
0: يعني. بي دي اف وكده
1: جدا بكل هتلاقيها بمليون طرح، هتلاقيها باشكال مختلفة. اعمل ده، اسمع مني واعمل ده.
0: لا بجد انا على فكرة انت اصلا يعني رجعتيني فعلا لحب القصة، واكتشفت فعلا يعني موضوع القصة القصيرة انا ما كنتش بركز فيه بصراحة.
1: لا ناخد بالنا بقى لو سمحت يا استاذ عز، عشان هسألك الاسبوع الجاي.
0: اوكي
1: ان شاء الله.
0: القصيرة ده عالم
1: بصراحة. اشكرك يا عز، وانا مبسوطة من حاجة، اسمح لي احس انها صح لو هي صح. انت كنت اصلا بتكلمني اوف اير، ما كنتش في افضل حالتك، بس انا حساك احسن شويه دلوقتي.
0: خلاص خدتيني للافضل خلاص.
1: ربنا يخليك يا عز، ان شاء الله دايما كده، ربنا ما يحرمناش من صوتك وتكلمنا دايما. شكرا جدا يا عز، مع الف سلامه. مع السلامه، خد بالك من نفسك.
0: شكرا.
1: مش عايز اي حاجه؟
0: ربنا يكرمك يا رب. شكرا خالص على الفضل الحلوه دي.
1: ربنا يخليك يا رب، مع السلامه.
0: سلام يا سيدي.
1: طبعا الناس اللي بتتابعنا من زمان عارفين ان عز معانا قديم من زمان، يعني من زمان قوي كمان يعني. وعايزه اقول نفس الكلام يا رب هبه تكون سامعانا. انا هبه برضو وحشتني قوي، مش عارفه هبه برضو الاسبوع اللي فات ما كانتش موجوده معانا، وده مأثر فيا جدا. ومدام نيره يعني، في ناس بسال عليها اهو بقالي فتره عشان انتوا وحشيني، بقالنا كتير ايه مش بنتواصل كده على الهوا ومش موجودين مع بعض. فيا ريت اي حد يعرف اي حد يكلم اي حد من الناس اللي انا قلت اسمائها يعني. احنا هنخرج لفاصل طويل شويه كده، نرجع بعد النشره عشان نكمل كلامنا ونتناقش بقى في المورال، لان المورال فيه تفاصيل لطيفه ممكن نتكلم فيها، ونتكلم عن كتاب حلو قوي اسمه وهم الطيبه برضو، عشان نعرف انه المساله فيها مساحه وهم، برضو فيها ان انت لو فاكر انك هتبيع بالطيبه وهتاخد المكسب زي ما انت فاكر، لا هو موضوع كبير جدا. فهنرجع امتى؟ بعد النشره.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
4: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
5: ايه ده؟
6: ما تبصريش انا

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مصر ترحب بإقرار أيرلندا قانون حظر استيراد سلع إسرائيل في الأراضي المحتلة.
2: وزير التخطيط يؤكد أن إنهاء التسويات التاريخية يعزز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي.
1: رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
2: النقل تؤكد استمرار النشاط التشغيلي بمحطة ترانس كارغو بميناء السخنة واستقبال أول سفينتين.
1: مدبول يتابع الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.
2: وزير التعليم العالي يواجه بسرعة انتهاء أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد.
1: وزير الصناعة تفقد 4 مصانع بالإسماعيلية ويؤكد دعم الصناعات الغذائية والهندسية والملابس الجاهزة.
2: الخطوط الجوية الكويتية تنفي ما تم تداوله بشأن إلغاء رحلتها.
1: الأكاديمية العسكرية تعلن فتح القبول لخريج الكليات التكنولوجية.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن برنامج تأهيل الشركات الحكومية للطرح بالبورصة يعزز الحوكمة ويوسع قاعدة الملكية.
1: الصحة تعلن تقديم 8,400,000 خدمة مجانية ل 3,400,000 مواطن عبر 4,790 قافلة طبية خلال عام.
2: استمرار الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.

لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعض نروح، انا مش عم جرب اطلع.

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد الغاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وبنكمل كلامنا انطلاقا من القصة اللي قريناها النهاردة, قصة المعطف لجوجول. القصة بصراحة اللي أنا مبسوطة كمان من ردود الأفعال, يعني إن ناس عايزة تقرأ القصة وبتسألني نلاقيها فين. وزي ما قلت العز كده في المكالمة, القصة متاحة وسهلة جدا, وأي قصة عدى عليها زمن هي خلاص قصة. لو قريتها في أي حتة ما تحسش بعذاب الضمير بقى أنها قصة ليها مش عارفة حقوق, لا لا لا خلاص, هي قصة بقت ملك للجميع يعني. فهي دلوقتي بسهولة جدا تقروها, وأنا أشجع جدا على قرايتها, لأن هي فيها كمية توصيفات وحاجات رمزية وعايزة أقول كمان, يمكن أنا لما بعمل ده بكون أمينة معاكم, يعني في حاجات أنا لما باخدها من القصة ما بطرحهاش, ببقى بقصد يعني, بحس أنها هتفتح لنا جبهات هتتوهنا وفي نفس الوقت تتقري أحلى, فبكون بعمل ده بأمانة وفي نفس الوقت مش بلوي دراع القصة, يعني مش بخلي القصة فقدت معناها ولا كلامها. أبسط دليل إن أنا خليته أكاكي واستحملت إن أنا أفضل أقوله طول ما أنا بقرأ القصة, فده في حد ذاته حاجة عظيمة. أنت فين يا مصطفى بقى؟ مصطفى أنت فين؟ هحاول أجمع القصة بعد النشرة. طب اتصرف, اعمل أي حاجة, أنت كويس؟ أنت بقالك برضو شوية كتير ما بتظهرش كده. في بقى مسج جميلة جدا, في حد كان كاتب مقولة الفنان نور الشريف ان في ناس أرق من الحياة على فكرة الطيبة. لو احنا الخلاصة كده من القصة او واحد من تفاصيل المورال في القصة, يعني فكرة انه تمن الطيبة ان الناس اللي بتبقى طيبة زيادة هي بتدفع تمن ده. ولو حد كمان عنده مواقف عايز يحكيها لنا عن الطيبة, انا بشوفها الطيبة منجية, يعني ده في طبعا في سياقها الصحي الجميل زي الصدق ما هو منجي كده, بس وان يكون الشخص عارف ان الطيبة دي مش معناها زي ما قلنا الاستباحة, ولا معناها خالص ان الانسان يبقى دايما بيسعى لارضاء الاخرين وانه هو شمعة تحترق من اجل الاخرين. يعني اكتشفنا ان ده مش شيء صح خالص, وانه مش مطلوب, وان ده شيء مش انساني, لانك في النهاية زي ما بيتقال كده اخرة مشوار العطاء الفظيع بيتقالك ما هو محدش قالك تعمل كده للأسف. يعني ده برضو من أصحاب القلوب القاسية زي الناس اللي تعبوا أكاكي كده في حياته يعني. فلو حد عنده موقف الطيبة فيه نجته من حاجات كتير, وإنه حتى لو ناس كتير اتهمته إن ده طيبة زي ده, بس هو في الآخر اكتشف إنه لأ, إن ده كان التصرف الأصح, فياريت جدا يشاركنا ويكلمنا على 3-8-3-5-0-22 أو يبعت لنا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006. المسج بقى اللي كان بيقول فيها إن نور الشريف كان بيقول الفنان الكبير طبعا ان في ناس ارق من الحياه, طبعا دي جمله عظيمه فعلا, في ناس ارق من الحياه. في مسج تانية من رقم اخره 36, مساء الخير استاذه ايه, انا مستمتع جدا بالقصه دي ونفسي فعلا اقراها. الطبيعه ايه, مين جراله ايه, مين الطيبة دي حاجة موجودة في نسيج الشعب المصري, بس في الناس دلوقتي بتفكر الإنسان الطيب الهادي إنسان ضعيف, ده بعكس ممكن يكون ده بالعكس, يعني إنه ممكن يكون إنسان ذكي جدا بس لازم يكون حرك كده وبيتحرك ابن سوق يعني عشان يعجب الناس. محمد أتفق معاك طبعا, وعشان كده احنا بس مسألة الطيبة دي يعني مسألة يؤخذ ويرد عليها, يعني هو جميل إن الإنسان يبقى طيب, بس احنا محتاجين احنا قبل ما نفهم ايه هو مفهوم الطيبة, هو طيب مين؟ الإنسان المتسامح السلس محب للآخرين معطاء, كل الصفات الحميدة هتلاقيها موجودة في توصيف الطيب. لكن احنا عندنا مشكلة ان احنا بنشوف انه طالما عمل كل الحاجات دي هو مش مسموح له انه في مرة ما يكونش كده, اللي هو ايه, ما انت خلاص اخدتنا على كده, او انت طول الوقت بتعمل كده, فمش ما ينفعش تعمل حاجة عكس كده. فلما بيتصرف تصرف تاني بنقوم قايلين له بقى الكلمة القاسية بقى بتاعت اللي هو انت ما كنتش كده, او انت اتغيرت, او انت ما كنتش بالقدر ده من الجمال, او ايه اللي حصل لك, او ايه اللي تعرضت لي, او الكلام اللي طول الوقت ايه بتحس ان انت بتنغزه كده, او بتأنب ضميره وتخليه يحس بجلد الذات ان هو اتغير في طبيعة معينة. هو ما اتغيرش ولا حاجة, هو بس فاق انه من حقه, انا رفعت المايك قوي حاسه انه كان نص وش, انه من حقه انه هو في لحظات يحس انه زي ما بيدي زي ما ياخد, لان احنا كتير برضو بصراحة, لان النفس البشرية أمارة بالسوء والانسان بطبيعته يمتلك من الضغينة كتير, يعني ان احنا كتير لما بنلاقي الناس طيبة زيادة عن اللزوم بيديك حتة صغيرة فتطلب كتير قوي, يعمل معاك حاجة بسيطة فتبقى انت شايف انه ايه, ما هو طول الوقت بيعمل, هو اكيد مش مهتم انه ياخد يعني قد ما هو بيعمل. فدي حاجة للأسف فينا احنا كبني ادمين. كان في برضو مسج تانية جميلة جدا, مش عارفة راحت فين, هدور عليها بعد ما نعمل ايه بقى. بعد ما نسمع الأغنية الجديدة بتاعت عمرو دياب اللي هي من أجمل الأغاني اللي عجباني بصراحة في الألبوم، يعني أغنية حبيتك، أغنية حلوة قوي يعني بصراحة ومتأثرة بيها كده وبسمعها كتير قوي يعني، وبالذات الحتة اللي بيقول فيها آسف لو كنت أنا خضيتك، دايما بحسها ينفع تتعمل بشكل كده آسف لو كنت أنا خضيتك. نسمعها مع بعض ونرجع نكمل كلامنا. لو عندكم مواقف مع طيبة ممكن جدا تحكوها لنا وتكلموني على 3835022.
3: اكسكلوسيف نجوم اف ام، عمرو دياب حبيتك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: النهارده يعني يوم جميل ليه بقى؟ عشان معانا يعني كل حبايبنا اللي هو ايه كمان. انا ما اعرفش، انا هسال دكتور كريم على طول اول ما اقول له الو. دكتور كريم بقى، دكتور كريم بقى اللي عرفنا يعني احنا يعني ده موضوع بقى. دكتور كريم ده فقره في حياتنا. ازيك يا دكتور كريم؟ عامل ايه؟ انا عندي سؤال، وحضرتك فين بتتكلم منين؟
3: انا في مصر دلوقتي.
2: الله، الحمد لله على السلامه.
3: الله،
2: انا اول ما لقيت الرقم مصر قلت يبقى خلاص بقى. اهلا بقى، اهلا اهلا بيك استاذ مصر. بقيت مصر.
3: انا بعتلك الاسبوع اللي فات كان عيد ميلاد تانية يا بنتي، وقلتلك ان انا لامم العيله وبنسمع البرنامج.
2: انا على فكره انا فاكره المسج، بس انا مش فاكره. انت انا قلت هتكونوا بره كلكم، سافرتوا كاسره بقى، خدت الاسره بقى.
3: لا كنا هنا.
2: لا كل سنه وهي طيبه. حقك عليا ان انا ما قلتلهاش اصلا كل سنه طيبه السنه الاسبوع اللي فات. حقك عليا.
3: هو اول ما انت دخلتي وقلتي تانية وبتاع، اول ما سمعنا كلمه تانية اصلا الشبكه عندنا باظت وما سمعناش انت قلتي.
2: طب خلاص الحمد لله، جت من عند ربنا لعلمك. انا قلت كل سنه وهي طيبه، انتوا اللي سمعتوش. ازيك يا دكتور كريم؟ عامل ايه؟
3: الحمد لله.
2: اطمن عليك، انت ايه اخبارك؟
3: كله تمام والله.
2: السفر ايه الدنيا؟ ايه الثمار بقى؟ جنيت ايه من السفر؟ تجربه السفر، احكي لنا عن تجربه السفر.
3: والله لا يعني هي طبعا بصي مفيش اي مجهود البني ادم بيبذله في حياته او اي تجربه ما بيستفدش منها حاجه، حتى لو تجربه قاسيه.
2: صح.
3: حتى لو بتجرب، حتى لو بعيد عن الاهل، طبعا في استفاده. طبعا طبعا يعني على اكتر من ناحيه يعني.
2: اصل كمان انا اعتقد حاجه انه دايما الدكاتره فكرة السفر دي فكرة مش رفاهية، يعني فكرة ضرورية. يعني فكرة ان انت تبقى، هقولك كلام اعذرني في جهلي واعذرني في انه هو مش مرتب، بس حضرتك هترتبه هتزيده علم. يعني انه دايما الدكتور لازم يبقى على دراية بالانسان في كل مكان.
3: طبعا.
2: بطبيعة الجسد في كل مكان يعني.
3: طبعا.
2: فعلا حقيقي كويس اللي انا قلته ده. ده انا قلتها كده حلو ده.
3: هو الطب واحد.
2: أيوه.
3: الطب هنا يعني في مصر زي في انجلترا زي في المانيا زي في اي حته، بس هي القصه كلها الابروتش.
2: صح.
3: الابروتش هو اللي بيختلف.
2: مظبوط.
3: دي هي هو يعتبر ده السيستم والنظام والابروتش المختلف ده هو وجه الاستفاده اللي اي دكتور بيساعده.
2: بس الصف يعني لما بقى التجربه بعد ما بيكون هناك بقى شكل التعامل ده، طبعا انت لما بتيجي بترجع مصر بقى بتحس ان انت بتقعد شويه عندك ايرور كده، مش ولا عادي
3: اتك على الزرار ارجع للسوفت وير المصري اللي
2: yeah.
3: انا اصلا مصر ام الدنيا. مصر ام الدنيا بجد والله.
2: صح. لا دي حقيقه، اتفق معاك طبعا.
3: الكلام والله ما كلام راديو.
2: طب انا هقول لك حاجه بقى، والله كنت لسه عند دكتوره عيون من فتره وقالت لي كلمه عبقريه. هي برضو كانت في اسبانيا وكانت بتعمل، يعني هي دكتوره كبيره جدا ومحد جميل يعني. فقالت لي قالت لي لعلمك احنا هنا دايما بنعرف نتصرف، هناك لو المكنه حصل لها حاجه كله بيهنج. يبان الكلام ده شوفونيه بقى وان احنا بنقول ان احنا فظاع، بس هي قالت لي المعلومه دي.
3: صح 100%. صح. يعني مش عارف انا قلت لك قبل كده انا السنه اللي فاتت زي دلوقتي زي من دول كده كنت تعبت وجالي ديسك هناك
2: وده بعد الشر يعني. عليك الف سلامه.
3: وانا دكتور في الان تشست اللي هي يعني تطور اقوى منظومه صحيه في العالم.
2: أيوه.
3: كنت معاه 6 شهور اعمل عمليات. جيت مصر عملت عمليه 3 ايام.
2: يا شوف ازاي.
3: لا مصر
2: هم
3: الدنيا طبعا.
2: لا انا مستوعبه جدا كلامك، بس للاسف بقى يعني ايه ربنا يسامح اللي خلى الكلام دايما كده يبان انه مستهلك، بس دي حقيقه يعني بشهاده اهل المجال يعني. فانا بشكرك جدا على الاضافه دي كمان.
3: دايما بياخد باله من الحاجات البسيطه دي لما تقعدي فتره مش available.
2: صح.
3: مش عارفه فيلم كاستاوي كده، شفت فيلم كاستاوي لما قعد يولع نار مش عارف يولع نار كده، لما رجع لقى في الولاعه عمل كده نار طلعت.
2: فاهمه قصدك ان دايما الحاجه لما صح بتكون متاحه وسهله، انت بتكون وانت في حاله التجريب. صح
3: بالظبط.
2: صح. انا فاهمه قصدك جدا. طب قول لي بقى الطيبه والسذاجه بقى، الموضوع ده بالنسبه لك اكيد هيكون موضوع يستحق المناقشه.
3: انا فاكر احنا اتكلمنا في حاجه شبه كده من فتره، وقلت لك ان انا زمان من كتر ما البني ادم كان يعني ساذج، مش هقول لك طيب ساذج، كان يعني يقعد يتصدر في المواقف واي حد يجي يقول له فلان مش عارف عمل معاه ايه يخش ويتخانق ويخسر ناس وبتاع، وبعد كده يكتشف ان هو لا انا ما كانش المفروض صح اعمل كده، خاصه اصلا ان هو في الاخر انت بتطلعي الطرف الوحش.
2: صح.
3: تفتكري لما انت تعملي كده دي طيبه ولا سذاجه؟ 100% سذاجه.
2: هو وقتها بتبقى انت لسه مش عارف الفرق، فبعد ما بتعمل بتكتشف بقى انها سذاجه.
3: بالظبط. هو البني ادم لازم، انا انا طول عمري اقول في شعره بين الطيبه والسذاجه.
2: صح،
3: في شعره، شعره صغيره جدا بين الطيبه والسذاجه، يعني مش كل حاجه الواحد يتصدر ويعمل فيها جدع ويعمل فيها، لا احيانا
2: انا اعتقد حاجه يا دكتور كريم، وانت قول لي برضو رايك، ان الشعره دي الفيصل فيها المردود، يعني انت لما بتعمل حاجه وتلاقي المردود ان في استباحه اكتر وان في عدم تقدير، هنا بتحس ان انت كنت ساذج الى حد ما. لكن المردود لما بتلاقيه طبيعي وكل الامور كده ماشيه يعني طبيعيه، بتحس ان لا كان تصرف طيب وتصرف هتساب عليه يعني. فبحس دايما المردود مهم جدا في اي تصرف انساني اصلا.
3: طبعا طبعا 100%. شو انت عارف، اقول لك على حاجه، ليا واحد صاحبي والله له مثل يعني عايز اقوله وعايز اشاركه ونفكر فيه كلنا كده.
2: اتفضل.
3: بيقول لي انا ممكن اشوف واحد بيغرق انط وراه في الميه حتى لو ما بعرفش اقوم عشان اطلعه، وممكن اشوف واحد تاني بيغرق هنزل بس لغايه لما رجل البنطلون لحد ركبتي كده تتبلز ومد ايدي طلع ما طلعش خلاص بقى عامل ايه.
2: ايوه.
3: وممكن اشوف واحد تاني ما نزلش الميه اصلا بس ادعيله بس يا رب الراجل ده ينجى. طب هل مثلا الراجل التاني ده ما كانش طيب فيه؟ لا خالص، هو القصه كلها المردود. انا
2: بالظبط
3: الشخص اللي بيجرأ ده يمثل لي ايه؟
2: صح.
3: انا مش بضرب المثل يعني على الغرق او كده،
2: انا فهمك جدا. بس يمكن كمان انا على عشان قلت نتناقش فيه مع بعض هتقول مثال، ان انا كمان المثال ده بالظبط انا اتفق معاه في نقطه بقى. انا ممكن انزل اجيب اللي عايز يطلع من الغرق، لكن امد ايدي للي عنده استعداد، بس هو ممكن ياخدني معاه يغرقني معاه، لكن مش هنزل اكتر من كده. يعني في ناس لو مدت لها ايدك هتغرقك بالظبط.
3: ده اكشن والله، ده حصل معايا فتره طويله جدا في حياتي.
2: ايوه.
3: انا تربيت بطريقه صعبه يعني.
2: صح، دفعت الثمن غالي يعني.
3: طريقه صعبه والله، صرت ناس كتير جدا انا هم يعني حاجات انا ماليش فيها اصلا، بس بيجي حد يستنجد بيكي، طب معلش ساعدني في القصه دي. وما اكثر الموضوع ده هو في عالم الطب والدكاتره، وتلاقي نفسك اتدارتي في حاجه وفي الاخر انت الخسران، انت خسرت كتير ومفيش مردود، يعني مفيش حتى ابريشيشن.
2: صح.
3: شكرا،
2: مفيش تقدير على فكره. هو المردود مقصود بيه التقدير زي ما انت بتقول، يعني فكره بس ان انا احس ان انا لما بتشوف نظره الحد انه مش عارف يقول لك ايه، ده في حد ذاته بيخليك ان انت خلاص مش عايز حاجه تاني. يعني ده بقى على فكره ده هو ده الشخص الطيب. يعني الطيب يبقى محتاج بس انه يحس باثر اللي هو عمله، مش محتاج يترد له اللي هو عمله. فرق كبير يعني.
3: بالظبط. فهي زي ما بقول لك كده، وطول عمري بقول والله هي شعره صغيره جدا بين الطيبه والسذاجه. بس الواحد كل مره بس يفكر هو الموقف اللي هيعمله ده هو تحت بند الطيبه.
2: أيوه.
3: ولا تحت بند السذاجه.
2: وهو اعتقد احنا توصلنا كده ان هي بتتقاس بان انت هيعود ال شكل المشهد في الاخر هيخلص ازاي. هيخلص ان انت هتمشي لوحدك كده في الطل والناس كلها هتبقى بتحتفل وسايباك، ويتقال ان انت لا وما تتمنشنش حتى ان انت عملت حاجه، حتى مجرد المنشن يعني، ولا ان انت هيبقى موقفك ازاي في السيتويشن. فانا فهمك جدا يا دكتور كريم. دكتور كريم، حضرتك متخيل ان احنا لحد النهارده لم نفصح عن التخصص؟ انت متخيل احنا فين؟ احنا عاملين سكور جامد، احنا معديين جامد.
3: هو تفتحيش احنا
2: لا مش هقول لا بقى لنا 4 سنين تقريبا.
3: احنا 4 سنين من ايام
2: بلديات، من ايام بلديات، من ايام الحلقه بتاعت البلديات. ايوه. فاحنا من وقتها ما قلناش. وعايز اقول لك بس حاجه، انا ليه بقى بقول لك كده وانت بتكلمني؟ المسجز قدامي هو دكتور كريم ده اللي احنا مش عارفين هو تخصص ايه. خلاص خليه كده. ايوه بالظبط فعلا. في مره حد من صحابي برضو كان بيسمعني وسامع حضرتك، وفضل يقول تخصصات كتير قوي وما قالش التخصص. حسيت انه لا ما شاء الله برضو الندره.
3: هل في حد يعني قال صح قبل كده؟
2: في حد من صحابي بس اوف اير قال صح، قالوا على طول. ده بقى ده ليه كشف مجانا، ده ليه كشف مجانا. بصراحه معاك حق جدا. شكرا يا دكتور كريم، دايما منورنا كده.
3: وصلت ناس ما تصور.
2: وانا كمان والله. وما تغيبش كده بقى، انت مسافر تاني قريب؟
3: انا في مصر يعني مثلا شهرين او 3 شهور.
2: طب معانا بقى 3 شهور دول لو سمحت،
3: على طول
2: هنديك كل اسبوع لو سمحت. متفقين؟ ماشي يا دكتور، ميرسي جدا لحضرتك، ميرسي جدا لذوقك، وربنا ما يحرمناش منك ابدا يا رب. ميرسي جدا، شكرا جدا، مع السلامه. باي باي. يا الايام بتعدي اهو، مستغربين بقول رمضان قرب، ده دكتور كريم بقى 4 سنين احنا مش عارفين هو تخصص ايه. مساء الخير يا استاذه ايه، انا متابع كل برامج حضرتك وشكرا، بستفيد جدا من اول مره اعرفك من اول مره اعرف ابعتك، لاني اغلب الوقت بكون سايق. بس في القصه دي لفت انتباهي حاجه، بطل القصه ان اغلبنا بيعمل زيه، ان ممكن يمنع او يقلل من الحاجات الاساسيه لحياته اليوميه عشان يشتري منظره قدام الناس في صوره لبس او خروجه او عربيه، في حين ان ممكن يتقابل مع ظروف تانية صعبة تاخد منه كل حاجة من غير ولا كلمة وتخليه مكشوف قدام الظروف الصعبة للحياة. أتمنى تقولي رسالتي يوسف من تكساس. يا سلام يا يوسف، ده أنا اللي بشكرك جدا على المتابعة يعني، وأنا كمان بتتابع على طول، شكرا جدا. أنا عايز أقولك أتفق معاك جدا، إحنا فعلا دي بقت آفة حياتنا، إن ناس كتيرة فعلا بتبذل مجهود غير طبيعي عشان تبقى إن وعشان تبقى شبه اللي بيجرى، وهي في حقيقة الأمر أبعد ما تكون إنها هي المشكلة في حاجة. وأعتقد اتكلمت في ده على الهوا كتير، اعمل اللي أنت عايزه بس بالليل وانت في الاوضه الضلمه انت بجد مبسوط؟ يعني هو بس ده السؤال، انت مبسوط بجد؟ لو مبسوط بجد وكويس بجد كده على راي الاغنيه فخلاص محدش عندك حاجه. انت مبسوط ومصاحب ناس شبهك مبسوطين وبتتقابلوا في المكان اللي الناس بتتبسط فيه وبتعملوا بقى حاجات وتكتبوا بوستات وتعملوا حاجات ان انتوا متضايقين ان الناس التانية بتضايقكوا، حلو ده قوي، ده كده كوميونتي انتوا كونتوه والدنيا لذيذه. مشكلتي مع الناس اللي عايزه تدخل الكوميونتي ده من غير ما تكون شبهه خالص، هي بس عايزه تبقى شبه اللي بيجرى. فده للاسف لو هم بالصادقين في ده بيبقى ثمنه مرعب مرعب حقيقي، وبيبقى ثمنه قاسي جدا عليهم، وبيبقى حاجه اعتقد صحابها يعني عندهم قصص كتير ليه علاقه بان هم بعد ما راحوا الحفره دي ما عرفوش يخرجوا. انا في مره كنت قلت لكم حتى على ان اعرف حد وكانت بتقولي انا بعمل كل حاجه عشان ابقى شبه الناس ومش عارفه يعني، فهو الإجابة في القطعة يعني، الإجابة إنه هي مش هتفضل مش عارفة يعني، هي دي الإجابة يعني. زيك يا آية، لما بنكون طيبين أو بنتعامل بتربيتنا الناس بتفتكر ده ضعف مين جراره إيه بقى لما بتكتبوا الكلام داخل في بعض بيبدأوا يحسوا إن وجودنا ومعاملتنا حق مكتسب، ولو غيرنا المعاملة دي بنبقى في دقيقة وحشين من غير ما يشوفوا ان التغيير ده بايديهم هم بالظبط، هم اللي دفعونا لكده، وان هم ما حافظوش على الحلو عشان كده شافوا الوحش اللي عمره ما بيطلع الا في الشديد القوي. للاسف بقى ما هي ايه التحدي اللي كلنا نفسنا نعمله، هو صعب، مش بقول بقى ولا استثني نفسي، لما بقول اي حاجة على الهواء انا مش بخرج نفسي منها، انا معاكم في اللي بقوله ده. العصاية اللي من النص دي حاجة صعبة قوي، ان الواحد يبقى حقيقي ماسك العصاية من النص وحقيقي يبقى بيحاول، مش طول الوقت هنعرف نمسكها بالنص، بس هو تحدي انك ازاي تمسكها من النص يعني. عشان كده في كتاب وهم الطيبة ده اللي هنتكلم عنه، هي بتتكلم ان في حلول، بس الحلول دايما بتاعت اللي هي 10 خطوات وثلاث حاجات والكلام ده كله، هي تبان سهلة. انا بحس انه الدنيا بتعلم بالتجربة، ودايما بقوله حتى المثال ده سمعته مني كتير، الانسان لازم يتلسع من الشوربة بتاعته مهما حكيت له عن قد ايه الشوربة سخنة، هو لازم يتلسع من الشوربة بتاعته. الشطارة بس ان اللسعة دي تبقى لسعة بسيطة، ما تبقاش علامة كبيرة تحتاج مننا بقى نروح مستشفيات وناخد خطوات ومش عارفة ايه، انها تبقى حاجة بسيطة يعني. مش كل مرة هتبقى حاجة بسيطة، ممكن مرة تبقى لسعة كبيرة ونقعد نتعالج منها شوية كتير، اللي هو الهدر الكبير اللي كنا بناخده في اول حياتنا. بعد كده بقى تبقى ايه، لسعات بسيطة بقى، تبقى حاجات بسيطة كده اللي هي بتعكس الاصل بتاعك، الاصل الطيب اللي جواك، اللي هو ايه، انا برضو لسه يا زكي، برضو يا زكي ما اتعلمتش، اللي هو الحاجات اللي بتحصل فجأة كده. لكن في الاغلب الواحد مش بيتعلم غير بان هو يبقى اتلسع بجد يعني، او ان هو يبقى عشت الفيلم بتاعك حقيقي، مهما اتحكالك عن الحاجات، مهما اتقالك خد حكمتي خد تجربتي خد نصيحتي، مهما اتقال. دي مثلا مش عايز اقول مشكلتي، بس دايما حواري مع اختي مثلا، في اولاد اختي اقول لها خليهم يعيشوا الفيلم بتاعهم، انه هم مهما قلنا لهم نصايح هم يجربوا طبعا تحت رقابه وتحت رعايه وتحت يعني ريد لاينز اكيد طبعا، كل بيت عنده شكل تربيته، بس في الاخر يعيشوا التجربه وهنشوف خلاص بقى، هم لما هيتعلموا هنيجي نتناقش. لكن لو فضلنا ننظر من على الكنبه ونقول لهم لا او ما ينفعش من الاول كده خالص، لا، هي الشطاره كده زي ما فؤاد المهندس قال، سك على بناتك بس تديهم المفتاح، يعني ان انت مراقب كل حاجه بس مدي مساحه التجربه، ما حدش هيتعلم غير بالتجربه يعني. ممكن نسمع تامر حسني الاغنيه الجديده ونرجع نكمل كلامنا، وتكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006، والشعره اللي ما بين الطيبه والسذاجه.

0: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
1: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
0: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
1: يكفيني إن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
0: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
2: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة بين الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: تابعونا على facebook.com/nobumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب، هو في اجابات كتير كده او ناس كتيره بتتكلم في فكره الفرق بين الطيبه والسذاجه. ففي مثلا مسج بخصوص سؤال ايه الفرق بين الطيبه والسذاجه. في رايي الطيبه انك تفضل تعمل الخير حتى لو الدنيا اتغيرت، لكن تكون فاهم مين يستحق ومين لا. اما السذاجه فهي انك تدي نفس الشخص، يا سلام على الجمال بقى، 1000 فرصه وتستغرب انه يوجعك بنفس الطريقه كل مره. يا عارفين تعريف الغباء، انك تتصرف نفس التصرف كذا مره وتنتظر نتائج مختلفه. صح طبعا. يعني الطيب بيتوجع لكن بيتعلم، اما الساذج بيتوجع ويفضل يكرر نفس الغلط. حلو قوي الكلام ده ان احنا نقوله كده في اخر الحلقه. يعني وعشان كده نفسي افضل شخص طيب، لكن مش لدرجه اني ابقى سهل الاستغلال. يا سلام، هو كل ده اصلا كمان محمد الجزائري. محمد، يعني انا سعيده بيك يا محمد. انت بتبص بقى، انت كل اسبوع بتفاجئني. مبسوطه جدا جدا كمان بان انت طارح المساله بالجمال ده. اشكرك جدا يا محمد، ويا رب كده دايما تفضل ايه، يعني بتبعت رسائل كل مره فيها الاثر الجميل علينا شخصيا كده. اشكرك.

الست دي بقى بتتكلم على فكرة ان انت الاجذوبة بتاعت ان انت اللي هي الجملة اللي احنا بنقولها في حياتنا, يعني ان انت لو فاكر انك عشان طيب الناس هتعاملك كويس, ده دي كدبة كبيرة, دي كدبة كبيرة لو عشت بيها انت انت الخسران تماما يعني. وبتقول ان في حاجة اسمها متلازمة الفتى الطيب, ان الناس اصلا تحب يتقال عنها انها طيبة وتحب انها حد لما يجيب سيرتها يتقال ده طيب. اي نعم احنا في هذا الزمن بقت لما نقول على حد طيب وشنا كده بيتأثر قوي ونقول يا ده غطا طيب ونحط معاه كلمة غلبان, كأن كلمة طيب وغلبان دي دايما بتبقى وصف كده لحد بائس يعني مسكين انت مش عارف ايه عايز تطبطب عليه وتديه حاجة في ايده كده وتخليه يقعد على جنب, يعني انسان ما ينفعش يعتد بيه. مرة حد من صحابي قال لي كلمة كده افتكرتها عشان بنتكلم على الطيبة, كنت بحكي له من فترة طويلة على حد انا كنت بساعده في حاجة, فبقول له تخيل يعني يا اكس من الناس ان الحد ده بعد ما ساعدته حسيت ان هو فجأة بعد ما كان شايفني ان انا بقى النجمة الحبة ان انا بقى يا نهار ابيض دي بتساعدني وبتحاول تعمل كذا. قلت له بعد ما حصل كده لقيت ان انا بيعاملني معاملة مختلفة تماما, فقلت له يعني بقى يعاملني معاملة اللي هو بقى ايه بعد ما كان شايفني ان انا ازاي هساعده وازاي رديت عليه والكلام ده. قال لي كلمة عبقرية يعني, قال لي في ناس كده لما بتتعاملي معاها بطيبة بتشوفك دايما ان انت بقيتي ورا مش قدام, يعني بتحط ناس تانية, بتحط بقى للأسف الناس اللي بقى ايه زي ما بيتقال كده بتديه على دماغها يقوم حطه قدام ويحطك انت ورا. فانتي هو كان بيحاول يوصل لعشر بني ادمين, اول ما عارف يوصلك ونجح حطك ورا خلاص, هو شاف ان انت بقيتي ورا مش قدام وبقى بيتارجت ناس تانية. فدي كانت من الجمل بقى اللي خلتني قرر اني مش هبقى طيبة من النهاردة, ما فيش طيبة خلاص, طيبة تاني لا يعني. فان هو خلاص بقى انا اتعلمت الدرس يعني, او طبعا اكيد بهزر لكن يعني بس ما فيش شك اني اتعلمت الدرس فعلا يعني. وكانت لقطة فيصلية في حياتي اللي هو يا نهار ابيض ليه كده, ليه يحصل كده, ما فيش اي منطق ولا مبرر ان الانسان يبقى كده. بس حتى كلمة ما فيش منطق ولا مبرر هي في حد ذاتها كلمة غلط, لانه الناس متوقع منهم كل التصرفات, ان انت تفتكر ان هم هيعاملوك شبه معاملتك هي دي الايه المشكلة. احنا ممكن نسمع رحمة محسن كده سريعا عشان نرجع نقول حاجات مهمة كانت قايلاها يعني الدكتورة أندريا دي في الكتاب, حاجات بصراحة لا تستحق كده ان احنا ايه نقولها بشكل ختامي. وكالعادة لما بقول لكم انه اي حاجة بتتقال في كتب هي بالنسبة لي جميل كلام حلو بس تنفيذه ما بيبقاش اسهل حاجة, لانها جمل بتبقى محتاجة رحلة كده عشان توصل لها. فنسمع رحمة محسن ونرجع نشوف قالت ايه الست أندريا.

ولسه بنكمل كلامنا اللي قرب يخلص للاسف يعني. ومبسوطه قوي بالمسجز بصراحه. معلش انا يا جماعه بس عشان المسجز قدامي تكنيك المسجز مختلف شويه النهارده، فمعلش حقكم عليا يعني ان انا مش عارفه اقرا باسترسال كده حاجات كتير. وطبعا كما جرت العاده يعني وزي ما انتم عارفين انا دايما ببقى مش عارفه اشكركم ازاي على كميه المسجز اللي بيبقى ليها علاقه بكلام جميل يعني، بكلام جميل وكلام مؤثر جدا وكلام يعني ببقى عاجزه عن ان انا ارد عليه. وبالتالي انتوا خدتوا عليا خلاص، بقيت اي حاجه فيها كلام يخصني يعني ببقى جواهر جدا، ببقى عماله متاثره ومش عارفه ارد. فشكرا ليكم جدا يعني، وحتى الناس اللي بتبعت مسجز ليا ده واقع المساله فحقكم عليا. رجوعا بقى لكتاب وهم الطيبه يعني لاندريا ماثيو، ان هي بتقول على طبعا بتقول البدايه اللي اغلب كتب طب النفس بتتكلم فيها او الطب النفسي يعني، ان هي فكره الطفوله. دور على الطفل الطيب زياده عن اللزوم المستباح ده، هتلاقيه كان طفل. قالت كده بالنص الست مش انا اللي بقول، ان هو مولود في عيله نرجسيه، في عيلة كانت دايما بتخليه حب مشروط، انه دايما عشان يحبوه لازم يعمل حاجات ولازم يقدم حاجات، اللي هو في اخر الفيلم بيخلوه يدخل الكلية اللي هم معرفوش يدخلوها ويعمل الحاجات اللي هم معرفوش يحققوها. فبتحكي الست ان نبتة الحد اللي عنده طيبة بتؤدي الى الاستباحة والسذاجة، وان هو يعيش موهوم ان الطيبة هي اللي هتكسبه في الحياة، انه بيكون جاي من اسرة للأسف ربته بالشكل ده. بتتكلم عن فكرة التخلي عن دور الفدائي واللي بدور ان هو يصلح البشرية بشكل كويس جدا بصراحة، وبتقول صعب على الطيب ان انت تقول له انه مش هيعيش الدور ده، لكن هو لما بيتكرر الاذى النفسي اللي بيتعرض له، وانه زي كده ما قلت مع دكتور كريم ان مفيش مردود للطيبة، وان مفيش شيء بيحصل حقيقي من اقل حاجة زي ما قلنا فكرة التقدير، انك تتقدر على اللي انت عملته ده في حد ذاته، لما ما بيحصلش مرة والتانية والتالتة بتلاقي ان الشخص ده بدا يحصل حاجه، ربنا يكفينا جميعا الشر يعني، ان ده يجرى انه يكره طيبته، انه يبتدي يحس اللي هو يعني يا ريتني ما كنت كده، وانه ما نابوش من الطيبه للاسف غير وجع القلب والتوتر والحياه الضاغطه عليه نفسيا يعني، انه طول الوقت مش عارف يقول لا لحد. طبعا بتتكلم على فكره قوه الرفض يعني، وانك لازم طول الوقت وبتدي بصراحه تكنيك لطيف اعتقد ده ممكن تنفيذه يعني. ساعات احنا بنعمل حاجات متطرفة يعني، بنيجي من اقصى الشمال لاقصى اليمين والعكس، انه من منتهى الطيبة تقرر عارفين كده سامح عبد الشكور بتاع كلية العلوم، اللي هو تحب تقعد هنا ولا تقعد هنا، لا مش هقعد هنا، ايه رأيك بقى، لا. ساعات بنعمل تصرفات غشيمة لما بنكون جايين من طيبة مطلقة. فهي بتقول ان الحل في حاجة جميلة قوي قالت مسميها ايه بقى، ايه، ان هو ابدأ بلقة صغيرة يعني، تبدأ ان انت تختار حاجات بسيطة جدا ترفضها، ما تنزلش نزولة مش عايز تنزلها، ما تعملش لحد، بتدي حتى مثال بسيط جدا لو حد قالك هاتلي معاك كذا، انك ممكن لو ده شيء هيحملك وقت هيحملك طاقة زيادة انك ترفض انك تعمل ده، تبقى مش عايز تعمل ده، حقك تماما انك تقول لا للأسف وقتي مش هيسمح ان انا اعمل حاجة زي كده. بعد ما قالت موضوع لا الصغيرة دي، قالت كمان انه الناس اللي عندها طيبة مطلقة دي هي عندها مشكلة مع حب نفسها، فان هي تخصص لنفسها وقت كل يوم، الوقت بتاعها هي اللي تعمل فيه الحاجات اللي هي بتحبها، مش الحاجات اللي مضطرة تعملها أو اللي لازم تعملها أو اليوم التقليدي بتاعها. حتى لو كان الحاجات دي إن هي مثلا تسمع أغاني بتحبها، تلعب لعبة بتحبها، تتكلم مع حد بتحب تتكلم معاه، بس يبقى حاجة مجردة من أي ضغوط إطلاقا، ما يبقاش فيها إيه أي حاجة تحسسها إنها بتعمل حاجة مش عايزة تعملها. الحاجة التالتة برضو اللي قالتها مهمة جدا، مراقبة المشاعر بقى، إن أنت تراقب مشاعرك كإنسان عنده طيبة كانت مطلقة وبيحاول يهندلها، انه راقب كل مره هترفض فيها احساسك عامل ازاي. هتحس في الاول انك مغضوض، الست ما انكرتش كده، انت جاي من خلفيه طيبه خطيره ففي الاول هتحس ان انت مغضوض، لكن بعد شويه هتحس ان انت مغضوض بس مرتاح، بس جهازك العصبي مرتاح. وانا من الناس اللي مركزه جدا على راحه الجهاز العصبي في اي شكل من اشكال العلاقات الانسانيه وفي اي حاجه من المشاوير، حتى لو رايحه مشوار جهازي العصبي هيتشد، بخاف عليه دلوقتي جدا وبحس ان هو ايه، هو ده الحاجه اللي لازم نحافظ عليها يعني. فاي حاجه في الحياه هتحسسك ان انت مضغوط، جهازك العصبي مشدود. وحتى في اختبارات بسيطه، عارفين لما تبقوا قاعدين مع حد وكتافكم مرفوعه تحسوا ان ده دلاله ان انتوا مشدودين، لكن لما تقعدوا مع حد وتحسوا ان كل عضلاتكم فيها حاله استرخاء كده، ده مؤشر ان انت مرتاح. فهي عشان كده بتتكلم على فكرة مراقبة المشاعر بعد ما رفضت، يا ترى حسيت بإيه؟ حسيت بحيرة ولا غيرة ولا إيه؟ على رأي توليد كده. المهم إن وقت الحلقة للأسف خلص النهاردة،
شكرا على كل المسجز الجميلة زي ما بقول لكم. أسفة جدا على الناس اللي مش بلحق أقرأ المسجز، ساعات بتروح بعيد جدا فبتوه ما بعرفش أجيبها، وساعات بنادي على الناس أقول يا جماعة اللي بعت مسج يبسبس كده عشان بس المسج بعدت. يعني نجوان مثلا كانت بعت مسج مش عارفة راحت فين، فعلا أنا بعتذر جدا لنجوان ما لقيتهاش، حقكم عليا عشان كمان النهارده بس شكل المسجز الدنيا متلخبطه سيكه كده، بس ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي نتقابل قبل دلوقتي بساعتين ونعمل ايه بقى، نقرا قصه جديده ونتناقش مع بعض في المورال بتاعها، وان شاء الله باذن الله تكون في متسع بقى ان احنا نقرا كل المسجز ونعمل كل الحاجات اللي في نيتنا نعملها مع بعض باذن الله كده ايه الاسبوع الجاي. اسيبكم دلوقتي مع اغنيه بحبها جدا جدا جدا لمحمد فؤاد، اغنيه شاهدين علي، لو فاكرينها كده كل الجيل بتاعي اكيد حضر اللقطه بتاعت شاهدين علي، يعني نسمعها مع بعض كده وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي بالف خير. كنت معاكم على الهواء اي عبد العاطي لمده ساعتين في ديجافو، قرينا قصه المعطف لجوجول، اتمنى جدا ان انتم تدوروا عليها وتقروها، اعتقد هيبقى الموضوع سهل وممتع جدا. اشوفكم باذن الله على خير الاسبوع الجاي، باي باي.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة،
0: عشان الوقت بفلوس
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى علي.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: عيش أغاني
1: نجوم أف أم على كيفك. جديد نجوم أف أم تامر حسني وش الخير أغنية جديدة

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلها. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV. تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: facebook.com/@ נגום FM.
1: مارو احمد سعد فروتو 2025 سيفي احمد طارق يحيى فيليبينو
2: حبيبي عنده معاد هجيب له طياره وده لاجل الحب وركب

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي. كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رقم. نجوم اف ام تي في.

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: إذا أنت سامع لنا سامع هذا كمان؟
1: أنا سامع صوت.
0: لا مش سامع حاجة. أنا أعتبر إن أنا مش سامع أي حاجة منك.
2: اسمعها في كل حتة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. تسمع يوسف بركات على الهواء مباشره لمده ساعتين. طمنوني عليكم وعاملين ايه. خلينا نقول ان دي دايما هي البدايه، لان فعلا ببقى عايز اسلم عليكم وعايز اطمن عليكم وعايزين نسلم على بعضينا جدا جدا جدا. ليه؟ لان انا بحس اوقات كتيره واكتشفت ده في حلقات مختلفه ان فعلا رغم سرعه الحياه ورغم كميه الدوشه اللي ممكن تكون في حياه اي بني ادم، انا بصراحه احساسي ان دايما باجي هنا بفصل خالص معاكم. بحس طول الوقت ان هذه هي المساحة الآمنة، زي ما كنت بقول دايما في بداية اول الحلقات، عايزك طول الوقت تعرف وتحس ان هذه هي المساحة الآمنة لأفكارك، لبعض التساؤلات اللي ممكن تكون عند اي حد بينكو. يا عم لا انا ممكن اقول حاجة معينة فتطلع شكلها غريب، ممكن يبان الناس دي مش عارف ايه، ممكن اطول في الكلام. بحب اقولك لا، طول زي ما انت عايز واتكلم في اللي انت عايزه، لان احنا طول الوقت بنكون موجودين مع بعضينا حد واربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على الهواء مباشرة، وبنتكلم في مواضيع حياتية مختلفة كتير، منها بعض المقارنات اللي ممكن تكون بتحصل بين الاجيال، منها بعض المواضيع الحياتية والاجتماعية اللي ممكن يكون في تساؤلات كتيرة عند اكتر من بني ادم. موضوع فيه شوية لعب وشوية هزار، فكل اللي بطلبه منك في هذه الحلقة بدءا من الان، ريح ظهرك، اهدى خالص، لو انت سايق طبعا توصل بالسلامة، لو انت لسه راجع من الشغل فحب اقولك ان احنا هنبقى حلقة، اتمنى ان شاء الله تكون حلقة خفيفة ولطيفة باسئلتكم وبالكلام اللي انتوا هتبقوا عايزين تتكلموا فيه. ولكن النهاردة جايب لك موضوع يبان ان هو موضوع تقيل شويتين، ولكن هو تساؤل حميد جدا زي ما بحب دايما استخدم هذا اللفظ، الا وهو تساؤل منطقي ممكن ناس كتيره ما تبقاش بتفكر فيه. ولو انت فكرت في هذا التساؤل قبل كده فيا يا حبذا، يعني يا ريت وتعالى ايه ندردش مع بعض فيه. الا وهو اول حاجه عايز اطلب منك طلب بسيط، بس قبل ما اقول لك ايه هي الحاجه دي، عايز اطلب من كل اللي بيسمعوني وبيشوفونا دلوقتي على نجوم في ام تي في وبيسمعونا على الراديو، عايزك تهدى وتهدي نفسك خالص شويتين شويتين، حاول تفرمل الحركه، هدي حركة جسمك، لو انت كنت بتحضر مشروب معين او حاجة فعايزك تركز الدنيا خالص، عايزك تبقى في مكان هادي وعايزك تسرح معايا بخيالك، لان انا النهاردة هسألك سؤال او كذا سؤال مهمين على المدى الطويل، ممكن يكون مجاش في دماغك دلوقتي بس خلينا ننور حاجة كده سريعة وبعدين ايه نكمل عادي في حياتنا وفي الدوشة. هسألك سؤال الا وهو، هل جربت قبل كده تفكر في الاثر؟ هل فكرت قبل كده في وسط كم الجري والحاجات الكتيرة اللي ممكن تكون الواحد بيمر بيها، كمية قصات وكمية مشاوير بتسكات شغل، ناس كتيرة محتاج تبقى موجود معاهم، دوشة شغل كتير، زحمة، حركات عربيات، بص في دنيا كبيرة، صخب حياة لا متناهي يعني. فهل فكرت قبل كده في الميراث أو الأثر؟ بمعنى إيه اللي هتسيبه للناس من بعدك؟ خلينا أسألها لك بشكل لغة عربية، هل فكرت ماذا ستترك بعدك وحاجة بقى تبقى معنوية جدا؟ هل فكرت قبل كده إيه الكلمة اللي ممكن تكون أنت قلتها لحد معين تفرق معاه في حياته بعدين، ونقدر نقول إن ده الميراث الحقيقي؟ هل نقدر نقول أو أنت سألت نفسك سؤال، إيه اللي أنا بعمله غير إن هي كلها حاجات استهلاكية وحاجات كلها حياتية جدا نقدر نقول عليها، خلينا نقول انها استهلاكية، بتحاول تجيب فلوس عشان تعرف تصرفها دلوقتي، بتحاول تجيب شقق جامدة جدا عشان تعرف تعيش فيها دلوقتي، هل فكرت في عربيات عشان عايز استخدمها دلوقتي، تليفون عشان دلوقتي، هل فكرت ايه اللي ممكن تكون هتسيبه بشكل معنوي بعدك؟ بعد 200 سنة 100 سنة نقدر نفكر. والله احمد من البدرشين كان بيتكلم مع اهله في حاجه معينه جدا جدا، ففي عصر هذا هذه السوشيال ميديا والطفره اللي ممكن نقول حاجات كتيره بتتوثق، هل تقدر تقول ان انت فكرت في حاجه ممكن تسيبها لاهلك؟ بلاش نخليها على سكيل ابعد، او خلينا بلاش نقول على نطاق اوسع، خلينا نقول على شكل العيله بس. هل فكرت في الارث ده او في الاثر ده؟ هل فكرت ان طول الوقت ممكن تكون محتاج تهدي الدنيا وتفصل وتفكر وتفهم انت عايش ليه وبتعمل ايه في هذه الحياة غير كم الجري اللي ممكن تكون بتجري؟ هذا هو السؤال وهذا هو الموضوع اللي هنتكلم فيه، فهنناقش هذا الموضوع في خلال ثلاث فقرات النهاردة، ألا وهي فقرة الأولى عوالم مختلفة، نحاول على قد ما نقدر نشوف تفكيرنا في المستقبل عامل ازاي وعشان ايه وبنعمل ايه في الدنيا، حاجة تانية هل الإنسان فعلا بيبحث عن معنى بينما هو ممكن يكون هو اللي بيصنع هذا المعنى، مش بس بيدور على حاجة في الدنيا ضايعة منه؟ هل فكرت في المتحف بتاعك؟ لو هنتخيل مع بعضينا ان انت عندك متحف معين كده، فايه اللي ممكن تكون هتسيبه في هذا المتحف، على جدران هذا المتحف؟ الفكرة التانية لو هي تبقى العلم نور، فهنفكر مع بعض في رأي علم النفس، لو عايش لنفسك بس هتبقى عايش تعيس جدا. هنشوف القصة دي هتودينا فين. والفكرة التالتة لو هي لقطات متنوعة، ونشوف ألفريد نوبل ماذا ترك بعده لمن بعده. هل انت بصص تحت رجليك ولا بتزرع فعلا شجرة تفرق معك؟ وثم هيكون معانا الختام. خلينا نقول ان الموضوع النهاردة محتاجك بس تبقى رايق. تعال نفكر في حاجة بعيدا عن النمط الحياتي اللي انت متعود عليه. راجع من الشغل، احب اقول لك واوعدك ان الموضوع مش هيبقى بالثقل الكبير على تفكيرك لو انت راجع مفرغ خلصان جدا بعد اول يوم شغل في الاسبوع. ولو انت قاعد في البيت ومريح ما تقلقش، هتعرف تنام شويتين بس، ما اعودكش يعني. ممكن بعد نهايه هذه الحلقه 5 دقائق 10 دقائق كده هتبقى قاعد بتفكر شويتين. ولكن خلينا نبدا هذه الرحله النهارده مع بعضينا، لان كل حلقه بتكون رحله جديده داخل عالم مختلف من الافكار وداخل دماغ كل واحد. واهلا بيك في هذا العالم الخاص بي، الا وهو عالم مش عادي. اسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نطلع فاصل ونرجع تاني. ما نسيتش بصراحة، هقول لك الأرقام. هترد عليا إزاي؟ هتبعت لي على الواتساب 0155955006. دي طريقة التواصل لو عايز تبعت مسج ونتكلم مع بعضينا وندردش على الواتساب في الحلقة وتقول لي وجهة نظرك. أو تقدر تتصل بي على التليفون على 38-35-022. موضوع يبان كبير ولكن بيبدأ بسؤال: لما اسمك يتقال تحب الناس تفتكرك بإيه بعدين؟ نطلع فاصل ونرجع تاني على طول. لسه بتسمع يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته.

Oh!

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعت من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين ولسه بنبدا مع بعض الحلقه. وانت ما فاتكش حاجه قوي، لسه هشرح لك تاني احنا النهارده هنتكلم عن ايه. ولكن خليني اقول لك ان احنا موجودين على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راسي، موجودين على نجوم اف ام على الراديو على 100.6. تقدر تسمعنا عن طريق الابلكيشن، تقدر تنزل ابلكيشن نجوم اف ام من على جوجل بلاي او اب ستور، وتقدر كمان تفتح الويب سايت نجوم اف ام دوت نت تسمع هذه الحلقة لايف. طيب خليني أسلم الأول على الناس اللي بتبعت على الواتساب اللي هو 015-59-55-1006. وبعدين هرجع أحكي لك تاني كنا بنتكلم في إيه وأخش معاك في الفقرة الأولى على طول. مريم بتقول لي يا صباح الكنافة بالمانجا. صباح الفل يا باشا، بحب قوي الكنافة بالمانجا. بالمناسبة يعني نور الدنيا كلها، عندي سؤال كده، هو ليه مش عادي ما بيبقاش طول الأسبوع؟ لأن بجد باقي أيام الأسبوع اللي بيبقى يوسف بركات مش فيها بتبقى مملة جدا يعني. شكرا جدا يا مريم مبدئيا، ودي شهادة اعتز بيها والله. ولكن يعني ايه، الحمد لله ان الواحد موجود ثلاثة ايام، فمشكورك جدا والله على هذا الحب الكتير. صباح الفل يا جو. قبل اي حاجة عايز اقولك اني معرفتش بجد اوصف لك شعوري كويس عن العشر ايام. بص يا سيدي، طيب ده رجوعا لاحمد عاشور برضو، ده بي يعني كان كلمنا الحلقة اللي فاتت وقال انا جماعة جربت حاجة جامدة جدا، الا وهي ان انا بعدت عن السوشيال ميديا لمدة 10 ايام وحياتي اتغيرت، فرقت معايا حاجات كتير قوي. فبيقول بقى ايه، بيقول لي هات واحد وخليه يعيش في منطقه شعبيه لمده اسبوع كلها صداع ودوشه ومش عارف مين بيتخانق مع مين، كل الناس بتدخل في حياه التاني، وهات نفس الشخص ده وخليه يروح يعيش في جزيره كده هاديه قدامه البحر ورامي هموم الدنيا كلها وراه. ده الفرق بدون مبالغه، بتفصل حرفيا عن حاجات كتير انت محتاج فعلا تبعد عنها، وتجربه حلوه اتمنى الناس او انا. بيقول لي اتمنى انت كمان تجربها. انا على فكره بجربها، بعمل الحوار ده بصراحه، كابتني كل فتره كده يعني بفصل خالص من التليفون تماما يعني. وفعلا الموضوع بيبقى زي ما انت قلت كده، الموضوع بيبقى تحس ان انت كنت في مكان دوشه جدا جدا جدا، وبعدين هدوء الدنيا اللي هو بالظبط كده. شفت الحركه دي؟ ده بقى ازاي تستخدم الامكانيات يعني. طيب هبه بدري بتقول لي هيا جو بقالي كتير ما بعتش، انت عامل ايه واخبارك ايه؟ انا من اول متابعينك من ساعه اول حلقه، انا بجد مخنوق النهارده في شويه مشاكل، ممكن تجيب أغاني تروق الجو. وكانت معك شهد هاني، شكرا على قراءة الرسالة، معلش أزعجتك. لا ولا أزعجتين على حاجة، وطلع اسمك مش زي ما مكتوب في الواتساب، ما بتعلمش أنا برضه. ماشي هي شهد، فصباح الفل عليك يا شهد، وحاضر يعني برضه اديني مساعدات. أنا أصلا يعني أصلا بدأ لك بتامر عاشور الألبوم الجديد وجايب لك أغنية أروق على مشاكلك خالص، هخليك بني آدم تاني. بس إيه، بس حاضر يعني هحاول أعمل كده. صباح الخير يا يوسف. ثانيه واحده، مين؟ امل، عامل ايه؟ انا جايه معايا بمود النكد ليه والعياط. اهلا وسهلا، تعالي. اهلا اهلا، فعايزه اغنيه مناسبه بقى. حاضر والله يا يوسف. انا مدرس لغه عربيه واتمنى من الله ان اكون سايبه اثر مع الطلاب، ده موضوع الحلقه فعلا لو حد ايه عايز يعرف. فانا النهارده بتساءل معاكو عن فكره ماذا ساترك بعدي لمن بعدي. بمبدا ايه؟ بمبدا ان انت طول الوقت ممكن تكون بتجري وسط الحياه وفي دوشه كتير وحركات كتيره كده، فحب اقول لك ان احنا لازم نقعد ثانيتين نفكر مع بعضين، طبعا مش ثانيتين، اطول من كده، احتراما لمبدا الفكره نفسها، وهي فكره انت ممكن تكون بتسيب ايه اللي بعدك. طبعا خلينا ندخل الفقره الاولى اللي هي عوالم مختلفه، وخلينا اقول لك ان خلينا نقول ان السيجمنت ده بعنوان او بمعنى فكر في المستقبل عشان ترتاح في الحاضر. تعال اقول لك ازاي. لو قارنت بين اللي بيبص تحت رجليه طول الوقت في الحياة وبين اللي بيبص للمستقبل، هتحس ان الشخصين دول عايشين في عوالم مختلفة. بمعنى ايه؟ في العالم الاولاني، لان اول ما بقول لحد ايه اللي ممكن تكون بتسيبه كميراث او اثر للي بعدك، هيفكر اولا في الفلوس، اول حاجة هتيجي في دماغه. اغلبنا دماغه بتروح فورا للفلوس، عقارات، الرصيد اللي هسيبه في البنك، الشقة اللي كاتبها باسم ولادي والحاجات دي كلها. بينما في العالم الثاني، عشان بنقول عوالم مختلفة يعني، فبينما في العالم التاني اللي هو في الواقع اللي بنشوفه، الحسبة مش كده خالص. أغلى ميراث ممكن تسيبه للي بعدك ملوش أي علاقة بالفلوس أو الأرقام أو أي حاجات من الحاجات المادية الكبيرة دي. بينما في ميراث مثلا اسمه المشاعر، بينما في ميراث اسمه السيرة، بينما في ميراث اسمه ميراث الفكرة. فلو هتيجي تفكر معايا فيهم هتلاقي إن في ميراث اسمه المشاعر بيتكلم عن الضحكة والهدوء و الطلة اللي انت كنت تكون بتسيبها في المكان اول ما تدخله، الستر اللي كنت سبب فيه لحد، الدعم اللي بتديه لشخص في أزمة لما الدنيا قفلت في وشه. بينما ميراث زي ميراث السيرة الطريقة اللي أهلك وزمالك بيفتكروك بيها لما تبقى أنت مش موجود، أمانتك في شغلك اللي ولادك اتعلموها منك مثلا بالعين مش بالمناسبة، مش بأن أنت بتقوله يلا خد البوكس ده جواه ميراث تفكير أو ميراث سيرة، لا دي حاجات أنت المفروض تكون بتعملها فبتسيب الأثر ده بعدين. في ميراث اسمه ميراث الفكر مثلا، فانت لازم تبقى بتفكر في حاجة زي حكمة حلوة ساعدت بيها واحد محتار في غيرت مسار حياته مثلا، نصيحة قلتها لشاب، كتاب عميق هديت بيه صاحبك، حاجات كتيرة شبه دي. فطول الوقت احنا ممكن نكون بننسى اكتر حاجات ممكن تكون هي دي اللي هتعيش معنا ودي اللي ممكن تكون فعلا بتفرق بشكل جذري في حياة البني ادمين، وبنتسحل جدا في الحاجات المادية الكبيرة اللي هي طول الوقت شغلة تفكيرنا. فلو هتيجي تبصلها هتلاقي ان انت السكة غلط يا باشا، محتاج تقف كده وتفرمل وتفهم حاجات تانية خالص. يبقى الموضوع كبير جدا او شويتين ولا العوار ده كله، ولكن هتيجي تبصلها هتلاقي ان لا، لازم في محطة ما في حياتك ايا كان سنك كام تقف 5 تشرب كوباية شاي جميلة تريح ظهرك وتفكر في كل الكلام اللي شبه ده. ولكن خليني أمكس كده يعني اتكلم معاكم في الموضوع بعدين اقرا شوية رسائل، يعني خلينا نعمل النهاردة الموضوع ده مع بعضينا ونكمل بعض من الرسائل. طب بقول لكم ايه، تعالوا نعمل حركه حلوه عشان نلحق نعمل نسمع اغاني كتير في وقت واحد. تعالوا نسمع تامر عاشور واغنيه مش فارق لي، بصراحه عايز اسمع الاغنيه دي جدا، ونرجع تاني بعد الاغنيه. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

بتعرف نشكرك يا استاذ تامر، يعني كما عهدناك، يعني اغنيه جميله، اغنيه جديده، عايز اشغل كل الالبوم والله يعني. بس ماشي، خلينا نكمل ونقرا الرسائل ونحاول نتعافى من اللي حصل دلوقتي من الاغنيه دي، وايه ونتسهل، تعالوا نتسهل. طيب ماشي، فكرت كتير في الاثر، لان دايما ماما الله يرحمها معودانا من واحنا صغار ردود افعالنا، كلامنا، تصرفاتنا هي اللي هتقعد، لا شكلنا ولا الاشياء الماديه، التصرفات والردود هي اللي الناس هتفتكرها، وده لمسته بعد وفاه ماما الله يرحمها، وهي سابت لك الاثر الباقي والعظيم يعني. طيب صباح الخير يا يوسف، كنت الاول بدور على حب الناس ولكن لقيت مفيش فايده، فدورت على حب حقيقي هو حب ربنا، انك مهما عملت فربنا بيسامحك ومهما غلطت بيقبل التوبه، فبقيت بصلي ولو لقيت نفسي متضايقه بقيت بستغفر الله، مفيش اكتر من حب ربنا ليك. الله حلو ده. قولي لي اسمك بقى، يعني يا ريت تبعتي لي تقولي لي اسمك عشان الكلام ده محترم جدا. طيب هو رقم اخره 7230. صباح الفل يا جو، ليك وحشه والله، اثبات حضور، سلامي لمنى والاء وليك ولكل المستمعين. دي ماجي، صباح الفل يا ماجي، صباح الفل على منى والاء، ويا رب دايما يكونوا بخير. مساء الخير يا يوسف، انا ياسمين بحب البرنامج قوي، شكرا جدا يا ياسمين والله، يعني انا بحبك قوي قوي قوي. طيب فهذه اللحظه المليئه بهذه المشاعر الجيشه، نسمع اغنيه تانية ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام، ونجومه في ام تي في، لسه رقم الواتساب 0155955006. فكر شويتين في الكلام اللي كنا لسه بنقوله، وتعالوا نفكر في حاجه تانية، واسيبك بسؤال الا وهو: هل الانسان بيبحث عن معنى طول الوقت؟ طب لو بيعمل كده ليه مش مقتنع ان هو ممكن يكون البني ادم اللي يقدر يصنع هذا المعنى؟ مش لازم يدور عليه في حد، ومش لازم يدور عليه في رحلته، هتيجوا نعمل ده احنا بايدينا. هنعرف اكتر بعد الفاصل.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي, نجوم اف ام, نجوم اف ام تي في, نايل اف ام, اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
4: يا حبيبتي ذاكري.
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.
5: بعدين. بيني

0: تو انت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل ولسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. وتعالى ندخل في حته جديده، الا وهي فكرة ان البني ادم اللي ممكن يكون بيدور طول الوقت على معنى لهذا الحياة. بالمناسبة السؤال ده مش عبثي، عايز بس اقول حاجة مهمة، السؤال ده ليس بعبثي اطلاقا وليس بسؤال كل 200

مش روبوت, انت لسه بني ادم مش بس بيفكر هياكل ويشرب وينام ازاي, هو بني ادم بيدور على حاجه اكبر بكتير. ثانيا, في عالم نفس مشهور اسمه فيكتور فرانكل بيقول ان معنى الحياه هو المعنى اللي انت بتحطه ليها. بمعنى مفيش ميتر, مفيش معيار واحد بس, ولكن معنى الحياه بالنسبه لكل واحد مختلف. يعني في واحد بالنسبه له الحياه معناها ان انا اكون وسط عيالي في البيت, تلاجتنا مليانه, عربيتنا بره, كل سنة بنسافر للحتة المعينة وبعدين بنرجع بناكل وبنشرب, العيال موجودين, الدنيا تمام, أنا كده دي حياة بالنسبة لي قفلت على كده, أنا مش عايز أكتر من كده وأنا كده عشت حياة سعيدة. ولو سألت آخر يوم في حياته هتلاقيه بيقولك لا فعلا أنا كنت مبسوط. واحد تاني بالنسبة له أنا عايز يكون عندي شركات كتيرة جدا وأكون بدور أكتر من مشروع ويكون عندي عدد من العمال لا بأس به وبحتاج أعمل قد كذا كذا كذا كذا كذا كذا. تيجي تسأله آخر يوم في حياته يقولك لا أنا كنت مبسوط وعشرة على عشرة. فتيجي تبص على ده تحس ان البني ادم او المثل الاولاني حياته ناقصه لو هتيجي تقارنها بالتاني. ليه؟ مش انت عندكش المشاريع البوم الدنيا عندك مش بكمل شكل الجميل او بتاعت حياه الشخص التاني. لكن هتيجي تبص هتلاقي ان التاني ده الاولاني ده مش محتاج كل ده, هو شايف ان ده تمام جدا انا مبسوط. فدي حاجه مهمه جدا برضو محتاجين نفكرها, عشان لو رحنا وسرحنا في الموضوع ده وكملت معاكم بقيه الفقرات من غير ما نحط المعيار ده هتفتح مننا جامد. فاعرف ان حياه البني ادم فيكتور فرانكل ده قال لك ايه هذا العالم النفس الجميل, وهي كلمه بصراحه تبسط, فخلينا ايه نصدقها. يعني هتلاقي ان ايه قال لك ان المعنى للحياه هو المعنى اللي انت بتحطه لهذه الحياه. يعني ايه؟ يعني الحياه عامله زي العجينه, كلنا بنتولد ومعانا حته عجينه. يعني ايه من غير المثل انا كنت مكتوب ده انت فاهم انا كنت بتكلم فيه. طب ازاي اعمل معنى لحياتي؟ ده ممكن يكون سؤال منطقي برضو, والاجابه قولا واحدا باجماع كل الخبراء, الناس اللي هي قعدت وقت طويل كده. هتقول لي ايه مين الخبراء دول؟ يجوا يشوفوا دلوقتي انا عليا القسط الفلاني مش عارف ايه. هقول لك الخبراء دول جمعوا بشر كتيره جدا بانماط مختلفه من الحياه ومش عارف ايه, واكتشفوا ان في الاخر زي ما بنقول كده ايه الافريج المتوسط من التفكير هو فكره ان بلاش تعيش عشان نفسك بس, عيش عشان الاخرين. هتلاقي ده اجابه لهذا السؤال, ازاي الاقي معنى لهذه الحياه الكبيره. كل الفلاسفه والدكاتره والخبراء وعلماء النفس لقوا ان الانسان اللي عايش لنفسه تعيس جدا وحزين ومحبوس جدا, مهما نجح او اتشهر او اغتنى هيحس انه فاضي من جوه. لكن لو البني ادم ساعد الاخرين, لو عمل خير, لو عاش عشان قضيه مهمه او دين مهم, او لو استغل وقته ومجهوده وفلوسه في مساعده الغير, هيلاقي ساعتها حياته مليانه معاني كتيره جدا, هيلاقي سبب من الاخر. طب تاخد مني اسم تاني اقول لك مين؟ هو الاديب الروسي العظيم تولستوي بيقول لا علاقه للنجاح بما تكسبه او تكسبه في الحياه او تنجزه لنفسك, فالنجاح هو فقط ما تفعله للاخرين. اذا ساعد الناس اللي حواليك, ساعتها هتلاقي لحياتك الف معنى. هي مكتوبه الف معنى مش معنى واحد, لا معاني كتيره جدا. بعد كم هذه الكلام ما اقدرش اقول الكلكعه لان انت استوعبت اللي انا بقوله, ولكن خلينا نقرا بعض من الرسائل. السيره الطيبه اطول من العمر, ياما ناس رحلت عن عالمنا وعايشين معانا بسيرتهم الطيبه العطره, فبحاول على قد ما اقدر اترك اثر جميل, سيره كويسه فيما بعد. ده حماده المصري, حكيم حكيم حكيم عم حماده والله. السلام عليكم يا استاذ يوسف. الواحد بيعمل اللي عليه, يعني بيسيب لعياله في المستقبل, بيسيب لهم يعني انت ليه الكلام ناقص؟ اسلام الكلام ليه ناقص يا اسلام؟ استنى, بيسيب لعياله في المستقبل يعني نسيب لهم يعني بيعمل لهم مصلحة, بيعمل لهم خير, وغير كده بيسيب لعياله الكلمة الحلوة والسيرة الطيبة. ده أبوك فلان الله يرحمه ده كان السيرة الحلوة, هو اللي موجود في الدنيا. السيرة الحلوة والكلمة الطيبة. ماشي فهمتك. صباح الفل يا أستاذ يوسف, صباح الجمال عليك ومنور نجوم FM, ده بنورك يا كبير. طيب السلام عليكم, ازيك يا يوسف؟ مريم وأمل وعلي ولادي بيسمعوا معايا البرنامج ومبسوطين جدا وعايزين نسمع أغنية في عشق البنات لمحمد منير. حاضر, ده فعلا يعني هشغل لكم الاغنيه دي على التيفي, فهحاول ايه خليها مش دلوقتي يعني اخليها لكم كمان شويه عشان تبقى على التيفي, لان البريك القادم سيكون بريك فاهمين, فخليني ايه اضمن لكم الدنيا. طيب مساء الجمال يا جو, عامل ايه؟ حرفيا الحلقه النهارده لاول مره وانت بتقول موضوع الحلقه انا سكت فجاه, قعدت افكر, يعني عمري ما فكرت في حاجه زي دي. انا مش عارف هسيب ايه او الناس ممكن تتكلم عليا ازاي بعد ما مثلا ممشي خالص من الدنيا. فعلا دي اكتر حلقه خليت في علامه استفهام في دماغي كتيره, بس بجد اللي احب ان هو يتقال بعد ما اموت هي الحاجه الحلوه اللي كنت بعملها مع ناس كتير, لان دي يعني حاجه ان شاء الله انا متاكده منها معظم الناس بتشهد لي بكده من دلوقتي. الحمد لله ربنا يديمها, اتمنى كده السيره الطيبه. ومثلا ان نعمه دي هي اسمها نعمه, نعمه دي كانت مش بتسيب حد مكتئب ابدا, يعني اي حد بيبقى مكتئب انا بروح افرفش عليه الدنيا وما فيها. يعني ده كلام محترم جدا يا نعمه, ولكن ما شفتلكيش. يعني في كلمه كده بنقولها في بعض الاوساط احنا والاصدقاء, بتلاقي لما بني ادم يقعد يقول حاجات كتيره ونلاقيه ما عملش ده فبنقعد

كله ما شفنالكش يعني. فانا دلوقتي كل ما يبقى في بني ادم مكتئب في هذه الحلقه اللي هي موجوده يوم الخميس تبقى حلقه الفضفضه, ناس تقعد تبعت لي تقول لي مكتئبين مكتئبين, ما شفتلكيش بعتي لي رساله واحده توحد ربنا ايه ان تقولي لي والله احنا ممكن نساعد هذا البني ادم المكتئب. فلاثبات وجهه نظرك طبعا كلامك محترم وعلى عيني, ولكن لاثبات وجهه نظرك يا استاذه نعمه استاذنك اللي تسمعيه بيقول لي يا يوسف انا مكتئب الفتره دي مخنوق مش عارف ايه, نستفيد من خبرات حضرتك يا استاذه نعمه ومنوره الدنيا. انا كده ايه ادع على الهوا اهو حطيتك قدام المدفع. والله مش حاسس اني ممكن اسيب لهم حاجه ماديه قد ما هسيب لهم حاجات معنويه, سيره طيبه, شويه نصايح, شويه حب يعيشوا على ذكراه. ايه الكلام الجميل ده, صح يا مريم جدا. طبعا برضو عشان برضو الموضوع ما يفتحش مننا قوي ونستفز شعور بني ادم ما ممكن يكون بيسمعنا, هو طبعا الحاجات الماديه مهمه جدا, بس قصدي من الاخر هدف هذه الحلقه هو ان احنا ننور سكه تانية غير السكه المعتاده في التفكير دي, حاجه بس احب اكد عليها يعني. مسا مسا يا جو, احلى مسا عليكم وعلى مستمعينك. انا لولو ولاء هشام بقدم الواجب الوطني, بتعملي ايه يعني؟ بمسا على اخواتي الاء وايمان هشام وشكرا جزيلا لقراءه رسالتي. شكرا يا لولو منور الدنيا. العفو قصدي. طيب احلى مسا عليك يا الحوار ده يا قلبي يا جو, بمسا عليك من المرج اخوك رامي. ايوه يا عم رامي قول اسمك في البدايه, منور الدنيا يا عم رامي اخويا الكبير يا عم. طيب في مها قفلت ومسحت الرساله مهامين. ازيك يا جو, حرفيا انت ايقوني في كلامك, يا ريت البرنامج يكون طول الاسبوع. تسلم لي عم عمر. طب ما ده كلام كبير قوي عليا, خلينا نسمع اغنيه. نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وعارفين انت في فيلم الناظر لما كان بيقولك الفسحه دي مش معموله للنط من فوق, الفسحه دي معموله للتامل. انا بقى عايز اطلب منكم هذا كده, كل بريك هنطلعه في هذه الحلقه بالذات عايزه يكون للتامل. نطلع الفاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ما تروحوش في اي حته.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 راس.

0: ولسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين مع بعض ولسه بنتكلم في هذا الموضوع الجميل. يعني بصراحة موضوع حلو، والرسائل اللي بتجيلي بصراحة منطقية جدا وحلوة جدا. فأحب أقول لكم إن رقم الواتساب 015-595-1006، ونكمل ونقرأ شوية رسائل وبعدين نخش على فكرة. لو أنت بقى عندك، لو عملت لنفسك متحف كده لحياتك، فإيه هي الصفات اللي هتبدأ تعرضها، أو إيه هي هتبقى صفاتك عموما؟ لكن قبل ما نخش على الحتة بتاعت المتحف دي، خليني أكمل وقرأ الرسائل. اولا دي نوران، اولا كان فاتتني كذا حلقه بس كنت مشغوله والله، بقيت بفتقد البرنامج. هرد على سؤالك يا يوسف، هنسيب ايه بعدنا؟ اعتقد من الحاجات المعنويه بشهاده اللي حواليا انهم بيقولوا اني طيبه وجدعه، وان اي حد بيشوفني بيرتاح لي وكده. ده كلامهم واتمنى اكون كده. ماما كمان بقيت اخليها تتفرج معايا على البرنامج، وحابه تقول برضو انها تبقى سايبه اثر، انها قدوه لكل طالباتها، لان هي كانت صاحبتهم قبل ما تكون مدرستهم، وان كلهم بيحبوها، وده كلامهم عنها برضو. ربنا يخليكوا دايما لبعض ويخليها لك، ودايما يا رب تكون السيره كده طيبه وحلوه نوران. وبالنسبه بقى الفكره بتاعت ان انت البرنامج فاتك كذا حلقه والحركات دي، بحب اقول لك ان تقدري تدخلي على سبوتيفاي وتكتبي مش عادي، هتلاقي الحلقات بتاعت البرنامج منذ بدايه هذا البرنامج، وتقدري تسمعي عن تسمعي الحلقات اللي انت عايزاها على سبوتيفاي، هتبقى سامع بس يعني. طيب مساء الخير يا جو، ايه الاخبار؟ عايزه اسمع اغنيه لو تعرف رامي صبري، يا ريت اسمعها عشان ما بسمعش اي اغنيه بطلبها. طب ما ده ما حسس يعني، ده ما عرفكيش حاجه حضرتك؟ انا والله بهزر، حاضر هحاول اشغلها لك، ولكن عندنا ايه يعني، اصبري عليا سيكه كده. صباح الفل يا جو، موضوع الحلقه بجد حلو قوي، الاثر بدعي بيه دايما، وهو بتمنى ان انا ببدا سنه جديده اسيب اثر. او دايما وانت بتبداي سنه جديده يعني يا سماء، بتبقي بتقولي ان انت تسيبي اثر طيب هادي وخفيف على القلب. بحاول اسيب للي بحبهم ولاولاد اخواتي مؤخرا يتعلموا التقبل لنفسهم وللي بيحصل وهيحصل وللي حواليهم، والحب الغير مشروط طبعا زي ما اتعلمته من اهلي. وانت شاركنا ايه الاثر اللي نفسك تسيبه او اكتشفت انك سايبه من كلام حد قاله لك، غير انه متاكده انك سايب علامه واثر مهم وايجابي في حياه كل حد فينا بيسمعك، وكلامك بينور حاجه عندنا كلنا بطريقه ما. فشكرا، انا اللي بشكرك جدا على كلامك ده والله يا سماء، واتمنى والله الاثر اللي هسيبه. والله انا بكتب هذه الحلقه يعني وبفكر فيها، لقيت طبعا يعني بشكر طبعا حسام في اعداد هذه الحلقات، الراجل الاسطوري برضو معايا. ولكن برضو انا بفكر في هذه الحلقه، لقيت يعني هقول لك خلال الحلقه كده وما تبقى من الوقت يعني ايه اللي ممكن اكون بتمنى ان انا اسيبه كاثر عموما يعني. بس هي طبعا موضوع كبير، انا عارف برضو بالمناسبه ان في اسئله كتيره ممكن اكون بسالها لكم في حلقات كتيره، واجاباتها بتبقى مش هتعرفوا تجمعوها في خلال الحلقه، محتاجه وقت. ولذلك بلاقي في حلقات كتيره ناس كتيرة بتبدأ تبعت لي بعد الحلقات ما بتخلص بحلقة واثنين وثلاثة واسبوع واثنين، يوسف انت كنت قلت من اسبوع ولا اسبوعين حاجة معينة، فكنت عايز ارد عليك دلوقتي. ما بستغربش اطلاقا، لان انا بعرف ان معظم الحاجات بتبقى دايما محتاجة وقت مع النفس كده والواحد يفكر فيها، فانا هفكر وهرد عليكي، مش عايز ارد وخلاص، فاهمة يعني؟ هقولك صباح الفل يا جو، يا رب يكون يومك لذيذ، بقالي كتير ما ببعتش ليك، وحشه والله، قلت افصل من الدوشه وانزل الف شويه وارجع للبرنامج الجميل ده. شكرا جدا. ده مين ده؟ ده عمر. صراحه موضوع الحلقه حلو جدا، بحس اننا بنتسحل في الحياه، ما بنفكرش في السؤال ده خالص، محتاجين نفكر كتير فعلا. وايه رايك نعمل حلقه عن معنى الحياه فعلا، عشان زي ما بتقول الموضوع كبير قوي. طب امال انا بعمل ايه؟ امال انا بعمل ايه يا استاذ عمر؟ ما انا بسالك عن معنى الحياه اهو. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي يا عم عمر. بس ده واني بسمعكم، معلش طولت قوي المره دي، بالعكس والله يعني انت تبعت اللي انت عايزه. عمور منور الدنيا، مساء الخير، مساء النور. ده بدر السعيدي او مش عارف يعني، بدر السعيدي تقريبا ده الاسم الموجود على الواتساب، هو رقم اخره 4045 عموما يعني. طيب في حقيقه الامر، الله في حد بيقول لي اختلف معاك، يلا بينا. في حقيقه الامر اختلف معاك يا يوسف، لان الناس لما بتتعود انك بتساعد وقت لما بتتعب او تحتاج دعم نفسي حتى مش بتلاقي، لانهم متعودوا ان انت على طول اللي بتسند وبتدعم. للاسف دول الناس مش اسواء. هقول لك على حاجه دي امل، هقول لك على حاجه امول. بص يا استاذ امل، لو انت بتتعاملي مع البني ادمين، فخلينا نقول ان الطبيعي ان انت تبقي بتساعدي اللي حواليكي وبتبقي دايما بتتعاملي معاهم بحسن نيه، فده الطبيعي، ده اللي المفروض يكون البيز بتاعنا. مش الطبيعي اللي احنا بدانا نتعود عليه، وهو فكره ان احنا خايفين طول الوقت من الناس. بحس على مدار السنين اتغيرت كلمة كانت المفروض أصلها، ألا وهي أن أنت المفروض تبقى بتشوف الخير وبتستنى الخير دايما من الناس إلى أن يثبت العكس. حس أن احنا غيرنا الكلمة دي على مدار حياتنا وخليناها بقت العكس جدا، ألا وهي فكرة أن أنا هفضل دايما أتوقع الوحش لحد ما يحصل حاجة كويسة. فتمام معلم أنت معايا. بحس أن بقى في تحريف كتير جدا في المبادئ اللي المفروض كانت عايشين بيها، اللي هو ده الطبيعي، المفروض يبقى الطبيعي. فطبيعة الأمر ألا وهي أمل أن أنت المفروض تكوني بتتعامي الناس نفسيا، بتدعميهم نفسيا وبتبدأي تساعديهم. وقت لما بتتعبي أو تحتاجي دعم نفسي لو ما لقيتيش حد، فأنت كنت زي ما بتقولي كده إيه اسمها إيه اللي هي اللي كانت حاجة مخرومة كده مش فاكرها بس أنت فاهمة قصدي، يعني إربة، إربة مخرومة. أيوة بالظبط. فلو هتيجي تبص لها هتلاقي ان انت كنت بتساعدي الناس الغلط. هتقولي طب المفروض المساعده ديت نبقى بنعمل ريكويرمنتس معينه للناس؟ لا، المفروض تساعدي اي حد يحتاجك، ولكن بيبقى في اوقات كتيره بنلاقي نفسنا بنبذل مجهود كبير في مساعده بشر معينين وفي الاخر بنلاقي ان هم شايفين ان صباح الفل ده الطبيعي، يعني ان هو يساعدني في سنه كده عند بعض الناس. فلو انت شفتي عند البني ادم اللي قدامك ده، يا باشا اقفل الباب واجري، ما تمشيش بقى وتبقي قفلتي، اجري على طول، اهربي. فاللي حابب أقولك عليه، ماشي اختلافك معايا مقبول جدا، ولكن اللي يتعود عليكي في المساعدة دي حاجة كويسة أولا. ثانيا لو ما لقيتيش رد الفعل الطيب يبقى تمام. وتاني حاجة معلش أقولك حاجة تبان قاسية شويتين ولكن مهمة بصراحة، حطي على هذه الحسبة 10% 22% كده. مش لازم يعني نبقى ادينا بإيدنا اليمين نستنى بإيدنا الشمال اللي ناخده على طول، يعني مش لازم، خلاص اعملي وصفحة اتقفلت وخلصنا وحصل اللي حصل، مش لازم في ساعتها تستني يعني. طيب الاثر اللي اتمنى اسيبه لاولادي السيرة الطيبة وجنبها شوية فلوس على كم قطعة ارض، ولا ايه رايك يا باشا؟ ما انا قلت لك بقى قبل ما اطلع الفصل، قلت لك طبيعي يبقى في شوية حاجات مادية، وطبيعي ده هدف سامي جدا في الحياة عشان الناس ما تتعبش من بعديك، ولكن ما تنساش السيرة، ما تنساش الاثر، ما تنساش المشاعر، الحاجات اللي قلناها في من لينكين كده. احمد بيكمل وبيقول الدنيا عامله زي الدوائر، كل واحد فينا عايش دايره جوه في دايره جواها كل حاجه بنقابلها في حياتنا. ثانيه اقول تاني، الدنيا عامله زي الدوائر، كل واحد فينا عايش في دايره جواها كل حاجه بنقابلها في حياتنا، الاهل والصحاب والشغل والخروج والحزن والفرح والفشل والنجاح. وبعد ما بتمشي من الدنيا الدايره دي بيكمل فيها اللي بعدك اللي هم اولادك. من الاخر كده عيش وابسط نفسك، وفي نفس الوقت ما تنساش اللي هيعيش في الدايره دي من بعدك. سيب المكان نظيف، كلامك صح جدا، سيب المكان نضيف عشان اللي جاي بعديك جدع. طيب جود مورنينج، جود مورنينج مين دي حبيبه؟ بتقول لي يا جو بحب البرنامج، اول مره ابعت لك بس متابعه كل الحلقات مش بفوت ولا حلقه، يعني ده شكرا والله يا حبيبه. تقول لي سوري ليك يا جو بس لازم افكر في نفسي مش في غيري، عشان تقريبا الناس اللي بنعمل معهم خير هم اكتر ناس بيأذونا. انا متفق ان لازم نسيب اثر حلو، بس من كتر ما قابلت ناس وعملت معهم حاجات كويسه في الاخر انا اللي اتاذيت وطلعت اوحش انسانه في الدنيا. يعني في روشتة لسه مديها للي قبلك، اعملي يعني صوريها وروحي بيها هتستلمي العلاج. لسه هقول نفس يعني نفس الكلام اللي انا كنت لسه بقوله من شوية. طيب تعالوا نفكر في فكرة المتحف اللي كنت لسه بقول لكم عليه، وتعالوا نتخيله مع بعضين وبعدين نطلع نسمع اغنية. تعالوا بس سريعا كده اقول لكم فكرة المتحف دي. طيب لو هنيجي نتخيل مع بعضينا ان انت عندك زي ما تقول متحف كده هتفكر فيه، وهذا المتحف بما اننا نفكر في سيرتنا يعني هتكون ايه في المستقبل، فتخيل معايا اننا هنعمل متحف جديد مش عن الحضاره المصريه او الرومانيه ولا عنك انت شخصيا. تتخيل معايا، عايزك تتخيل معايا المتحف بتاعك هيبقى عامل ازاي. متحف حياه، عايز يبقى المتحف ده عنك يعني مش عن اي حاجه حضاريه زي ما احنا بنسمع عن الشكل التقليدي للمتاحف. فتخيل معايا حياه واحد اسمه ميدو، واحد اسمه ياسين، واحد اسمه ايا كان الاسم، او متحف حياه ايا كان مين اسمك، هنحط عليه صورتك بالزي الفرعوني الجميل مثلا. فتخيل معايا زي ما عملنا صور البروفايلات بتاعتنا قبل كده ساعه المتحف المصري الكبير وكلنا كنا لابسين فرعنه وحركات، عايزك تخيل معايا ايه الشعار اللي هيبقى مكتوب على يافطه المتحف بتاعك من بره، ايه الجمله اللي بتعبر عن حياتك. هديك كم مثل كده لزاز والله، يعني هل هيكتبوا اكتر واحد كان شال دماغه؟ هل هيكتبوا ده كان رمز الجدعنه؟ هل دي اكتر واحده كانت مجنونه؟ هل دي كانت اخف دم في مصر؟ آخر الرجال المحترمين، الإنسان أو المادة الخام للنكد، رمانة الميزان، طيب وعلى نياته. تخيل معايا شكل هذه اليافطة، فكر معايا في الفكرة دي وبعدين هخش معاك بعد ما نسمع الأغنية في تصميم، ولا تيجي نقول تصميم المتحف. تعالوا نقول تصميم المتحف عشان تفكر فيها كلها ككل يعني. أما بقى تصميم المتحف من جوه بقى، عايزك تتخيل معايا ممكن يبقى فيه قاعة للطفولة مثلا، كل حاجة عنك أنت بالمناسبة، فايه اكتر لعب كنت بتحبها لنفسك؟ ايه اكتر حاجه كان نفسك تبقى عندك مثلا وانت صغير بس ما ظبطتش، او ايه هي الحاجه اللي جات لك فعلا وانت صغير بس مع كبر بقى واتحركت من مكان لمكان، اتشغلت في الحياه، ففي لعبه معينه كنت بتحبها قوي ما بقتش موجوده مثلا، ففي ركن كده للاطفال. ممكن يبقى في قاعده الحب القديم مثلا، بس مش هدي امثله لان طبعا انت هتتسحل وفاهم قصدي. ممكن يبقى في قاعه للفشل الذريع، وهنحط كميه عارف انت السنابتس، او هنحط افكار او صور كده سكرين شوتس من ذاكرتك، ونتخيل كم اللحظات اللي انت كنت حصلت فيها لخزلان كبير جدا او فشل كبير جدا في حاجات معينه. ممكن يبقى فيها قاعه للانجازات بقى، وتلاقي اوضه تانية فيها كم انجازات. فتخيل معايا او افتكر معايا دلوقتي وانت عايش كده، ايه هي الانجازات اللي ممكن نحطها لك في هذه الغرفه يعني. ممكن يبقى فيه قاعه للاشرار، ونحط فيها صور الناس اللي انت بتكرههم، او بلاش نقول كره، على قد الناس اللي انت ممكن تكون اتأذيت منهم جدا. ممكن يبقى فيه قاعه فيها صور كتيره للحظات من رحلات وسفريات وحاجات. ممكن يبقى فيه قاعه للتحفيز، نحط فيها حاجات لنفسك دايما كنت تعملها بس كنت مكسل. لو فكرت شويه هتلاقي ان كل واحد فينا عباره عن متحف متنقل يعني. تخيل معايا وانا وانت بنتكلم دلوقتي، اظن هتكون جت في دماغك الفكره، اظن هتاخد بالك من بعض الحاجات اللي ممكن تبدا دلوقتي تكون حاططها في تفكيرك في هذه الغرف يعني. طيب خلينا نطلع فاصل واسيبك تسرح في هذا المتحف الجميل بتاعك، وفكر وابعت لي على الواتساب على 0155955006. نسمع اغنيه تامر حسني ونرجع تاني على طول.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين مع بعض. ولسه رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. وخلينا نكمل ونقرا الرسائل ونشوف الدنيا بتقول ايه. بقولك يا جو، شغل لنا اغنيه لزياد زازا على ذوقك. حاضر، جهزتها لك. انا توحى عايز ابعت اهداء لبنوتي وحبيبه قلبي بسمله، عايز اقول لها ان انت اجمل بنوته في الدنيا كلها، انا ما اقدرش استغنى عنك يا نور عيني، وان شاء الله تبقي مراتي وخليكي اسعد بنوته في الدنيا كلها، بحبك يا بسمله قد الدنيا دي كلها. ده فتوح الشافعي في البدايه لما قال اهداء لبنوتي وبتاع، فافتكرت ايه اللي هو على قديمه بقى لما كان الاب يعني بيقول لبنته الحاجات دي، فاتفاجئت في النص يعني. ولكن يا عم ربنا يخليكم لبعض وتتبسطوا وسموا بعض زي ما انتوا عايزين، كل واحد يتبسط. طب جوزي بيسمعك معايا دلوقتي، اسمه احمد عثمان، عايز اقول له ربنا يخليك ليا ولبنتنا وما نتحرمش منك ابدا يا رب دايما، ويخليكوا دايما لبعض. ممكن اغنيه لمحمود العسيلي، تمت وشغلت محمود العسيلي. طيب ماشي، مين تاني؟ نعمة بتقول لي ايه التدبيسه دي، ده انا من ده دي، ما انت ما طلبتش يا استاذ يوسف، ما حدش طلب، خلاص هتلاقيني سددة بعد كده. لا ما هو هقول لك على حاجه، انا بقول دايما في كل حلقاتي لو حد قال حاجه وجهه نظر معينه وبيسالنا سؤال على الواتساب، شفت حتى بقولها ازاي، بيسالنا سؤال ليه، لان احنا هنا مع بعضينا كلنا في هذه الرحله، صح؟ المهم ان في الاخر اللي بيسمع يوصل له معلومه تفرق معاه، تبسطه، حاجات شبه كده. لو طلعت مني تمام، طلعت من غيري يا ريت. فطول الوقت بقول لك ايه، دايما موجوده طبعا عشان تبقوا فاهموا احنا بنقول ايه. نعمه كانت بتقول انا دايما الاثر بتاعي اللي احب اسيبه ان انا دايما بساعد اي حد مكتئب من صحابي، مش عارف ايه، دايما معروف عني الحته دي. فانا طبعا ما سكتش وقلت لها ما شفتلكيش، يعني دايما الناس بتقعد تقول مكتئبه وما شفتلكيش بعتي حاجه. طيب منورة الدنيا نعمة، مساء الخير يا يوسف، انا بحب البرنامج قوي، شكرا لك يا ياسمين، انا كمان بحبكم جدا. يا مساء الورد يا جو، عامل ايه وحشتني والله، ايه الحلاوه دي، تسلم لي يا صديقي، تسلمي لي يا سوسو، طلعت سوسو. والله الحياه عندي معناها اني افضل في حضن ماما واعمل كل اللي بحبه، اسافر الاماكن اللي عايز اسافرها، اتجوز الشخص الصح، بس هي دي الحياه عندي. حاسه انه مش هيفرق مع حد غير مامتي، بس هي اللي هتزعل عشان كده، مش لاقي حاجه اقولها. والله يعمل معها حق في كل اللي قالته. ماشي، دي كانت رساله بقى لحبه، بحب اسمع البرنامج بتاعك وبتستنى الحلقه بتاعتك دي يارا، مساء الفل عليك، مساء الفل يا يارا، منوره الدنيا. طيب بما ان الطلب زياد زازا، تعالوا نسمع زياد زازا ونرجع تاني. ماشي، نطلع بريك، هي كده صح، نطلع بريك يا باشا ونرجع تاني، نخش على الفقره الا وهي فقره العلم نور، ولا تيجي اقول لكم حته علم نور. طب بقول لكم تعالوا نخش على فقره العلم نور واقول لكم راي علم النفس سريعا. كان الموضوع بنتكلم عن فكرة ان انت دلوقتي لو عايش لنفسك بس هتبقى تعيس جدا. تعالوا نشوف علم النفس ايه هي الاراء اللي اتقالت في هذه السكة. عالم النفس الامريكي الشهير إريكسون عامل نظرية عن التطور النفسي للانسان، وقال ان الانسان لما بيوصل لمرحلة منتصف العمر بيبقى قدامه مسارين ملهمش تالت. بيقول مسار اسمه الانجاز والعطاء، ومسار اسمه الركود. مسار الانجاز والعطاء بيقول ان الشخص بيبدا يهتم برعايه اللي حواليه، ويفكر ازاي يسيب اثر نافع في مجتمعه، وازاي يتعب عشان قضايا مش بتمسه هو شخصيا، مش شرط يعني. تاني حاجه او تاني مسار هو الركود، ان الشخص ماشي ممكن نقول ان هو بيتكفي او بيكتفي يعني، ويبقى عايش لذاته بس. إريكسون اثبت ان الشخص اللي بيختار مسار الركود اللي هو بيبقى عايش لنفسه بس يعني، بيعيش لنفسه لتحت رجليه فقط، بيفضل باصص بس تحت رجليه رغم انه فاكر انه هيتبسط، لكن اللي بيحصل هو العكس، بيبدا يحس بفراغ نفسي رهيب واكتئاب وتفاهه بقى، يعني بيحس ان حياته دي تافهه جدا، وبدل ما بيلاقي السعاده بيلاقي التعاسه. في حين ان الشخص اللي بيحس ان وجوده بيسيب اثر ايجابي في غيره، مخه بيفرز راحة ونشوة نفسية ما لهمش مثيل إطلاقا، لأنه بيساعد بني آدم، بيشوف إن البني آدم اللي قدامه ده مبسوط بسبب بس خطوة أو حركة منه، وبيعيش مطمن ومستقر نفسيا لأنه عارف إن وجوده في الدنيا ليه معنى عميق. بالمناسبة في فرق برضه بين البني آدم اللي طول الوقت بيعيش بيستقبل بس، ممكن يكون دايما بيتريد أو دايما بيكون بيتاجر بفكرة إن أنت طول الوقت هتديني مادة، هديك حاجة معنوية أو هديك مثلا مساعدة معينة، فطول الوقت تحسها رايحة بس. بالمناسبة اللي هو أنت بقيت شغال عنده، مش بس بقيت بتديله نفس الافكار ونفس المش في مخ، وفي عارف انتوا مبدا المخ والعضلات، فتحاول واحد هو المخ والعضلات والتاني ده شغال عنده، فاهمين في سكه كده. فدي حاجه برضو قلت اقولها على الجانب التاني، مش بس مسار الشخص اللي بيشتغل بيعيش لنفسه بس، والشخص التاني اللي بيبقى معطاء، في واحد عايش
على قفا الناس زي ما بيتقال يعني. طيب الكلام ده مش مجرد كلام شعري او نصايح، ده كلام علمي مستغرب من تجارب على الاف البشر اللي اصلا من حضارات وثقافات ملاش علاقه ببعض، ومع ذلك اكتشفوا نفس الاكتشاف ان انت لازم تعمل الخير وترميه البحر زي ما بيتقال. نسمع بقى زياد زازا ونرجع تاني، لسه تسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. صحيح فاضل لنا بعض من الوقت القليل ولكنه هيكون يعني ايه في بركه كده مع بعضينا. طيب خلينا اقول لكم رقم الواتساب 0155955006 وخلينا ندخل في الفقره الثالثه الا وهي لقطات متنوعه. فتعالوا نشوف في نفس المبدا او في نفس القصه اللي بنتكلم فيها او في نفس الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده في الحلقه العالم نفسه. في لقطات متنوعه دي بحاول احب اجيب امثله كده من العالم عموما يعني. طيب الفقره الثالثه دي هنبدا فيها بقصه طبعا ناس كتيره ممكن تكون عارفاها, انتشرت على السوشيال ميديا كتير وبقت يعني كل البشر تقريبا عارفينها, بس تعالوا نفتكرها بما اننا النهارده بنتكلم وهي في السياق. طيب ألفريد نوبل ماذا ترك بعده لمن بعده؟ ميراثه غريب جدا. ليه؟ لانه نصه سلبي ونصه ايجابي. النص السلبي بتاعه الا وهو لو انت عارف الديناميت فهو المخترع الكيميائي السويدي ألفريد نوبل هو اللي اخترعه, اللي جمع ثروه مهوله من اختراع الديناميت وتطوير الاسلحه الحربيه, يعني بقى غني من الدمار. مع الوقت بدا نوبل يندم ووقف مع نفسه وقفه كده وقال هو ده الارث اللي هسيبه طبعا, يعني بعد ما خد فلوس كتير جدا ف لازم نعمل حاجه كويسه بقى. ففكر ايه اللي هسيبه بعدي للناس, هو ده اللي هيفتكروني بيه الدمار والخراب. فكان عنده هذا الشعور الطيب بصراحه, وفي لحظه قرر يغير مسار حياته بالكامل وعمل وصيه اتبرع فيها بنسبه كبيره جدا الا وهي رقم يعني مش عارف ليه في التحديد هو كده هو 94% من ثروته المهوله عشان تتاسس بيها جوائز نوبل عشان تبقى دايما هي الجائزه اللي موجوده كل سنه اللي بتشجع الخير والمعرفه والتطور والسلام للبشريه. نوبل لحق نفسه وقدر يمسح إرث الموت والدمار ويسيب بعده أكبر إرث علمي وإنساني العالم بيحتفل بيه كل سنة لحد النهاردة. ورغم نكمل في قصة بتاعت اللقطات المتنوعة, ففي مبدأ حلو قوي وعجبني جدا لما قريته وهي حكمة يونانية عظيمة جدا. يعني عارفين أنتوا في قصص كده ممكن تلاقيها ليها معنى كبير جدا, قصة قديمة جدا أو حكمة يونانية قديمة جدا بتقول إن المجتمع بيبدأ يبقى عظيم جدا لما الكبار الناس الأكبر سنا فيه هم اللي بيزرعوا شجرة وهم عارفين ان هم مش هيفضلوا عايشين وقت طويل عشان يحتموا تحت ظلها يعني ويقعدوا تحتيها. يعني ايه؟ يعني بيعملوا الخير فعلا وبيرموه البحر, بيعملوا الخير حتى لو مش هو اللي هيفيدهم, يعني بعد ما هم عملوا هذا الخير مش هيفيدهم. الشخص اللي باصص تحت رجليه دايما بيبقى خسران نظرا لانه هو يعني طول الوقت هتلاقيه برضو عنده هذه الجمل بتاعت انا مالي بالدنيا خليها ايه تضرب تقلب انا عايش الدنيا بالطول وبالعرض والحاجات دي. بس الشخص الواعي اللي فهم اللعبه صح بيعرف ان كل خطوه بيعملها النهارده هتسيب اثر عامل ازاي بعدين, فدايما بيبقى تركيزه على الخطوات اللي ممكن يكون بيعملها في حياته وهو عايش عشان يعرف يسيب الارث الكويس. اولادك زمايلك الصغيرين في الشغل الناس اللي في دائرتك ما بيتاثروش بالفلوس اللي ممكن تكون انت بتكسبها, ولكن بيتاثروا بان احنا عايشين في خبره معينه, كلام كويس اتقال, مشاعر معينه, القيم اللي بنمارسها في يومنا هي ايه, بالاثر اللي بنسيبه في تفاصيل حياتنا لما بنزرع قيمه راقيه في طفل او بنصلح الطفل ده ممكن بسبب كلمه ممكن نكون بنقولها. انت تصلح انت بتصلح شجره كامله من احفادك بالارث اللي انت ممكن تكون بتسيبه لهم. ممكن تكون شايف ان احنا كتير صباح الفل كلنا عايشين زي بعض, كلنا حياتنا متقاربه من كم الضغوطات والتفكير, والضغوطات بتيجي دايما من التطور فانت دايما بتبقى عايز تطور من نفسك, فده اللي بيخليك ايه ما بترضاش زي ما تقول كده باي حاجه وخلاص. فتطور بيحتاج بعض المعاناه, فمنها بعض المعاناه اللي ممكن تكون بتنسى نفسك وسطها. ولكن خليني يعني اكون فكرتك بكم حاجه كده, بس ده لسه مش الختام. خلينا كانت طلب من تينا طلبت مننا اغنيه عايز تسمع رامي صبري لو تعرف, تعالوا نسمعها ونرجع تاني نقرا كام رساله وبعدين نطلع على الختام. لسه في يوسف بركات ما تروحوش في اي حته.

انا اتمنى من كل الناس اللي كانوا بتطلب بعض الاغاني اللي تفرفشهم, يعني انا عملت اللي عليا واغاني فرفشه, ويعني حاولنا اتمنى اكون سبت اثر في الاغاني اللي فيها فرفشه. طيب عايز اقرا رساله اسماء سرور, رساله حلوه قوي. اسماء هي مش عايشه في مصر, هي بتقول لي انا دلوقتي الساعه عندي 5 العصر, وبتقول لي انا بشتغل مدرسه تنميه مهارات لطلاب ذوي الهمم, واتمنى ان اكون سايبه اثر ودعم نفسي ليهم والاهلهم, واتمنى من الله ان يجازيني خير الجزاء على مجهودي وحبي ليهم. معاك اسماء سرور من دالاس تكساس امريكا. انا عجبتني الرساله لان هي عارفه هي بتعمل ايه, فيا رب دايما كده تبقي موجوده في حياتهم, ودايما ان شاء الله انا متاكد ان انت اسماء هتبقي سايبه الاثر لان انت حابه انت بتعملي ايه, وربنا يكتر من امثالك. يعني عارفه انت ده الوقت اللي نقول فيه هذا اللفظ. يعني عارف يا يوسف, انا عندي نظريه كده مع كل اللي حواليا, هي اني لازم ابقى فرقه. يعني كتير بعمل ده بمنتهى التركيز, انا لو اختفيت من الدنيا لازم كل واحد يحس بفراغ من حته معينه انا كنت بعملها, ما ينفعش وجودي يبقى زي عدمه, عشان انا في المقابل لما بلاقي حد في حياتي كده بختار عدمه يبقى احسن. دي لولو او يعني رقم, انا لما بقول بقى او رقم دي ببقى مش واثق من الاسم لان انتوا اساميكم بتختلف على الواتساب, بس هي رقم اخره 7234. حلو قوي اللي انت قلتيه, حاسس ان انا عايز اقول حاجه ليها علاقه بفكره ان انا لما امشي اللي بعدي ده يبقى حاسس بفراغ. في حاجه عايز اقولها, الا وهي فكره يبقى في فراغ بس ما يعني يبقى بيحبنا ويبقى فارق معانا مع وجودنا, ولكن ما يتعذبش برضه, يعني فاهمه؟ يبقى ولا هي ما فيهاش, هي لازم لو احنا عملنا اثر كويس اللي بعدينا يتعذب. يعني تصدقي سبتيني بسؤال حلو, انا سبتكم بسؤال لففتكم شويه, هي سابتني بسؤال هفضل افكر فيه, وهعمل الحلقه دي تاني. نظر ان عمر برضو بعت لنا رساله وقال ايه عايزين نتكلم عن المعنى للحياه, فهو تقريبا قصده بقى بشكل متعمق اكتر, فهنرد على السؤال ده, هحاول اجيب له اجابه. طيب اسلام فرج بيقول لي السلام عليكم يا يوسف, الواحد بيعمل يعني بيسيب لعياله في المستقبل. دي كنت قريتها. بيقول لي في الاخر اللي بيعمل خير ده يا استاذ يوسف بيكون في ميزان حسناته ويستناه في مكان عمله وجنته وهو بقى وضميره. صح جدا. بقدم تحياتي وتقديري على احلى واجمل برامج واجمل واجدد الاغاني, دايما معاك في كل وقت وكل مكان على اجمل اذاعه نجوم اف ام. محمود عبد العزيز منور الدنيا حودة. طيب وكاجو حاول اسمع كلامك. ماشي حلو, ده كان ردا على حاجه انا قلتها في الحلقه اظن. طيب بقول لك يا جو معلش حاجه, اخرج بره موضوع الحلقه. لا حبيبي ابو حميد انت كده اخويا فهتكلم معاك براحتي. لا مش هنخرج دلوقتي بره الحلقه, اصبر. انا هحط في المتحف صور لكل الناس اللي بحبها, احط الحاجات الحلوه اللي عملتها او انجزتها, احط مقوله بالبنت العريض never say you can't you always have the chance to achieve. يعني كلام جميل جدا, يعني ما تقولش دايما ان انت ايه ما تقدرش تعمل الحاجه المعينه, انت تقدر دايما تلاقي فرصه ان انت تحقق. يعني عشان كل ما اقع في مطبات الحياه اشوفها واقوم واكمل. ممكن رامي صبري شغلناه يا منه, دي منه بركات متحف الخوازيق الحديثه محمد عبد الملك. ما بنقولش كده على الهوا, لبستني. اولا ما عنديش قبل بيقول لي هيحط في المتحف شطرنج, وكنت بحب الالعاب دي ودينامو. اثر الطفوله هو الشقاوه والدلع, واثر الحب هو حب الاب والام. دي ياسمين, صباح الفل ياسمين. طيب مين تاني؟ مساء الخير يا يوسف, عايز اقول لإيهاب وهيام ربنا يشفيهم ويقومهم بالسلامه قريبا. ده محمد عوض او عواد, يعني هو كاتبه بالانجلش. طيب ردا على سؤال بقى حد تاني, الا وهي رانيا, هو رقم اخره 9155. ردا على سؤالك يا رانيا, تابعي نجوم اف ام على البلاتفورمز بتاع

شركتها كلها وعلى البلاتفورمز اللي ليها علاقة بقى بالشغل، عشان هتلاقي إن شاء الله إجابة لما يبقى ده متاح. ف never say you can't يعني، لسه زمننا إلى أنها راني. طيب مين تاني؟ بحبك يا جو، شكرا جدا جدا، نفسي اسمع اغنيه نانو مره تانية بقى، مره تانية مش عشان قلت لي بحبك يا جو هشغلها لك. يعني عندنا ناس طالبه من بدري، فهعوضك حلقه تانية يا رشا. شكرا على الحلقه جدا يا يوسف. وحماده مصر بيقول لي هيبقى اسمه متحف او هيحط اليافطه بتاعته على المتحف، هتبقى متحف صاحب الطاقه الايجابيه، يعني ده كلام محترم. طيب مين تاني؟ عامل ايه؟ انا كويس. مين ده؟ عبد الوهاب. انا كويس يا عبد الوهاب. طيب ماشي. طيب وصلا، يعني وصولا يبقى بنعمل كده وبنعمل حاجة مهمة جدا ألا وهي كده، ودي مزجت الختام. وصلنا نهاية سهرتنا النهاردة يعني في برنامج مش عادي. الأيام بتجري، الحياة سريعة جدا. السؤال دايما لازم تسأل نفسك هو مش ان انت جمعت كام، او مش ان انت طول الوقت، يعني طبيعي ومهم جدا ان انت تبقى بتسيب البيت وبتسيب المادة للأبناء وللجايين بعدك، ولكن ما تنساش تسيب الأثر. والسؤال الحقيقي لازم يبقى بيتسأل هو كام قلب بيدعي لك بسبب أعمالك، كام روح ارتاحت بفكرة ان انت ساعدتهم. ابني عمارتك وشقتك ووفر لولادك كل حاجة، بس اوعى تنسى الأثر، اوعى تنسى الكلمة الطيبة، اوعى تنسى تأثيرك. سيب كلمة طيبة، ابتسامة في وش غريب، سيرة حسنة وطباع راقية تعيش بعدك. خلي لما اسمك يتقال في اي قاعدة الناس تقول يا سلام فلان ده كان راجل محترم. تصبح على أثر طيب وبصمة إيجابية في قلوب كل اللي حواليكم، ولقاء متجدد في حلقة جاية من برنامج مش عادي. كان معكم يوسف بركات لمدة ساعتين اللي حاجة بسيطة على الهواء مباشرة. إن شاء الله أشوفكم يوم الأربع الجاي قبل دلوقتي بساعتين إلى 10 دقايق من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. أتمنى أكون الحلقة كانت خفيفة على قلوبكم، وأتمنى الحلقة عجبتكم، أثارت سؤال وتساؤل كده في دماغ كل واحد فيكم، ولكن الهدف في الآخر إن أنت تبقى بتعيش حياة ألطف وأحسن وفعض التساؤلات اللي لازم كانت تتسأل. أشوفكم على خير يوم الأربع الجاي، وتصبحوا على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: 2 و3 من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: امام القلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه، كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعه 12 منتصف الليل في انا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: انا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رأي.
1: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
3: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم فأم. نجوم فأم على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم فأم على كيفك.